0: الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
1: هدى العناس،
0: أجدد التحية لكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة، والبداية بالعناوين. الجزائر تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات. أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح يستبعد إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في موعدها المقرر، ويدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية أولاً. وطلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي تتراجع إلى أدنى مستوى لها منذ العام 2021.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: أهلا بكم. أعلنت الجزائر اليوم أنها قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات بعدما أسمته استنفاد جميع الوسائل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية، وذلك وفق ما نشرته برقية لوكالة الأنباء الجزائرية والتلفزيون الرسمي. علاء أبو نجار يعود بنا إلى جذور الخلاف بين البلدين.
2: جذور الخلاف تعود لعام 2020. الإمارات في ظل حكم الراحل عبد العزيز بوتفليقة كان لها حضور واستثمارات قوية في الجزائر، وبعد الحراك ومع مجيء الرئيس عبد المجيد تبون تدهورت العلاقات، وانتقد الرئيس اتفاقات التطبيع الإبراهيمية والتي كانت الإمارات أبرز الفاعلين فيها. التحذيرات الجزائرية تصاعدت عن دور إماراتي لزعزعة المنطقة، بدءا من دعم مباشر للمغرب وجلب إسرائيل إلى الحدود مع الجزائر ودفع بعض الدول مثل تونس وموريتانيا للتطبيع، ثم اتخذت الاتهامات طبعا رسميا من المجلس الأعلى للأمن، ثم الرئيس تبون الذي تحدث مباشرة عن وجود أموال إماراتية في بؤر التوتر المحيطة بالجزائر في دول الساحل وليبيا والسودان، تسعى من خلالها الإمارات بالتعاون مع إسرائيل لتوسيع نفوذها وإفساد علاقات الجزائر، وبطريقة غير مباشرة قال الرئيس الجزائري إن دولة خليجية لم يسمها حاولت التدخل في الانتخابات الرئاسية الجزائرية الأخيرة.
0: والإمارات تسعد لإبرام حوالي 40 اتفاقا مع ألمانيا، خصوصا في مجالي الطاقة والتكنولوجيات الجديدة، وذلك بمناسبة زيارة دولة يجريها الرئيس الإماراتي محمد بن زايد النهيان إلى برلين. أحرز الحوثيون المدعومون من إيران تقدما باتجاه مضيق باب المندب الاستراتيجي بسيطرتهم اليوم على مدينة المخا وجزيرة في البحر الأحمر، وذلك بعد أسبوع من المواجهات العنيفة مع القوات الحكومية المدعومة من السعودية. حذر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم إيران مجددا من أن أي هجوم يستهدف إسرائيل، ويؤكد أو أكد أنه سيقابل برد قوي من جانب تل أبيب. إلى الشأن الفلسطيني، حيث استبعد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب استبعد في لقاء مع مراسلتنا شروق أسعد إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر أواخر شهر تشرين الثاني نوفمبر القادم. لنستمع.
3: في تصريحات خاصة لإذاعة مونتي كارلو الدولية، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب:
4: لا أعتقد بأن الانتخابات ستجري لاعتبارات ذاتية وموضوعية. أعتقد أنه كان أحرى بنا أن تجتمع القيادة الفلسطينية وتؤسس لخارطة الطريق، ولكن أنا أشجع استمرار الجهد.
3: تلقيتم تأكيد من أمريكا وإسرائيل أنه ممكن يتم الانتخابات؟
4: لا لا لا لا, لا لا لا لا إحنا يعني حتى الآن لم نتلقى ردود. الانتخابات خيار وإرادة وطنية، وإنضاجها أكيد مع العامل الإقليمي والدولي من خلال حوار ومتابعة.
3: سبب آخر أكد عليه وهو المشهد الداخلي الفلسطيني والحاجة لإنهاء الانقسام. ماذا تريدون من حماس لكي يتم الحوار والتواصل؟
4: حماس لازم تأخذ قرار في مؤسساتها تقبل فيه بالالتزامات التي قدمتها المنظمة واللي أصبحت ممثل شرعي وحيد والعالم قبل بإقامة دولة فلسطينية، وحماس يجب أن تقبل بمبدأ المقاومة الشعبية الشاملة في هذه المرحلة خيارا استراتيجيا، وتقبل بمبدأ أنه إحنا بدنا نعيش في دولة فيها سلطة واحدة.
3: أرجوب أكد أن الاتصالات بين فتح وحماس متواصلة لكنها لم تصل بعد لأي تفاهمات. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
0: أفادت هيئة رسمية أن طلبات اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي تراجعت بنحو 17%، ويعزى هذا الانخفاض بشكل خاص إلى المرحلة الانتقالية في سوريا عقب الإطاحة بحكم بشار الأسد، والتي أدت خلال العام الماضي إلى تراجع طلبات اللجوء المقدمة من السوريين، بالإضافة إلى جهود الاتحاد الأوروبي في هذا الخصوص. أعلنت اليابان أنها طلبت من الأمم المتحدة مراجعة خريطة العالم الجديدة التي اعتمدتها، لأن جزر كوريل المتنازع عليها تبدو في الخريطة الجديدة كجزء من روسيا. نهاية النشرة، شكرا لكم، إلى اللقاء.
5: تحياتي من جديد لكم مستمعي راديو تؤمين. من ذكركم بحالي طقس سيدني لليوم غائم، درجة الحرارة أقصاها 20، أما على صعيد ملبن توصل درجات الحرارة ل 19 درجة. نسمع جولة من أجمل الأغاني عبر راديو تؤمين أستراليا مع فيروز، ومن بعدها رح يكون لنا محطة غنائية مع زياد برجي والفنان فاضل شاكر.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Demetrios of Thessaloniki, Demetrios al-Mufid al-Tib. Demetrios باليوناني يعني ابن الأرض، هو الجندي الشجاع يلي ظهر على حصانه وحامل سيفه بطريقة عجائبية وخلى البرابرة يتراجعوا عن غزو مدينة ثيسالونيكي باليونان. منقله مفيد الطيب لأنه لليوم بتطلع ريحة عطر حلوة بتشفي الروح من مدفنه، وبتطلع ريحة من أجزاء من جسمانه محتفظة فيها الكنيسة الأرثوذكسية لليوم. O Saint Demetrios, you with your title the mere streamer, أو مفيد الطيب، اشفي أحباءنا المرضى بعطرك، ساعد جنودنا لأنك كنت جندي وشهيد المسيحية، واحمي مدننا. You are regarded as a protector and more broadly a defender of Christians and cities against enemies. Intercede please for us in this hour and forever. This is Saya Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: بنحييكم من جديد مستمعينا، بتمنى تكونوا استمتعتوا برفيت هالأغاني والمنوعات، وعم نتحدث نحن وياكم لبداية نهاية الأسبوع. بنكمل مع أخبارنا اليوم المحلية. الانتقادات الموجهة لوزير الكلايمت تشينج اند انرجي كريس بوين اللي عم بتتوجه له انتقادات كثير كبيرة، واليوم بيقولوا يعني أنه مصداقيته تضررت، والحكومة بحاجة للاستماع بصورة أكبر لقادة الصناعة وأصحاب الخبرة طبعا الممتدي لعقود بالقطاع الخاص. اليوم انتقادات بشأن إنفاق المليارات من الدولارات على مشروع الطاقة والبنية التحتية، مع تساؤلات حول مدى فعاليتها والسفر اللي عم بيقوم فيه، ولكن يعني شو المردود، شو النتيجة؟ أنت بتصرف هذه الأموال ولكن بدك نتيجة. فإذا اليوم كتير عم بيكون في انتقادات عم بيتعرض لها وزير الطاقة كريس بوين. رح نتابع نحن وياكم الراديو تؤمي أستراليا على 1638 AM. Turn your radio up. This
1: is 2ME. يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
0: معكم دائما عبر راديو تؤمية أستراليا 1638. يمكن عم تابع من الفترة الصباحية اليوم مرور 25 سنة على أحداث 25 من أيلول، ولكن كمان اليوم التفجيرات والمشاهد المؤلمة اللي عم نتبعها من خلال مقام في الجيش الإسرائيلي لنشر مشاهد لتدمير بنى تحتية تحت الأرض بعلي طاهر. وهون البعض شايف أنه وصلت يعني مثل كأنه زلزال، شكل زلزال بدرجة 4.1 على مقياس ريختر. فللأسف اليوم عم نشوف التدمير اللي عم بيصير بالجنوب، ومنتمنى يعني كمان اليوم يعني كمان دولتنا تتحرك بقى عن جد. وصلنا لمرحلة صرت تقول أنه خلص ما بقى فيه هيدا السكوت، هيدي المماطلة، هيدا ما بقى ينفع، ما بقى يمشي، لأنه بدك موقف، بدك قرار. ما معقول يستكمل هذا الكم من التدمير ونحن عم نتفرج ناطرين إسرائيل حتى هي تقوم بالمهمة. خلينا نروح نحن وياكم مستمعينا لحتى نكمل مع مزيد من الأغاني والمنوعات لبقية مشوارنا لليوم على بريكفاست شو.

0: معكم دائما عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM. برجع أذكركم مستمعينا بالنسبة لتطورات الأوضاع اليوم، قتلى وجرحى بهجوم روسي على أوكرانيا، أيضا تفجيرات علي الطاهر مسؤول أمريكي بيكشف موقف واشنطن تجاه المفاوضات اليوم اللبنانية الإسرائيلية، واللي رجع هل أذكر أنه قد يكون الأسبوع مقبل. فأكيد اليوم حسب الوكيل الذري كمان والمدير العام للوكيل الدولي للطاقة الذرية رافائيل جروسي لرصد مؤشرات على نشاط جديد بموقع جبل الفأس اللي هو شديد التحصين بالقرب من منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم. بيقول جروسي بتصريحاته أنه صور هالاستشعار بعد أظهر تحركات حول موقع البناء والموقع الواقع بالقرب من منشأة نطنز النووية لشغل ولعمل اهتمام متزايد بسبب طبيعة منشآته العميقة والمحصنة تحت الأرض وسط تساؤلات بشأن طبيعة هذه الأنشطة. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي لوح بوقت سابق بإمكانية استهداف جبل الفأس بظل المخاوف الأمريكية بشأن الأنشطة داخل المنشآت النووية الإيرانية. وبتجي التصريحات بوقت عم بتزيد في الخلافات بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن عمليات التفتيش والرقابة على البرنامج النووي الإيراني. رح نتابع نحن وياك كون إذن من راديو تؤمي أستراليا 1638 AM مع استراحة قصيرة ومنتابع من بعدها مشوارنا مع البريكفاست شو. تؤمي نيوز as it breaks. وتمكين المغتربين بالانتخاب النواب المئة. No one but no one does it like we do. First. 24/7 on the hour.
1: تؤمي نيوز. First. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكتر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: At 2ME, we guarantee the freshest music mix in town.

أطيب التحيات بجددة لكل المستمعين اللي عم يرافقونا بخلال هالوقت من أي مكان عم بتابعونا، إن كان بأستراليا أو من أي مكان حول العالم. برجع بذكركم مستمعينا بآخر الأخبار اليوم من لبنان. شوف موقف الحكومة ورئيس الجمهورية بعد هذه التفجيرات الإسرائيلية بتلة علي طاهر جنوب لبنان. نتنياهو وكاتس بيقولوا أن الجيش دمر البنية التحتية تحت الأرض لحزب الله، ونظام الإنذار يرصد زلزال من قوة الانفجار. يعني منقول يا رب ترحمنا مع ذكرى 11 من أيلول. عم نسمع الأخبار اللي اليوم ما فيش تغير، مظبوط فعلا ما فيش تغير. الحرب بمنطقة الشرق الأوسط، إن كان بجنوب لبنان، كان الحرب على إيران، كان بين روسيا وبين أوكرانيا، كرمال الحروب عم تتوسع أكتر وأكتر. رح نتابع مع كارول السماحة وأكيد غنية عصام النجار.

0: The 1-2ME Australia.
1: 2ME Australia. Australia.

0: شكرا لكل اللي تابعونا من الفترة الصباحية ولغاية هالوقت. أنا تمنيتي لكم أنه تكملوا هالنهار بشكل حلو، واتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة تقضوها برفقة برامج تؤمية أستراليا. بلاقيكم بكرة الساعة 12 لحتى نقضي نحن وياكم فترة الظهيرة ولا فترة بعد الظهر. ما تنسوا نهار الأحد صباحا الساعة 7 بيكون في النقل المباشر للديس وذبيحة الإلهية هي من كنيسة مارشال بالبانشبول بسيدني، تنقل عبر هوا راديو تؤمية أستراليا. شكرا لمتابعتكم ونهاية أسبوع سعيدة بتمنيها للجميع.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تؤمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
4: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
5: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: ABC News.
8: Mike Kermode with the top stories. The Federal Energy Minister is defending his decision to wind back a planned mandate for gas exporters to set aside a fixed amount of their extractions for the domestic market. Under the draft laws, exporters would have to carve out up to 20% of their gas for a domestic national reservation. The government had initially intended to make it a fixed 20%. Chris Bowen says the proposal will still ensure there's a modest oversupply of gas to put downward pressure on prices. One Nation's Sean Bell has accused Liberal frontbencher Andrew Hastie of personalising the issue over his objection to a cartoon depicting him as a traitor. Mr. Hastie, an ex-SAS officer, has demanded One Nation remove the video, but party leader Pauline Hanson has refused to do so. Senator Bell says Mr. Hastie has been seeking a battle with One Nation. And the United Nations Special Envoy for Yemen says the latest gains made by the Houthi rebel group could spark a wider regional conflict. The Iran-backed group has seized the strategic Red Sea port city of Mocha from Saudi-backed pro-government forces. The capture of Mocha leaves the Houthis just 75 kilometres away from the Bab el-Mandeb Strait, the southern gateway to a trade route that links Asia and Europe. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.

0: أهلا وسهلا فيكن مستمعينا وين ما كنتوا موجودين. انتوا عم تسمعوا أحلى الأغاني، خليكن دايما على الموج الأقوى 1638 AM راديو 2ME أستراليا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق My Set Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على My Set Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible

0: تحياتي لكم جميعا مستمعينا، وتحية كتير كبيرة للفيلسوف الرائع ماركوس أوريليوس يلي بيقول انه الطمأنينة بتبلش من جوا مش من برا. يمكن نحنا دايما عم ندور على الراحة بالناس او بظروف، بس الحقيقة انه السلام الداخلي لازم نولده بنفسنا، الفكر الهادي، القلب المرتاح، والتعامل مع الامور بعقلانية. هيدا كله بيخلي الطمأنينة حقيقة مش حلم. اهلا وسهلا فيكن على الموجة 1638 AM راديو 2ME أستراليا.
1: مع ذكرى 11 أيلول رح نفتح ملف لم يغلق بعد. كيف غيرت هالأحداث مسار السياسة الدولية؟ كيف أعاد تشكيل مفهوم الأمن والإرهاب؟ وبالإضافة لتأثير الحروب اللي إجت بعدها على منطقة الشرق الأوسط. لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go

0: app. The Kingdom Set is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySetGo or KingdomSet.com.
1: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.

0: مستمعينا، إذا كنتوا بالسيارة، بالبيت، مع أصحابكم، عيالكم، منتمنى لكم أحلى الأوقات برفقتنا على راديو 2 AM أستراليا 1638 AM. معكم ماريا منصور من استوديوات 2 AM ومايسات ببيروت. تابعونا وخليكم معنا على السمع لنمضي نحن وياكم أحلى الأوقات.
1: 1 2 M E 1 2 M E 1 2 M E 1 2 M E. في كل بيت نعتني بمن نحب، وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءاً من هذه الرعاية. تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا. لذا تولي يارا فالي ووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب. تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم، وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية. لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر بالثقة في الشرب منها مباشرة، ثقة في كل قطرة. يارا فالي ووتا.
2: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.

0: أهم الأخبار بتبعوها دايما عبر راديو 2ME أستراليا. خليكن معنا على السمع. معكن ماريا منصور من استوديوات 2ME وميسات من بيروت.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف الKFC.
5: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-1-0-0.
7: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
8: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
9: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
10: ما تبدل ما تغير، كل اللي بتريده أخبار، قضايا، نقاشات غنية وكمان بتسليك. خليك على التردد 1638 AM 2ME أستراليا.
11: UME Australia News.
12: ABC News.
13: Mike Kermode with the top stories. Former Prime Minister John Howard says he has no regrets about sending Australian troops into Afghanistan in the wake of the September 11 terrorist attacks. Today marks 25 years since two planes flew into the Twin Towers in New York and another into the Pentagon, killing thousands of people. Despite the Taliban being back in power in Afghanistan, Mr. Howard says backing the US action against the group was the right call. A senior frontbencher has taken a swipe at Pauline Hanson over a satirical cartoon from One Nation that describes Liberal MP Andrew Hastie as a traitor. Mr. Hastie has demanded Senator Hanson take down the video, but she's refusing to, and has denied ever calling the former SAS officer a traitor. Shadow Home Affairs Minister John O'Dunham says the coalition backs Mr. Hastie in his stoush with the One Nation leader. And dozens of new Australian data centre projects appear likely to escape planned federal rules on water and energy use. An ABC analysis has identified 25 new centres already approved or under construction. These data centres are larger and hungrier for power than existing centres. But because they already have approval, they won't be covered by proposed new laws around water and power use. The Greens are calling for all new builds to be halted until the rules are in place. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
14: Two,
12: 2

0: ترامب يؤكد أن إيران تواجه مأزقا كبيرا ويحذر من تهديد نووي يطال الشرق الأوسط ومدن أمريكية، ويعلن أحكام السيطرة الأمريكية على مضيق هرمز. تفجير إسرائيلي هائل يسفر عن تدمير أنفاق حزب الله في مرتفع علي الطاهر ويتسبب بهزة أرضية في جنوب لبنان. تقرير عن سيطرة الحوثيين على جزر جنوب البحر الأحمر، والقوات الحكومية اليمنية تعلن عن تكثيف الهجمات ضدهم في نطاق مدينة المخا. دولة الإمارات تعلن نيتها استثمار 40 مليار يورو في ألمانيا لتعزيز الشراكة الاقتصادية طويلة الأمد بين الجانبين. أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يواصلون الحرب بصعوبة ويواجهون مأزقا كبيرا، متوقعا أن تنتهي الحرب بعد الانتخابات النصفية الأمريكية. وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أضاف ترامب أن معدل التضخم في إيران بلغ 300%، وأن أفراد الجيش وأجهزة إنفاذ القانون لا يتقاضون رواتبهم. عسكريا قال ترامب إن بلاده دمرت قدرات طهران الصاروخية إلى حد كبير، ما جعل من الصعب عليها إنتاج المزيد، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن إيران لا تزال قادرة على إطلاق بعض الصواريخ. وأكد أن امتلاك إيران سلاحا نوويا سيشكل تهديدا لإسرائيل والشرق الأوسط ومدن أمريكية. قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية لسكاي نيوز عربية إن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بتعطيل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز أو اتخاذ الاقتصاد العالمي رهينة. وأضاف أن الجيش الأمريكي ساعد في عبور أكثر من 1600 سفينة تجارية للمضيق، كما سهل نقل ما يزيد على 800 مليون برميل من النفط الخام. وأكد المتحدث أن واشنطن ستواصل اتخاذ إجراءات حازمة للتصدي لمحاولات إيران ابتزاز الاقتصاد العالمي عبر عرقلة حركة المرور في مضيق هرمز. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين من الولايات المتحدة والشرق الأوسط أن إيران استأنفت إنتاج الصواريخ البالستية في منشآت تحت الأرض باستخدام مكونات متوفرة لديها. وبحسب الصحيفة بدأت طهران بتجميع الصواريخ بكميات أقل مما كانت عليه قبل الحرب، ويشمل ذلك صواريخ تعمل بالوقود السائل وأخرى بالوقود الصلب. وأشارت الصحيفة إلى أن الحصار البحري عرقل استيراد قطع الغيار والمواد الخام اللازمة لإنتاج الوقود الصلب. أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجود أنشطة في موقع جبل الفأس في إيران بحسب وكالة بلومبرغ. يأتي ذلك وسط اهتمام متزايد بالموقع القريب من منشأة طنز النووية، والذي ينظر إليه كأحد المواقع الحساسة المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني. نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل قاطع الأنباء المتداولة حول تعرض طائرات عسكرية أمريكية لأضرار جراء ضربات إيرانية طالت قاعدة في الأردن. وفي مقابلة هاتفية مع شبكة نيوز نيشن رجح ترامب أن الحرب مع طهران ستحسم عقب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس أو ربما قبل ذلك، مشككا بقدرة إيران على الصمود في ظل الضغوط الاقتصادية المفروضة عليها. قالت نائبة المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة إن الصين وروسيا عرقلتا مجددا تقديم تقرير لجنة العقوبات بشأن إيران، متهمة البلدين بمحاولة تقويض تنفيذ قرارات مجلس الأمن وبحماية طهران.
1: China and the Russian Federation تسعى الصين وروسيا إلى تقويض تنفيذ قرارات مجلس الأمن وبالتالي تقويض إرادته، وذلك بهدف حماية إيران، الدولة التي تواصل تحدي العديد من التزاماتها الأساسية تجاه الأمم المتحدة علنا، وبغض النظر عن هذه المسائل التي تحركها دوافع سياسية تظل الحقائق ثابتة لا تتغير.
0: أقر الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بحجم الضغوط المرتبطة بأزمة الوقود والطاقة في البلاد، وأعلن أن الحكومة تقود جهودا لإصلاح أنماط الاستهلاك وترشيد استخدام الوقود، فيما تواجه إيران حصارا أمريكيا مشددا يزيد الضغوط على اقتصادها المثقل بالعقوبات والأزمات.
1: على الجميع أن يستهلك أقل حتى تتمكن الدولة من الصمود. في إيران لم يعد الحديث عن الأزمة الاقتصادية مجرد تحذيرات. الرئيس مسعود بازشكيان أقر بحجم الضغوط وأعلن أن الحكومة بدأت في تغيير أنماط الاستهلاك. وخلال اجتماع لإدارة ملف الوقود دعا بازشكيان إلى إقناع الإيرانيين بضرورة ترشيد الاستهلاك. الهدف كما يقول هو الحفاظ على دورة الإنتاج، لكن الإجراءات لا تتوقف عند المواطنين، فالحكومة بنفسها ستغلق أو تدمج معظم قاعات المؤتمرات والمسابح والمباني التابعة لها، خطوة يرى بازشكيان أنها ضرورية لرفع الكفاءة والمساعدة على تجاوز الأزمة. في المقابل تبدو الأزمة أكثر وضوحا في الشارع، نقص في الوقود وارتفاع في الأسعار، طوابير طويلة أمام محطات البنزين وساعات من الانتظار، ومعها يتصاعد الغضب الشعبي. ولاحتواء الوضع تتعهد الحكومة بتوفير وقود بديل ومعدات للتدفئة في المناطق المتضررة، لكن القضية تتجاوز الوقود، فإيران تواجه حصارا أمريكيا مشددا، طوق يضغط على اقتصادها ويزيد صعوبة تأمين الموارد. وفي خضم هذه الضغوط تجد الحكومة الإيرانية نفسها أمام اختبار مزدوج، إدارة اقتصاد يرزح تحت العقوبات وإقناع الشارع بمزيد من التقشف.
0: قفزت أسعار النفط العالمية مجددا مع تجاوز سعر خام برنت حاجز أكثر من 106 دولارات للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ شهر مايو الماضي. كما صعد خام غرب تكساس محققا ارتفاعا عند حاجز أكثر من 100 دولار للبرميل. وجاءت هذه الزيادة نتيجة تفاقم المخاوف الدولية من تعطل واسع لإمدادات الخام وامتداد رقعة الصراع العسكري نحو البحر الأحمر. حذر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس القيادة الإيرانية من مغبة إقدامها على شن أي هجوم ضد إسرائيل، وقال إن أي تحرك من هذا القبيل سيواجه برد قوي وغير مسبوق.
2: أحذر القيادة الإيرانية من أن أي هجوم على إسرائيل سيواجه برد قوي يلحق أضرارا جسيمة بإيران لم تشهدها من قبل، بما في ذلك منشآت الطاقة المركزية التابعة لها والجيش الإسرائيلي في حالة تأهب ومستعد لتنفيذ المهمة. ومثل هذه الضربة من شأنها أن تعيد إيران عقودا إلى الوراء وتزيد من زعزعة استقرار النظام الإيراني.
0: دلالات عدة أثرها وجود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس على قمة جبل الشيخ السورية وتهديده سوريا ولبنان وإيران، أدى ذلك إلى تساؤلات عن طريقة توجيه نتنياهو لهذا التهديد بهذه الطريقة وهذا المكان.
3: نتنياهو وترند الثمانينيات، المشهد كان خارج من إرشيف الثمانينيات، مناحم بيجن على مرتفعات لبنان محاطا بالجيش يتحدث بلغة القوة والسيطرة. بعد أكثر من 4 عقود يعيد بنيامين نتنياهو إنتاج الصورة نفسها، هذه المرة من قمة جبل الشيخ، واق عسكري، منظار، نظارات شمسية، وزير دفاع، نخبة من الضباط، الديكور مكتمل، وحتى الخطاب لم يتغير كثيرا. دمشق هنا، لبنان هناك، والجولان هناك، ونحن نسيطر من هنا إلى اليرموك ومن هنا وصولا إلى المتوسط، من بيجن وشارون في لبنان إلى نتنياهو على جبل الشيخ. تبدلت الأسماء والقمم لكن لغة الاستعراض والقوة. The memories are here.
4: استراحة الظهيرة، أغاني طربية، ذكريات أسطورية. قابلت كتير
5: واتمنى بلاش تبوسني فارق.
4: بالدليل الجمعة 12 الظهر.
6: سألوني الناس عنك يا حبيبي.
4: تمتع بأروع أغاني العصر الذهبي الطربية خلال استراحة الظهيرة.
7: What we gonna do right here is go back.
8: نزل
7: way back.
8: نزل
7: back into time.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مرمطانيوس الكبير أو مرمطانيوس بي الصحراء، مرمطانيوس شفيع مصر، ولد بمصر وعيده المعروف بالعالم ب17 كانون الثاني بالكنيستين الشرقية والغربية. He is the father of monks and founder of Christian monasticism. مرمطانيوس الكبير تعرض لتجربات أو تجارب جسدية نفسية وروحية خلال تنسكه بالصحراء، وهو مصدر إلهام لكتير نساك لحديت اليوم. ومنذكر فادر لازاروس الأسترالي يلي ترك أستراليا وراح تمسك بمصر. أو سينت أنتوني the Great، أو باترن سينت of animals and farmers، skin diseases especially ergotism known as Saint Anthony's fire. Pray for us, heal our wounds. من جيلنا الحاضر نذكر الأبونا لازاروس الأسترالي الناسك يلي كان ملحد ويعلم فلسفة بالجامعة بسيدني، وبعدين التحق بالكنيسة الكوبتية الأرثوذكسية، وبعدين راح على الصحراء وتنسك بدير مرمطانيوس الكبير بالتحديد بالصحراء الشرقية قبل جبال البحر الأحمر 160 كيلومتر بعيد عن القاهرة. سنة 1996 راح لهونيك وضل ساكن لحديت اليوم، وبتقدروا تتبعوا أخباره وتجاربه ومعاملته الصعبة مع الشيطان يلي عطول عم بيجربه على قناته بتيوتيوب. وبقلكن مع فادر لازاروس: In the desert you are alone, but you are not lonely. You discover that God's company fills all emptiness. منكرس هيدي الساعة ببرنامجنا Saint of the Hour للنساك من مرمطانيوس الكبير لحديت اليوم فادر لازاروس الأسترالي. This is SEA Saint of the Hour معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: أحلى مشوار مستمعينا دايما بيرفقتكن، وطبعا ما بيكمل بلا موسيقى، موسيقى حلوة بتشبهكن دايما على 2ME.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولدوا في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنرز، ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل الأدعية القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
4: مع ذكرى 11 أيلول رح نفتح ملف لم يغلق بعد. كيف غيرت هالأحداث مسار السياسة الدولية؟ كيف أعاد تشكيل مفهوم الأمن والإرهاب؟ وبالإضافة لتأثير الحروب اللي إجت بعدها على منطقة الشرق الأوسط. لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.

0: جو بيلبق لكم موسيقى بترضي كل الأذواق مع توأم إي. أكيد الموسيقى ما لها توقيت، النهار وليل جونا واحد، جونا حلو دايما. خليكن معنا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: إذا كنت تقود سيارتك اليوم، فاعلم أن التعب هو أحد أكبر ثلاثة أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب، تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك، وتكون أكثر عرضة للتورط في اصطدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاء لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: 2ME أستراليا.

0: أنا وياكم ننتقل مستمعينا لموجز الأخبار يلي منتابعه سوا من راديو 2MA أستراليا. خليكن دايما معنا وتابعونا على 16:38 AM لنعرف شو صار من آخر أحداث وتطورات هال 24 ساعة.
1: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2MA أستراليا.
3: في كل بيت نعتني بمن نحب، وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءاً من هذه الرعاية. تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا. لذا تولي يارا فالي ووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب. تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم، وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية. لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر بالثقة في الشرب منها مباشرة، ثقة في كل قطرة. يارا فالي ووتا.
4: Mike Kermode with the top stories. The man who killed New South Wales mother Molly Ticehurst has been sentenced to 28 years with a non-parole period of 20 years. Daniel Billings has pleaded guilty to the murder of his ex-partner after he broke into her Forbes home in April 2024 and stabbed the childcare worker several times to the face and neck. Ms. Ticehurst's murder was the catalyst for changes to domestic violence bail laws in the state. Higher oil prices are forecast to increase inflation and put more pressure on the Reserve Bank to lift interest rates. Oil prices have jumped by more than 7% to around $110 a barrel as tension in the Middle East intensifies. That coincides with Europe raising rates and inflation concerns in the US. NAB Chief Economist Sally Auld says high oil prices will have economists adjusting their inflation forecasts. And the history-making NFL game between the San Francisco 49ers and the LA Rams is underway at the MCG in front of 100,000 fans. It's the first of 9 international matches planned for the NFL this season as the sport looks to expand its reach. A TV audience of around 20 million is expected to be tuning in across the US. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.

0: موجز لآخر الأنباء، أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يواصلون الحرب بصعوبة ويواجهون مأزقا كبيرا، متوقعا أن تنتهي الحرب بعد الانتخابات النصفية الأمريكية. وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أضاف ترامب أن معدل التضخم في إيران بلغ 300%، وأن أفراد الجيش وأجهزة إنفاذ القانون لا يتقاضون رواتبهم. عسكريا قال ترامب أن بلاده دمرت قدرات طهران الصاروخية إلى حد كبير، ما جعل من الصعب عليها إنتاج المزيد، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن إيران لا تزال قادرة على إطلاق بعض الصواريخ. وأكد أن امتلاك إيران سلاحا نوويا سيشكل تهديدا لإسرائيل والشرق الأوسط ومدن أمريكية. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي دمر بنية تحتية تابعة لحزب الله تحت الأرض في مرتفع علي الطاهر جنوب لبنان. وكشف الجيش الإسرائيلي أن أطول البنى أو طول البنى التحتية التي تم تدميرها بلغ أكثر من كيلومترين، عثر داخلها على عشرات الصواريخ والقذائف الصاروخية والطائرات المسيرة من إنتاج إيران، إضافة إلى رشاشات وعشرات الصواريخ المضادة للدروع ومئات الألغام والعبوات الناسفة. أعلنت دولة الإمارات نيتها استثمار 40 مليار يورو في ألمانيا لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين. جاء ذلك خلال زيارة الدولة التي يقوم بها رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد إلى ألمانيا، حيث شهد والمستشار الألماني فريدريش ميرتز توقيع عدد من الاتفاقيات. كما بحث الجانبان تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف مسارات التعاون، خاصة في مجالات الاقتصاد والطاقة والطاقة المتجددة. وعرب الشيخ محمد بن زايد عن تطلعه إلى أن يشكل إعلان إطلاق الحوار الاستراتيجي بين البلدين خلال الزيارة إطارا جديدا لشراكتهما الواسعة. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لسكاي نيوز عربية إن واشنطن تواصل دعوة السودان إلى وقف جميع الأنشطة المتعلقة بالأسلحة الكيميائية واتخاذ خطوات فورية للعودة إلى الامتثال لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وأضاف المتحدث أن على السودان الإفصاح لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن أسلحته والمرافق المرتبطة بها، والتعاون مع المنظمة لتدميرها تحت إشراف دولي وآليات تحقق دولية. وأوضح أن العقوبات على السودان ستظل سارية حتى اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة ملف الأسلحة الكيميائية. ختام هذا الموجز، مزيد من الأخبار في نشرة مفصلة على رأس الساعة القادمة. إلى اللقاء.
1: قصة منذ الإنسان الأول، قصة تحول وتنوع واختلاف. يقف البعض في محطات منها ويمضي آخرون في أنماط جديدة متغيرة. نواصل البحث عن الإنسان والفلسفة، عن الحداثة والتنوير في حديثنا حديث العرب. معي أنا سليمان الهتلان على سكاي نيوز عربية.
2: ما الذي تغير في بلد تتبدل فيه خرائط الميدان وتتحرك فيه موازين القوى؟ ماذا تغير في السياسة، في الاقتصاد وفي حياة الناس؟ وماذا تغير في فرص السلام وفي شكل السودان الذي قد يولد بعد الحرب؟ نبض السودان، نرصد التغيير لنفهم الاتجاه. على سكاي نيوز عربية.

0: تستمر فصول المواجهة بين واشنطن وطهران في ظل تحدي كل طرف للآخر والرهان على النفس الطويل وعامل الوقت لإنجاز المهمة وتحقيق الانتصار. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرى أن إيران لن يكون لديها القدرة على الصمود لفترة أطول وأن الحرب ستنتهي مباشرة بعد الانتخابات النصفية، كما يشدد على مواصلة الضغط الاقتصادي والحصار والضربات إلى إذا لزم الأمر. وطهران تصعد من جانبها في مضيق هرمز وتتحدى بإجراءات تقشفية لمواجهة الضغط الاقتصادي. بين هذا وذاك تشتعل الجبهة اللبنانية بتدمير إسرائيلي لبنى تحتية تحت الأرض لحزب الله أحدث زلزالا في مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان. فمن يتحمل سياسة النفس الطويل وماذا عن تداعياتها على المنطقة برمتها؟ متابعة لهذا الموضوع ينضم إلينا هنا في الاستوديو أستاذ التواصل الاستراتيجي والعلاقات الدولية الدكتور نضال شقير، والأستاذ الزائر في الناتو والأكاديمية الملكية العسكرية الدكتور سيد غنيم من طهران، الكاتب والباحث السياسي صالح القزويني، ومن واشنطن رئيس المجلس الاستشاري بجامعة ماريلاند فرانك مسمار. مرحبا بكم ضيوفي جميعا. أبدأ معك دكتور سيد غنيم، لأنه الإيقاع سريع في الجبهة اللبنانية، الحديث عن إسقاط متفجرات، المؤشرات تشير إلى 1100 طن من المتفجرات تم إسقاطها على تلة علي الطاهر للقضاء على ما تقول إسرائيل أنه أسلحة لحزب الله، أنفاق ومسيرات إيرانية في هذه المنطقة. كيف تقرأ أنت هذا التفجير الذي حصل؟
1: كويس، خلينا الأول نقول حضرتك أن الفرقة 36 مدرعة اللي هي موجودة حاليا في اتجاه تلة علي الطاهر، أحد التشكيلات المدرعة الإسرائيلية، نفذت بالتعاون مع عناصر المهندسين اللي هو سلاح المهندسين العسكريين اللي موجود، نفذت هذه العملية وفي نفس الوقت أنها بتحاول تدمر ما نسميه ارتكاز القوى الأول قبل جبل ريحان الموجود لحزب الله في تلة علي الطاهر. عندما نقول 1100 طن يا أستاذ سامي، ده قنبلة نووية إذا ضربت مرة واحدة بهذا الشكل،
0: قنبلة نووية
1: أو كأنها هي ليست نووية، لكن الطاقة الانفجارية المتولدة منها، قنبلة نووية تختلف لأن لها عدة طاقات معينة، طاقة حرارية وشعاعية وانفجارية وما إلى ذلك، لكن الطاقة الانفجارية اللي ولدت من 1000 طن دي اللي هي 1 كيلو طن، مش هنقول عيار 10 كيلو طن، عيار 2 كيلو طن، 5 كيلو طن، 15 كيلو طن، ما هو العيار؟ العيار هو لو لديك تي ان تي اللي هو تراي نيتروتول واين، هذا النوع من المواد المتفجره المعروفه، لو لديك 1000 طن فهي قنبله طاقه انفجاريه تعادل قنبله نوويه بعيار 1 كيلو طن. فالذي ضرب بهذا الشكل وفي مره واحده وكانه طاقه انفجاريه لتلك القنبله او ما يعادل 1000 طن من التي ان تي.
0: طيب هل كان هناك داعي لاستخدام إسرائيل هذه القوة الهائلة؟
1: أعتقد أكثر من لازم. لماذا؟ المفروض أن في الداخل صواريخ وموجود مسيرات، الصواريخ لديها سواء مركبة عليها أو في مخازن أخرى ما نسميه الرؤوس المتفجرة، الرؤوس المتفجرة تتفجر في نفس الوقت الوقود، سواء كان هذا الوقود نوعيته أيا كان، ومعظمه أكيد وقود سائل، والمواد المشتعلة بأنواع الذخيرة المختلفة حسب هو أعلن أن في ذخائر موجودة ومواد ومعدات من ضمنها مواد قابلة للانفجار ليس فقط الاشتعال. فهذا الحجم الكبير ربما مبالغ فيه للآتي: الضرب كان فوق الأرض وتحت الأرض، هو ليس لديه مثلا جي بي يو 57 التي تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية من على طائرات القاذفات الاستراتيجية لتصل لعمق 60 متر مثلا، فهو ربما يريد الوصول لأعماق معينة أكثر من اللازم أو المعتاد ليكون ليس الضرب فقط. حضرتك قلت زلزال، منطقية جدا.
0: صحيح، هناك زلزال حسب الإعلام اللبناني وصل الضربة إلى 4.1
1: من أثر الضربة، لا كبير كبير، وكأنه رسالة لجبل ريحان بعده، يعني هو ناوي يعمل نفس الشيء، ونحن نتوقع أن جبل ريحان هيكون هو الخطوة القادمة لأنه يمتلك نفس المقاومات التي تمتلكها تلة علي الطاهر.
0: نعم دكتور نضال شقير، كيف تقرأ أنت المشهد، استخدام هذا النوع من الأسلحة قد يكون لأول مرة في المنطقة بهذا الحجم التفجيري. كيف تقرأ سياسيا وتداعياته ربما على البيئة في المرحلة المقبلة؟
2: والأهم أستاذ سامي انتخابيا، لأنه باعتقادي هذا نوع من الاستعراض الانتخابي. يعني نحن نعرف دخلنا في الموسم الانتخابي
0: لنتنياهو،
2: فهو تحدث يعني تحدث عن عدة أمور، منها عملية إسقاط النظام في إيران، ومنها تشديد الضربات على حزب الله. فباعتقادي يعني هذا عملية استعراض عسكري. تعرف أنت أرقام نتنياهو قريبة جدا، يعني متقاربة، وحتى الساعة ما دون يعني المنافسي، فهو باعتقادي سيفعل كل شيء وأي شيء من أجل تحسين أوراقه الانتخابية. فباعتقادي هذا الأمر يأتي في هذا الإطار. الأكيد أنه القرار الإسرائيلي هو واضح، أنه خلص حزب الله في نيتو لا مجال لبقاء حزب الله في لبنان. فلكن أنا يعني لا أعلم إذا بالفعل يعني دكتور سيد غنيم هو أخبر بالأمور العسكرية، لكن باعتقادي الأمر يتعدى العامل العسكري للعامل السياسي والانتخابي، نظرا للمرحلة المقبلة، وأيضا نظرا للصمت الدولي إذا بدك كمان، لأنه في الولايات المتحدة هناك كمان دخلنا في الانتخابات النصفية، فبالتالي ما في إذا بدك محاسبة أو ما في تدخلات في هذا الأمر. فيعني نحن باعتقادي في هذه الأمور في الأسابيع القادمة قد نشهد الكثير من الأمور مثل هذه الأمور، لأنه كما ذكرت لك يعني المعركة معركة قاسية، وتداعياتها هي انتخابية أكثر من هي عسكرية.
0: تداعياتها يعني سياسية وليست عسكرية، ولكن حسب ما قال لي محرر الشؤون الإسرائيلية نضال كنعنة في سكاي نيوز عربية، قال بأنه الهدف من هذا التفجير الكبير ألا يعود حزب الله مرة أخرى لهذه المنطقة. هذا يعني أن هذه المنطقة لن تعود صالحة لا للمأوى ولا للعيش ولا كل هذه الأمور. كيف تقدر أنت الموقف؟
2: يعني باعتقادي كما ذكرت لك هناك قرار إسرائيلي واضح خلص بإلغاء حزب الله، أنه لا مجال لبقاء حزب الله في لبنان. لكن يعني في حال بقاء حزب الله، في حال يعني عدم إذا بدك إنهاء حزب الله، باعتقادي حزب الله يعني في المستقبل قادر على

0: حلوة وسعيدة وين ما كنتوا موجودين وعم بتابعونا على 1638 AM راديو 2ME. معكن ماريا منصور من استديوهات 2ME وميسات من بيروت, وبدي أتمنى لكم أوقات حلوة لكم جميعا.
1: Check them out.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: وزا يعني.

0: في مثل قديم بيقول طول البال بهد جبال. يمكن واحد يسمع هالمثل ويضحك ويقول شو خاص، بس عن جد الصبر بيكسر أصعب المشاكل، مثل هيك المي بس تنزل نقطة نقطة بتشق الصخر. فما تستعجلوا، خدوها خطوة خطوة والنتيجة دايما رح توصلكن. راديو 2AMI أستراليا دايما معكن، وانتو برفقة ماريا منصور من قلب بيروت.
1: هلا صرنا موجودين معكن على طول على شاشاتكن. فيكن تنزلوا الأب على فيسبوك وعلى انستغرام فيسبوك 2ME أستراليا، أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2ME.com.au 2ME.com.au فيسبوك 2ME أستراليا.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الKFC.
6: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أبريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.

0: تحية كتير كبيرة بدي وجهها لجبران خليل جبران يلي بيقول أكتر الناس يلي بيحكوا عن الحرية هني أكتر الناس ما بيعرفوها. يعني الحرية مش بس كلمة نقولها، الحرية فعل، هي القدرة إنه نعيش حياتنا بوعي، نختار ونقرر بدون خوف ونكون صادقين مع حالنا. الحرية الحقيقية مش بالقيود عن العالم، الحرية بالقدرة نتحكم بحياتنا. تحياتي لكم وين ما كنتم موجودين، بدي رحب فيكم وبوجودكم معنا دايما بحل المشوار.
1: 2ME We just play the songs you can sing along to. من سمعكم الموسيقى

0: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
1: في كل بيت نعتني بمن نحب، وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءاً من هذه الرعاية. تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا. لذا تولي يارا فالي ووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب. تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم. وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية. لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر بالثقة في الشرب منها مباشرة. ثقة في كل قطرة. يارا فالي ووتا.
2: The new music leader. This is the original 2ME. The original.

0: من جديد تحياتنا لكل مستمعي 2ME أستراليا، وبحييكم مستمعينا وين ما كنتم موجودين وعم بتابعونا. وهلأ رح ننتقل سوا لغرفة الأخبار لنستمع لآخر وأهم التطورات دايما من 2ME.
1: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 92 9 17 100.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
4: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت 989 7222 خلف KFC.
9: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
10: Mike Kermode with the top stories. The man who killed New South Wales mother Molly Ticehurst has been sentenced to 28 years with a non-parole period of 20 years. Daniel Billings has pleaded guilty to the murder of his ex-partner after he broke into her Forbes home in April 2024 and stabbed the childcare worker several times to the face and neck. Ms. Ticehurst's murder was the catalyst for changes to domestic violence bail laws in the state. Higher oil prices are forecast to increase inflation and put more pressure on the Reserve Bank to lift interest rates. Oil prices have jumped by more than 7% to around $110 a barrel as tension in the Middle East intensifies. That coincides with Europe raising rates and inflation concerns in the US. NAB Chief Economist Sally Auld says high oil prices will have economists adjusting their inflation forecasts. And the history-making NFL game between the San Francisco 49ers and the LA Rams is underway at the MCG in front of 100,000 fans. It's the first of 9 international matches planned for the NFL this season as the sport looks to expand its reach. A TV audience of around 20 million is expected to be tuning in across the US. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.

0: مستمرون معكم مشاهدين في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وللتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وأكد في كلمة خلال مؤتمر الحزب الجمهوري بمدينة دالاس أن واشنطن تسيطر على مضيق هرمز. وكان ترامب قد قال في مقابلة مع فوكس نيوز إن حرب إيران ستنتهي مباشرة بعد الانتخابات النصفية الأمريكية، مضيفا أن الإيرانيين يواصلون القتال بصعوبة وهم في مأزق عميق. في وقت سابق أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على كيانات تدعم حلفاء إيران في الشرق الأوسط شملت رجال أعمال عراقيين. يأتي هذا بينما قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني إنها قصفت زورقا مسيرا أمريكيا عند مدخل مضيق هرمز. من جانبها أعلنت هيئة العمليات البحرية البريطانية أن 4 مقذوفات مجهولة ضربت سفينتين على بعد 4 أميال بحرية غربية خصب في سلطنة عمان. من جهتها قالت الخارجية الإيرانية إن عراقجي بحث في اتصال مع قائد الجيش الباكستاني تزايد انعدام الأمن بالمنطقة وتداعياته. وفي ملف التصعيد الإسرائيلي في لبنان قال الجيش الإسرائيلي إنه فجر الأنفاق والبنى التحتية التابعة لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان. وقال بيان مشترك لنتنياهو وكاتس إن الجيش الإسرائيلي سيظل بالمنطقة الأمنية وسيواصل تدمير البنى التحتية لمنع حزب الله من العودة إليها. في الأثناء نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أن جولة مفاوضات جديدة بين إسرائيل ولبنان ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء في روما. أما في الشأن اليمني فقد قال الناطق باسم قوات الحكومة اليمنية إن قوات الحكومة تدعو إلى الابتعاد عن تجمعات ومعدات قوات الحوثيين في طريق تعز المخا، معلنا أنها ستستخدم كل الأسلحة لاستهداف أي تحرك للحوثيين بنطاق محدد كمنطقة قتل. هذا وكانت رويترز نقلت عن مصادر عسكرية حكومية قولها إن أنصار الله الحوثيين وصلوا إلى جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى في البحر الأحمر، وذلك بعد سيطرتهم على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر. هذا وقال مجلس الدفاع التابع للحكومة اليمنية برئاسة رشاد العليمي إنه يرفض تحويل أراضي اليمن لمنصة تهديد لليمن وجيرانه والملاحة الدولية. بينما قال الناطق باسم جماعة أنصار الله الحوثيين إن الملاحة بالبحر الأحمر وباب المندب آمنة وإنه لا خطر عليها من جهة اليمن. نقف عند آخر التطورات مشاهدينا، والبداية من ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. وأكد في كلمة خلال مؤتمر الحزب الجمهوري بمدينة دالاس أن واشنطن تسيطر على مضيق هرمز. وكانت بحرية الحرس الثوري الإيراني قد قالت إنها قصفت زورقا مسيرا أمريكيا عند مدخل مضيق هرمز. معنا من دالاس الآن مراسلة الجزيرة وجد وقفي. نقف وجد عند أبرز النقاط التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي في هذه الكلمة التي تطرقت كثيرا إلى الجانب الداخلي أو الوضع الداخلي، وأيضا القليل من النقاط حول إيران وتحديدا المضيق.
1: هذا صحيح، الرئيس ترامب الليلة وحتى منذ أكثر من أسبوع وهو يؤكد بأن الولايات المتحدة هي من تسيطر على مضيق هرمز وليس إيران، رسالة كررها اليوم في أكثر من مرة لقاء له مع فوكس نيوز، وهذه الليلة أمام الناخبين الجمهوريين هنا في مؤتمر الحزب الجمهوري. طبعا أكد الرئيس ترامب بأنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وهو المبرر للحرب مع إيران الذي يسوقه ترامب للناخبين الأمريكيين، ويعتبر أن هذا سببا قويا لهذه المواجهة المستمرة منذ قرابة 6 أشهر. ذلك لأن الناخبين الأمريكيين يشعرون بالتململ إزاء طول أمد هذه الحرب، وكذلك يشعرون بالكثير من الاستياء إزاء غلاء الأسعار خاصة على صعيد المحروقات. لذلك الرئيس ترامب تحدث عنها بشكل مقتضب وبشكل يضفي صورة إيجابية عن الأوضاع في المواجهة مع إيران، وإن كانت يعني الحقيقة تشي في هذه الأثناء بأن كلا الطرفين حتى الآن لم ينتصر في المواجهة. ذلك أن إيران ما زالت تطلق صواريخها على السفن في المضيق، والمضيق ليس مفتوحا بالكامل ولا هو مغلق بالكامل. الكثير من شركات الشحن لا تسمح لسفنها بعبور المضيق خوفا من الصواريخ الإيرانية، وبالتالي هذا الأمر ما زال وضعا قائما عند المضيق يؤرق شركات الشحن والكثير من الدول. ولكن الرئيس ترامب يعلم من يخاطب، وحرص على إرسال رسائل إيجابية بشأن المواجهة مع إيران، وبل أكثر من ذلك نوار، هو تعهد مجددا هذه الليلة بتقديم $5,000 لكل أمريكي بالغ إذا فاز الجمهوريون بالانتخابات النصفية في المجلسين، مجلسي النواب والشيوخ. تعهد بذلك وقال فلنسميها حصة أرباح ترامب، سنشارك معكم حصة أرباح الدولة الأمريكية من التريليونات التي تجنيها، ولم يحدد حقيقة مصدر هذه التريليونات وكيف سوف تعطى لهذه المبالغ للأمريكيين. يعني نحن نتحدث عن مبلغ يفوق $1 تريليون إذا بالفعل تحقق وعد الرئيس ترامب نوار.
0: شكرا جزيلا لك يا مراسلة الجزيرة وجد وقفي على كل هذه المعلومات، كنت معنا من دالاس. إذن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وأشار ترامب خلال أول مؤتمر قومي للحزب الجمهوري لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس إلى أن واشنطن تراقب المواقع النووية على مدار الساعة، وأن بلاده تنتصر على إيران بحسب تعبيره. معنا من واشنطن السيد بول ديفيس، الأستاذ في معهد السياسة العالمية. أهلا وسهلا بك سيد بول. أقف معك إذن عند آخر التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هو تطرق إذن إلى الملفات الداخلية في الولايات المتحدة، تطرق وتحدث مع الناخبين الأمريكيين، وأيضا تطرق إلى ما يتعلق بالملف الإيراني وهذه الحرب الإيرانية الأمريكية. الرئيس الأمريكي كان قد قال منذ في الساعة الماضية، تحدث وقال بأن إيران لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. هذه كانت يعني إحدى النقاط من كلمة الرئيس الأمريكي قبل قليل. معنا وينضم الآن من واشنطن من جديد السيد بول ديفيس، الأستاذ في معهد السياسة العالمية. أهلا وسهلا بك سيد بول. إذن ترامب يقول لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، يعود ويتحدث عن السلاح النووي الذي بدأت الحرب من أجله. ماذا قرأت في هذه الكلمة؟
2: هذه الإشكالية هي إشكالية مستمرة، هذه الإشكالية هي التي بدأت بشأنها الحرب، هذه الإشكالية المرتبطة بالملف النووي، هذه الإشكالية هي نفسها وفي كل مرة. والآن نحن نرى المزيد والمزيد من الدمار، ويبدو أننا ننظر إلى عدد من التدابير التي سيتم اتخاذها. نرى أن هناك عدد من الإجراءات الامكانيات من اجل تطوير هذه المنظومة. ما سيحدث كما قال الرئيس، إذا ما قامت إيران بإعادة بناء منشآتها النووية فإن الولايات المتحدة ستقوم بتدميرها. الوزير باسنت يعتقد أنه لن يكون هناك اتفاق بشأن الملف النووي، كل ما سنتمكن من القيام به هو مواصلة

0: عم تستمعوا للأغاني والمنوعات والبرامج من استديوهات 2ME ومايسات ببيروت. معكم ماريا منصور من استديوهات الإذاعة. أهلا وسهلا فيكم مع راديو 2ME 1638 AM، الصوت اللي دايما بيجمعنا.
1: هاي معكم كلود، ما تنسوا تلاقونا بكرة الساعة 5 صباحا لنتلاقى سوا عبر 2ME أستراليا.
2: Roger that. هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف الـKFC.

مع ذكرى 11 أيلول رح نفتح ملف لم يغلق بعد. كيف غيرت هالأحداث مسار السياسة الدولية؟ كيف أعاد تشكيل مفهوم الأمن والإرهاب؟ وبالإضافة لتأثير الحروب اللي إجت بعدها على منطقة الشرق الأوسط. لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تو أمي أستراليا.

0: 2AM أستراليا، صوت الأمل والفرح. هيدا إذاعتكم وأنا ماريا منصور من وسط بيروت، بدي وجه أطيب التحيات لعندكم وين ما كنتوا. الحياة بتعلمنا أنه كل شيء له وقت، وهلأ وقت نسمع ونرتاح سوا مع الموسيقى الرائعة من قلب راديو 2AM أستراليا 1638 AM.
1: 2ME maximum heat and more. Maximum music. Maximum heat. 2ME Australia.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: This is Saya, Saint of the Hour, on 1638 2ME Australia. Saint of the Hour, قديس بنديكت يلي قضى كل حياته يحج من مطرح لمطرح حتى ينشر الدين المسيحي. عاش حياة تقشف وضل حافي القدمين ويعطي أمواله وأكله للمتشردين. مع كل مظهر وتيابه المخزقة كان عطول يوحي بالسلام الداخلي. مشان هيك هو شفيع الهوملس المشردين، البجرز المتسولين، بيلجرمز اند واندررز الحجاج والمتسكعين، وكمان هو شفيع مين بيعاني من الاكتئاب والرفض، those suffering from depression or rejection. ولد ب 26 آذار سنة 1748 وتوفى عن عمر 35 سنة بس. آخر سنين حياته كان عطول عايش بالآثار التابعة للكولوسيوم بإيطاليا، وتوفى من عدم التغذية والتعب بأسبوع الآلام. تسجل بالكنيسة 136 شفاء من بعد ما ماتوا بس بثلاثة شهور، تم إعلان قداسته سنة 1881. ومنقلك ببرنامجنا، برنامج Saint of the Hour، أو Saint Benedict Joseph Labre، Humble Pilgrim of God who found joy in poverty and peace amid hardship. You who found this joy, please intercede for all who feel rejected, lost or depressed. Help us trust in God's love even when we feel unworthy. Pray that we may find rest in His mercy. Amen. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: 16:38 AM راديو 2ME سأل أحدهم الكاتب الكبير نجيب محفوظ وهو في آخر أيامه على ماذا أنت نادم في حياتك؟ أجاب: لست نادما على شيء إلا على أيامي التي لم أعشها كما أحب خشية من كلام الناس. والنصيحة لإلكن أنه عيشوا حياتكن مثل ما أنتوا بتحبوا ومثل ما أنتوا بتشوفوا طريقة مناسبة لأنتوا تكونوا مبسوطين، أكيد مش لترضوا غيركن.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أما أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا بالمحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.

0: نتوقف مستمعينا مع فاصل استراحة كتير قصير، ومن بعد منا منتعرف على آخر وأهم المستجدات عبر أثير راديو 2ME.
1: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كاميرا.
2: لحظات معدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمينة العربية.
5: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
6: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: السادسة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدها ويقدمها لكم نبيل شوفان. أهلا بك من جديد نبيل.
9: شكرا سليمان. صباح الخير مستمعينا، والبداية بالعناوين. الحوثيون يقتربون من بسط سيطرتهم على مضيق باب المندب بعد أن سيطروا على المخا وجزيرة في البحر الأحمر. تسجيل هزة أرضية في جنوب لبنان بعد إعلان إسرائيل تدمير بنى تحتية لحزب الله في تلة علي الطاهر، وإسرائيل تقول إنها استكملت المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. الجزائر تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات بعد سنوات من التوتر، وانطلاق الحملة الانتخابية للتشريعيات في المغرب وسط تحدي عزوف الشباب بشكل خاص.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: أهلا بكم مستمعين. تتصاعد الحرب في الشرق الأوسط مع تقدم الحوثيين نحو مضيق باب المندب بعد سيطرتهم على مدينة المخا وجزيرة في البحر الأحمر إثر معارك عنيفة مع القوات الحكومية المدعومة سعوديا. ولقد أوقعت المعارك 500 قتيل وأدت لنزوح الألاف، وعززت تقدم مخاوف تهديد الملاحة خصوصا بعد إغلاق مضيق هرمز، فيما كثفت السعودية غاراتها على مواقع الجماعة المتحالفة مع إيران. مراسلنا في صنعاء محمد السماوي.
11: سيطرت جماعة أنصار الله الحوثيين على مدينة المخا بعد مواجهات دامية استمرت أيام. وتعد سيطرة على مدينة المخا والتي تشكل بعدا استراتيجيا على الاستحواذ على باب المندب، لكن القوات الحكومية تقول إنها انسحبت لتغيير غرفة عملياتها العسكرية إلى مكان آمن، وأنها انسحبت إلى مناطق ذباب الواقعة في الجزء الجنوبي الغربي من محافظة تعز على الساحل الغربي، وهذا يجعل المواجهات مستمرة بين الطرفين. ومن جهة أخرى هناك مواجهات وسباق للسيطرة على أبرز الجزر اليمنية، حيث سيطرت جماعة أنصار الله الحوثيين على جزيرة حنيش الكبرى والصغرى وجزيرة زقر، وهذا يمهد الطريق تدريجيا للسيطرة الكاملة. وفي نفس السياق أصدرت جماعة أنصار الله الحوثيين بيانا يؤكدون التزامهم بجميع الاستحقاقات الدولية تجاه الملاحة في البحر الأحمر. محمد السماوي، صنعاء، مونتي كارلو الدولية.
9: أهمية هذا التقدم للحوثيين حدثنا عنه المحلل السياسي مصطفى الجبسي.
12: ميناء المخا هو الأقرب لمضيق باب المندب، بالتالي فإن الحوثي بحصوله على هذه المكاسب العسكرية الأخيرة يجعلها أيضا مكاسب استراتيجية، لأنه يقترب من هذا المضيق اللي هو مثل واحدة من أهم 5 مضائق في العالم، وتمر عبره حصة كبيرة من التجارة ونقل النفط العالمي، هذا أولا. وثانيا سيعزز من قدرته على التهديد، خصوصا إذا استكمل الاستيلاء على الجزر. تكتمل هذه الورقة مع ورقة أخرى إيرانية في مضيق هرمز، وهذا يشكل ضغطا كبيرا على الاقتصاد العالمي. الصعيد المحلي اللي يمثل الاستيلاء على هذه المدينة إزاحة واحدة من أهم الكتل العسكرية التي تشكلت مؤخرا في اليمن المناهضة للحوثي، وأيضا يعزز من حصار مدينة تعز ويجعل الحوثي أقرب إلى عاصمة البلاد المؤقتة عدن، وبهذا يستعيد الحوثي قدرته على تهديد الحكومة اليمنية.
9: وأمس دعت البحرين وبريطانيا في مجلس الأمن إلى موقف يطالب الحوثيين بوقف التصعيد والعودة إلى مسار السلام. وأصابت مقذوفات سفينتين على بعد أميال غربي سلطنة عمان ما تسبب باندلاع حريق في إحداها. وقال مسؤول أمريكي إن ضربات إيرانية ألحقت أضرارا بطائرات عسكرية أمريكية في قاعدة جوية في الأردن، كما أقرت البحرية الأمريكية بتعرض قاعدتها في البحرين لأضرار كبيرة. ونقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين بأن طهران استأنفت إنتاج الصواريخ تحت الأرض. وفي خبر ورد الآن نقل موقع إكسيوس بأن ولي العهد السعودي حث ترامب على ضرب الحوثيين وسط تهديدات البحر الأحمر، فيما رفض ترامب. وقالت المصادر بأن الإدارة ليس لديها خطط للتدخل المباشر ضد الحوثيين في الوقت الراهن. أمس قال ترامب بأنه ليس نادم على الحرب مع إيران، وتوقع أن تنتهي بعد الانتخابات النصفية هذه الحرب. فهل تنتهي؟ نستمع إلى ما قاله الدكتور جمال الشلبي، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الهاشمية في الأردن.
13: هذه حرب مستمرة وممتدة، ولأن الأهداف المعلنة لأمريكا لم تتحقق، بالعكس هناك إثبات أن هناك عجز أمريكي في تحقيق الأهداف. فبدل أن نقضي على النظام تحولنا نحو إنهاك النظام، وبدل الحل العسكري بدلنا نتحدث عن الحل الاقتصادي المشدد، وبدل الحديث عن إنهاء الملف النووي الإيراني أو مناقشته بدلنا نتحدث عن فكرة فتح أو إغلاق مضيق هرمز. إذن نحن في تحولات كبيرة في استراتيجية أمريكا نحو المنطقة ونحو هذه الحرب، وبالتالي لا أرى أن هناك في ضوء أو أفق للحل الدبلوماسي على الأقل في هذه المرحلة. وحتى إذا خسر أو ربح الرئيس الأمريكي وحزبه، أظن أن الحرب مستمر لأن الأهداف لم تتحقق نهائيا.
9: فاينانشال تايمز نقلت صباح اليوم بأن إيران ودول خليجية ستعقد اجتماعا في مسعى لإبرام اتفاق بشأن مضيق هرمز. وفي تشديد للحصار فرضت واشنطن عقوبات شديدة على شركات تدعم حزب الله اللبناني. وفي جنوب لبنان أعلنت إسرائيل تدمير شبكة أنفاق ومنشآت عسكرية للحزب في تلة علي الطاهر، تفجير ضخم سجلت على إثره هزة بقوة 4.1 درجات، كما تنقل لنا مراسلتنا في جنوب لبنان تينا سمعان.
14: بعد أسابيع من العمليات العسكرية في منطقة علي الطاهر، نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا عنيفا في المرتفع الاستراتيجي مدمرا مسارات وبنى تحتية تحت أرضية بلغ طولها أكثر من 2 كيلومترين بحسب قوله. التفجير الذي يعتبر الأقوى في جنوب لبنان أحدث ارتجاجات قوية ودويا هائلا تردد صداه في أرجاء النبطية ووصل إلى صور وصيدا اللتين تبعدان عشرات الكيلومترات عن المكان المستهدف. مركز الجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحث البحوث العلمية أفاد بأنه سجلت على كل محطاته موجات أرضية ناتجة عن التفجير الذي يمكن تشبيهه بهزة أرضية قوتها 4.2 درجات على مقياس ريختر، وهو أعلى من تلك التي بلغت 3.8 درجات عند تفجير أنفاق قلعة شقيف قبل حوالي شهر ونصف. ورغم كونه الأقوى إلا أنه لم يكن الوحيد، سجلت تفجيرات أخرى في المنصورة، ميس الجبل، بني حيان وشرقي الخيام، عدا عن سلسلة الغارات التي شنتها الطائرات الحربية على أكثر من بلدة أبرزها النبطي الفوقة والمنصورة. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونت كارلو الدولية.
9: رئيس وزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس قالا في بيان مشترك إن الجيش الإسرائيلي استكمل بذلك إقامة المنطقة الأمنية لمنع حزب الله من إعادة ترسيخ وجوده وبناء قدراته. الجيش الإسرائيلي ذكر بأن البنية التحتية تمتد لكيلومترين وتضم عشرات الصواريخ والقذائف والمسيرات والألغام والعبوات الناسفة. منظمة هيومن رايتس ووتش وجامعة هارفارد نددتا بتقرير مشترك باستخدام إسرائيل الفوسفور الأبيض في جنوب لبنان، ودعتا إلى تنظيم استخدام هذا السلاح الذي لا يخضع لأي معاهدة دولية. في قطاع غزة قتل 9 فلسطينيين في غارات إسرائيلية شمالي وجنوبي القطاع. في دمشق اعتقلت السلطات 9 طيارين سابقين بتهمة ارتكاب جرائم حرب والمشاركة بقصف مدن خلال حكم الأسد. أعلنت الإمارات استثمار 40 مليار يورو إضافية في ألمانيا خلال زيارة لرئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان إلى برلين ولقائه بالمستشار فريدريش ميرتز. ويوم أمس قطعت الجزائر علاقتها مع الإمارات وأغلقت مجالها الجوي أمام طائراتها، متهمة أبو ظبي بتصرفات استفزازية وعدائية. الإمارات أعربت عن أملها بأن يكون القرار مؤقتا، ويأتي التصعيد بعد سنوات من الخلافات بشأن التطبيع مع إسرائيل وسياسات الإمارات في ليبيا والسودان وأفريقيا. على الدين بونشر.
15: القرار الجزائري يأتي كنتيجة لمسار طويل من التوتر بدأ يأخذ منحا علنيا منذ صيف 2023 قبل أن ينتقل تدريجيا من الحملات الإعلامية والاتهامات غير المباشرة إلى تصريحات مباشرة. جذر الخلاف تعود لعام 2020. الإمارات في ظل حكم الراحل عبد العزيز بوتفليقة كان لها حضور واستثمارات قوية في الجزائر، وبعد الحراك ومع مجيء الرئيس عبد المجيد تبون تدهورت العلاقات، وانتقد الرئيس اتفاقات التطبيع الإبراهيمية والتي كانت الإمارات أبرز الفاعلين فيها. التحذيرات الجزائرية تصاعدت عن دور إماراتي لزعزعة المنطقة بدءا من دعم مباشر للمغرب وجلب إسرائيل إلى الحدود مع الجزائر ودفع بعض الدول مثل تونس وموريتانيا للتطبيع، ثم اتخذت الاتهامات طبعا رسميا من المجلس الأعلى للأمن ثم الرئيس تبون الذي تحدث مباشرة عن وجود أموال إماراتية في بؤر التوتر المحيطة بالجزائر في دول الساحل وليبيا والسودان، تسعى من خلالها الإمارات بالتعاون مع إسرائيل لتوسيع نفوذها وإفساد علاقات الجزائر. وبطريقة غير مباشرة قال الرئيس الجزائري إن دولة خليجية لم يسمها حاولت التدخل في الانتخابات الرئاسية الجزائرية الأخيرة.
9: شن جهاديون هجوما على قاعدة الديورة وسط مالي، الجيش أعلن صده، بينما جماعة نصرة الإسلام والمسلمين قالت إنها سيطرت على معسكر الجيش. في المغرب انطلقت الحملة الانتخابية للتشريعيات المقررة في 23 من الجاري وسط صدارة قضايا الاقتصاد للنقاشات، وتتجه الأحزاب المنقسمة إلى الشارع لعرض برامجها واستقطاب الشباب العازف عن التصويت إلى حد كبير، كما نقل لنا مراسلنا في الرباط صباح اليوم جلال المخفي.
16: الحملة الانتخابية في المغرب لم تنطلق على أرض التنافس حول البرامج الاقتصادية فقط، بل بدأت أيضا تحت وطأة أزمة ثقة وتراشق حاد بالبيانات والاتهامات بين حليفي الأغلبية الحكومية الحالية التجمع الوطني للأحرار وحليفه الرئيسي حزب الأصالة والمعاصرة الذي تحول فجأة إلى غريمه الأول. الرهانات اليوم تتمحور حول عنوانين حاسمين: حزب الأحرار يراهن على قيادة الحكومة لولاية ثانية مستنيًا طبعا إلى حصيلته، بينما يتحرك حزب الأصالة والمعاصرة بقوة لتقديم نفسه كبديل قادر على تصدر المشهد وتغيير المسار. هذا التقابض جعل أحزاب المعارضة وفي مقدمتها حزب العدالة والتنمية الإسلامي تدخل خط المواجهة وهو حزب طبعا قد الحكومة الولايتين. أما العنوان الثاني فهو رهان الشارع الغائب، فرغم أن الكتلة الناخبة تقارب 16 مليون مسجل إلا أن المعطيات تكشف عن علوف قياسي للشباب. هذه الفئة بين 18 و24 سنة لا تمثل سوى 4% فقط من قوائم الناخبين. الأحزاب المتنافسة تواجه حقيقة تحديا مزوجا، أولا إقناع مواطن يشتكي من غلاء المعيشة والبطالة بجدوى التصويت في هذه الانتخابات، وثانيا طمأنة الرأي العام بأن صناديق لن تكون على حساب مستقبله ومستقبل أبنائه.
9: وافقت إسبانيا على منح الجنسية للمولودين في منطقة الصحراء الغربية وقت الاستعمار في خطوة ستفاقم التوتر مع الرباط، الرباط التي نفت وجود أدلة على ضلوعها بعبور المهاجرين إلى سبتة، واتهمت أوساطا سياسية إسبانية بتوظيف المملكة في صراعات داخلية ومزايدات شعبوية. أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن كندا ستقدم لأوكرانيا حزمة دفاع جوي ودعم لقطاع الطاقة، وذلك بعد لقاء رئيس الوزراء الكندي في أوتاوا. ومنها مراسلتنا وفاء العم.
17: وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى كندا في زيارة تركز على تعزيز الدعم العسكري والاستعداد للشتاء وسط استمرار الحرب وتعثر مساعي السلام. وخلال لقائه رئيس الوزراء مارك كيرني، أعلنت أوتاوا تخصيص 350 مليون دولار كندي لتعزيز الدفاع الجوي الأوكراني، إضافة إلى 435 مليونا كضمانات قروض لدعم أمن الطاقة. كما كشفت كندا عن خطة لإنتاج ملايين الطائرات المسيرة خلال عامين يذهب ثلثها إلى أوكرانيا، بالتوازي مع تعاون في تقنيات الدرونز والصناعات الدفاعية. وشهدت الزيارة أيضا شراكة 100 عام في الدفاع والتجارة والطاقة والتكنولوجيا وإعادة الإعمار. وقال كيرني أن الأوكرانيين ساهموا في بناء كندا وأن الكنديين سيساعدون في إعادة بناء أوكرانيا، مؤكدا أن السلام يجب أن يقوم على الردع لا على الثقة بموسكو. أما زيلينسكي فأكد أن المفاوضات قادمة، لكن أوكرانيا تريد دخولها من موقع قوة لا من موقع ضعف. وفاء العم، أوتاوا، مونتي كارلو الدولية.
9: في الذكرى 25 لهجمات 11 من سبتمبر أيلول، تعود للواجهة مصير ألاف الأطفال الذين كانوا قرب مركز التجارة العالمي. ماذا نعرف عن صحتهم؟ منيا بالعافية.
18: السؤال تجيب عنه دراسات عديدة أجريت في الولايات المتحدة وخلصت إلى أن نحو 25 ألف طفل ممن كانوا يعيشون أو يدرسون في المنطقة المجاورة لمركز التجارة العالمي تعرضوا لسحابة من الغبار تضمنت ملوثات ومواد سامة، لكن عددا قليلا للغاية من هؤلاء الأطفال أدرجوا في الدراسات الصحية اللاحقة التي مولتها الحكومة لمتابعة أحوال الناجين من الهجمات، ما أدى إلى غياب وسائل تتبع الأمراض المزمنة بما في ذلك السرطان وأمراض

0: في مؤتمر الحزب الجمهوري، حيث ينظر لخطابه كاختبار مبكر لطموحاته السياسية. ولقد وصف الديمقراطيين بأنهم حزب كراهية. نهاية النشرة، هذا تذكير بأبرز العناوين. الحوثيون يقتربون من بسط سيطرتهم على مضيق باب المندب بعد سيطرتهم على المخا وجزيرة.
1: Let's look at Sydney traffic first up. Pymble, the Pacific Highway just past Telegraph Road. Two northbound lanes towards Hornsby taken out with a two-car crash and heavy delays. A little further north at Cowan, the M1 just past the Jerusalem Bay track. A car fire southbound, one lane out of action there as well. In Melbourne, an earlier crash on the Westgate Freeway outbound before Millers Road. Delays are now easing. A breakdown at Preston on Hotham Street just south of Bell Street. Blocked drains can damage your home and pollute Sydney's waterways. Remember, only flush the three P's and put only water, detergent and soap down the sink. A message from Sydney Water. Traffic from 1638 to ME Australia.
2: مع الفناني ماريتا الحليني مبلش مشوارنا على راديو 2ME. نهاركم سعيد.

0: جولتنا الغنائية الأولى لمشوار درايف تايم بروجرام يلي بلش هلا وبدل مكمل معكم لغاية الساعة 8 المساء. بدي وصل تحياتي لك المستمعين أنتو برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. وصلنا سوا لنهاية الأسبوع يوم الجمعة اليوم 11 من شهر سبتمبر أيلول. تقصنا اليوم بسيدني بتوصل درجات الحرارة 20 درجة 15 على صعيد ملبن. كاتيانا صراف من وراء الميكروفون بدي حيك المستمعين من وين ما كنتوا عم تتابعونا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. بدعيكم تتكونوا معنا بالساعات القادمة. رح وافيكم بآخر المستجدات الإخبارية المحلية الأسترالية. إذاعة 2ME بتتوجه إلى غرفة الأخبار بكل ساعة على رأس الساعة لنتعرف سوا على آخر وأهم المستجدات المحلية والعالمية. رح نتعرف كمان على جديد الإصدارات الموسيقية بالإضافة لكل المنوعات الموسيقية الغير شكل والأخبار أكيد بتلاقوها بس من عنا من هون من راديو 2ME. معلومات صحية غذائية ونفسية كمان بتكون برفقتنا أكيد بسياق مشوارنا. أما هلأ مع جولتنا الغنائية الأولى سمعنا لألا رح نتوجه لأول فاصل استراحة ونرجع تنبلش مشوار درايف تايم بروجرام برفقتكم. وبون ويكند لكل المستمعين.
1: Let's do it. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
4: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Nectarius of Aegina or Saint Nectarius Obtain. يأتي وقت وهو قريب تكون فيه مجاعة للكتب. اشتروا كتبا الآن لأنكم لن تتمكنوا فيما بعد من شرائها. كان بطرك باليونان معروف بتعاليمه بجزيرة أيجينا. بعد الريلكس أو الروفات بالجزيرة بتطيلع ريحة حلوة وكل الزوار حصلوا لمن شافوها على شفاءات عديدة. توفى بتشرين الثاني 9 نوفمبر 1920. الظريف باسمه انه قد ما صلوله باللغة الانجليزية وقالوله obtain for us the healing from cancer and serious illness, obtain for us, obtain for us, صاروا يسموه بالعربي وبالكنيسة الارثوذكسية القديس نكتاريوس obtain. تم اعلان قداسته باسطنبول سنة 1960 وحافظوا على جسمانه بسانت جورج كاثيدرال. قلت لكم أول شيء شو تنبأ بالنسبة للكتب، وهلأ رح قلكم هل تعلمون أن التسامح يصنع العجائب؟ من بعد ما عزلوا ومن بعد ما تآمروا عليه عن الخدمة بالكنيسة بالإسكندرية كتب للبطرك قبل ما يتوفى: Since it is required that we first forgive the sins of others, I have already forgiven all and pray for those who sins against me. مشان هيك منطلب منك help us to pray for who wants to forgive and they can't. Help us to pray for all sinners and who wants to pray for reconciliation in this hour. Thank you. الديس الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: 5:30 بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس.
1: موجز للأخبار من إعداد وتقديم سليمان ياسيني. صباح الخير.
2: صباح الخير، أهلا بكم مستمعينا الكرام. البداية من لبنان، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير بنى تحتية تحت الأرض قال إنها تابعة لحزب الله في مرتفعات علي طاهر. تفجير قال عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس إنه جزء من استكمال إقامة ما وصفه بالمنطقة الأمنية في جنوب لبنان. وعلى إثر هذا التفجير العنيف الذي أحدث ارتجاجات قوية، سجلت هزة أرضية بقوة 4.1 على سلم ريختر في المنطقة حسب ما أفادت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية. في اليمن، أفاد مصدران في الحكومة اليمنية بأن جماعة الحوثيين وصلت إلى جزر زقر وحنيش الكبرى والصغرى في جنوب البحر الأحمر، وذلك بعدما سيطروا على مدينة المخ الساحلية. وفي الحرب الأمريكية الإيرانية، قال الحرس الثوري الإيراني أن قواته البحرية استهدفت زورقا أمريكيا غير مأهول في مضيق هرمز. إلى ذلك تواصل واشنطن تشديد ضغوطها الاقتصادية على طهران، إذ أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسان أن بلاده ستفرض الأسبوع المقبل عقوبات على بنك كبير من دون الكشف عن اسمه. كما أعلنت الإدارة الأمريكية عقوبات جديدة طالت شركات وأفراد تتهمهم بدعم حزب الله وحلفاء إيران في الشرق الأوسط. في قطاع غزة، قتل 4 فلسطينيين من عائلة واحدة بينهم طفلتان في قصف إسرائيلي شمال القطاع حسب ما أفادت مصادر طبية وأمنية فلسطينية، بينما قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مقاتلا. في سوريا، أعلنت السلطات اعتقال 9 طيارين سابقين بينهم 3 برتبة عميد بتهمة المشاركة في عمليات قصف دامية استهدفت مدن وبلدات سورية خلال عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد. أعلنت الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع أبوظبي، وأعلن وزارة الدفاع الجزائرية إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات العسكرية والمدنية المسجلة في الإمارات مع استثناء الرحلات التجارية من وإلى الجزائر حتى نهاية العام الجاري. في مدريد، صوت مجلس النواب الإسباني لصالح تشريع يتيح منح الجنسية لمن ولدوا في الصحراء الغربية خلال فترة الإدارة الاستعمارية الإسبانية، إضافة إلى أحفاد حاملي الجنسية، في خطوة قد تزيد حساسية العلاقات مع المغرب. وفي أوكرانيا، قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب 67 آخرون في ضربة روسية استهدفت مركزا تجاريا في مدينة بافلوغراد شرقي البلاد. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: شكرا سليمان.
3: مونتي كارلو الدولية.
4: Checking up on Sydney traffic this afternoon. Enfield, a 2-car crash. Coronation Parade, moderate delays near Mitchell Street. Southbound, one lane taken out. Cowan, the M1, just past the Jerusalem Bay track. An earlier car fire, heavy delays there. In Melbourne, a crash. Melbourne East on Dandenong Road, outbound after Taronga Road. And Narre-Warren, Princes Freeway, all outbound lanes closed before Clyde Road. A multi-vehicle accident. Family dinner is sorted thanks to Aldi. Killarney lamb loin chops now only $23.99 a kilo. Save $7 a kilo. That's an Aldi price. Aldi, good different. That's traffic for Sydney and Melbourne from 16:38 2ME Australia. Welcome back. Here we go.
5: Are you ready?
6: All the hits.
7: Who the hell, what the hell is going down? Down, down.
8: Hit music.
9: Can I hear it?
10: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME.

0: من جولتنا الإخبارية وتعرفنا أيضا على جديد الإصدارات الموسيقية. نرجع لعنكم مستمعينا نهاية الأسبوع يوم الجمعة اليوم 11 من شهر سبتمبر أيلول. بدي ذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني، بتوصل درجات الحرارة 20 درجة 15 على صعيد ملبن. منروح لمدينة سيدني. مدينة سيدني عاصمة الجمال وأكبر مدن أستراليا. سيدني هي عاصمة ولاية نيو ساوث ويلز وهي أكبر مدينة في أستراليا من حيث المساحة وعدد السكان. يعتقد الكثيرون حول العالم بأنه سيدني هي عاصمة أستراليا، لكن بالحقيقة أنه كامبرا هي عاصمة أستراليا. يبلغ عدد سكان سيدني أكثر من 6 مليون نسمة، كأكثر مدينة يسكن فيها الناس في أستراليا. سكان سيدني يطلق عليهم بالإنجليزي سيدني سايرز، من أهم معاملها دار الأوبرا الأوبرا هاوس وجسر سيدني الهابر بريدج. تعتبر واحدة من أغلى المدن في العالم بالنسبة للمعيشة، وتصنف من ضمن أفضل 10 مدن للعيش بالعالم. قرابة 38.6% من سكان سيدني قد ولدوا خارج أستراليا. يتواجد فيها جالية كبيرة من العراقيين، السوريين، اللبنانيين، المصريين، ويتمركز معظمهم في مناطق فيفيلد، ليفربول، جيلفورد وباراماتا. بونسوار لكم من جديد، انتو برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. إذا بدكن مستمعين تعرفوا آخر الأخبار وتسمعوا برامجنا وأغانينا وأغانينا أكيد وأغانيكن انتو المفضلة، خلوكن على 1638 AM مع راديو 2ME، واستمعونا كمان أونلاين على 2ME.com.au. وفيكن تسمعونا من خلال المايسات، نعم من خلال المايسات، وفيكن تتابعونا على الفيسبوك. أخبار وأغاني بكل ساعة على مدار الساعة 24 ساعة 7 أيام بالأسبوع. لكل اللي بتحبوه من الأغاني دايما كونوا معنا وكونوا مع إذاعة 2ME و 2ME Gold. أنتوا برفقة الموجة 1638 AM. استراحة ونتابع مشوار Draft On Program. Hey! 2ME. This is 2ME Australia.
1: في كل بيت نعتني بمن نحب، وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءا من هذه الرعاية. تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا. لذا تولي يارا فالي ووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب. تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم. وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية. لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر بالثقة في الشرب منها مباشرة. ثقة في كل قطرة. يارا فالي ووتا.
2: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
0: The music. Turn it up. 2ME Australia. العودة لمتابعة مشوار Draft On Program نهاية الأسبوع يوم الجمعة وبون ويكند لكل مستمعينا الكرام. أنتوا برفقة الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. بدي ذكركم مستمعينا بعيد مار يوحنا الحبيب، برنامج الاحتفالات للعشرين 26. رح نبلش يوم التنين ب 14 من شهر سبتمبر الساعة 6 المساء في المسبحة الوردية، الساعة 6:30 المساء في القداس الإلهي. يوم التلاتة ب 15 من شهر سبتمبر تامبا الساعة 10:30 الصبح في المسبحة الوردية، الساعة 11 قبل الظهر في القداس الإلهي، نرجع للساعة 6:30 المساء في القداس الإلهي، والساعة 7:30 كمان في قداس، وأكيد أشياء كمان متفرقة ومتنوعة. منروح للأربعاء ب 16 من شهر سبتمبر الساعة 6 المساء المسبحة الوردية، الساعة 6:30 في القداس الإلهي. يوم الخميس ب 17 من شهر سبتمبر الساعة 6 المساء المسبحة الوردية، الساعة 6:30 القداس الإلهي. أما يوم الجمعة ب 18 من شهر سبتمبر أيلول الساعة 5 المساء في وضع الحجر الأساسي لدار الحضاني، كمان عنا الساعة 6:30 المساء في القداس الإلهي. منروح ليوم السبت 19 من شهر سبتمبر أيلول الساعة 7 المساء القداس الإلهي. منروح كمان للتنين 21 من شهر سبتمبر أيلول الساعة 7 المساء في لقاء صلاة من أجل سنة السلام برعاية حضور المطران أنطوان شرب الطربي سامي الاحترام. منروح كمان ليوم الأحد 27 من شهر سبتمبر أيلول الساعة 8 صباحا في القداس الإلهي، الساعة 11 قبل الظهر في القداس الإلهي، والساعة 6:30 المساء في كمان قداس ومهرجان عيد مار يوحنا الحبيب. انتو برفتي ذات 2 ام اي 1630 اي تي ام، نسمع الفنانة كارول اسمحها.

0: رجعي لفاصل استراحة قصير ونرجع منكمل برفقتكم مشوار درايف تايم بروجرام عبر أثير راديو 2ME.
1: All day, all night, playing more new music than anybody else.
2: All day, all night.
3: 2ME. هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 989-7222 خلف الKFC.
8: اسمعونا على 2ME.com.au وتابعونا على الفيسبوك بيج 2ME أستراليا. أحلى الموسيقى دايما على 2ME.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 4 من تابعة سوا عبر أثير راديو 2ME.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: Download the app now
5: from 2ME and 2ME.com.au.
4: نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au.
5: آخر الأخبار والتطورات الحالية.
4: استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
6: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
7: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
8: في كل بيت نعتني بمن نحب، وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءاً من هذه الرعاية. تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا. لذا تولي يارا فالي ووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب. تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم، وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية. لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر بالثقة في الشرب منها مباشرة، ثقة في كل قطرة. يارا فالي ووتا.
9: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
10: ME Australia News.
11: القوى الأمنية في النبطية. مساء الخير لبنوراما صوت لبنان، مع تحيات جلاديس الخوري، أنطونيوس وماريو سعادة.

0: العناوين. عون آن الأوان لتعود الدولة إلى الجنوب. سلام لا يمكن فصل توسعة المرفأ عن تحقيق العدالة. رئيس الكتائب يسأل:
1: شو هي المهلة؟ وأي متى رح يصير حصر السلاح واقع على الأرض اللبنانية ورح تنتهي الدولة من هيدا الملف تنقدر ننكب على بناء مستقبل أفضل لأولادنا؟
0: الطاقة الذرية تؤكد وجود أنشطة في جبل الفأس بإيران. وفي البانوراما أيضا الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم. القوى الأمنية عززت انتشارها في مدينة النبطي عقب النداء الذي وجهه أهالي المدينة إليها لحمايتها، في وقت لفتت السفارة الأمريكية في بيروت إلى أن الشعب اللبناني يفضل مؤسسات الدولة على سلاح حزب الله، وأن جنوب لبنان لا ينتمي إلى جهات إقليمية أو ميليشيات، مؤكدة دعمها للحكومة في فرض السيادة وإنفاذها من قبل الجيش اللبناني وضمان بقاء قرارات الحرب والسلم بيد الدولة حصرا. الرئيس جوزيف عون وفي جلسة مجلس الوزراء شدد على أنه آن الأوان لتعود الدولة إلى الجنوب. كل تفاصيل جلسة مجلس الوزراء مع الزميل مروان الأدوم.
2: جلسة إدارية سياسية لمجلس الوزراء عقدت في قصر بعبدة برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، وناقش جدول أعمال بمعظمه إداري لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنه. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون استهل الجلسة بالحديث عن نداء أهالي النبطية أدوير وعرب صليب ومدى تأثيره وكيف تعاطت معه الدولة وكيف انتشر الجيش سريعا لأمان هذه المناطق، كما نقل عنه وزير الإعلام بول مرقص:
3: بعد ما جاء في كلامه لقد وصلتنا نداءات أهلنا في النبطية وسور وعرب صليب، وأريد أن أتوجه إليهم بالقول: لقد أصغينا إلى نداءاتكم ونحن إلى جانبكم، ولا يمكننا قطعا أن نكون بعيدين عنكم، كما لا يمكننا إلا أن نبذل أقصى الجهود لنبقى إلى جانبكم ومساعدتكم وتأمين كل مقومات الصمود قدر المستطاع. أضاف فخامة الرئيس: لقد آن الأوان كي تعود الدولة إلى الجنوب، هذه مسؤوليتنا جميعا وهذا واجبنا تجاه أهلنا، فالجنوب هو الجزء الأساس من لبنان، وعلى كل وزارة أن تقدم ما لديها لنؤكد وقوفنا إلى جانب أهلنا من دون أي تقصير.
2: مرقص لفت إلى أن رئيس الحكومة نواف سلام أكد في كلمته أن الدولة اليوم بحاجة إلى بيوت جاهزة من أجل تسهيل عودة النازحين إلى قراهم. أما في ملف الجامعة اللبنانية، أكد مرقص أن العقود ستتم على 4 دفعات على أن يصار التدقيق النهائي في الأسماء بناء على ملاحظات الوزراء، وأن المعايير هي الأقدمية والحاجة في كل كلية والاختصاص والكفاءة ومعايير الإنصاف. مجلس الوزراء عين أعضاء في مجلس المنافسة، وذلك لمنع الاحتكار، كما وافق على منع البيوعات العقارية في المناطق التي يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. من قصر بعبدة، مروان الدوم، صوت لبنان.
0: قائد الجيش العماد رودولف هيكل قال إن خطنا واضح وعزيمتنا صلبة، وأمام التحديات الكبيرة يبقى رهان اللبنانيين على الجيش. رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل حذر السلطة من انكسارها، ما يستجلب توسع رقعة الحرب وعقد المفاوضات مع القوى الخارجة عن الشرعية بدل أن تبقى قائمة مع الشرعية. والتفاصيل مع مجد العيد.
4: وضع رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل خطوطا عريضة لمساءلة الحكومة قبيل انعقاد جلسة مجلس النواب، تنطلق من أسئلة أساسية ومصيرية تتعلق بتنفيذ القرارات السيادية التي اتخذتها وتستوجب التنفيذ.
1: شو تنفذ من قرارات مجلس الوزراء لهلا؟ شو تنفذ من خطة الجيش شمال الليطاني؟ شو صار بقرار حصل السلاح ببيروت بجبل لبنان وباقي المناطق اللبنانية؟ شو المانع نبلش فورا بالمناطق يلي ما لها علاقة بالترتيبات والمفاوضات الموجودة بالجنوب؟ شو صار بباقي الأسلحة والمجموعات المسلحة غير الشرعية بما فيها السلاح الفلسطيني داخل مخيمات وخارجها؟ هل في أنفاق مخازن أو منشآت عسكرية غير شرعية بالمناطق المختلفة؟ هل تسلم الوفد اللبناني أو الجيش خرائط أو صور أو أحداثيات بمفاوضات روما؟ وهل تحقق الجيش منها ميدانياً؟ إذا تبين أن صحيحة شو عملت الدولة لتمنع استخدامها كزريعة لضرب مناطق لبنانية جديدة؟ والأهم شو هي المهلة؟ وأي متى رح يصير حصر السلاح واقع على الأرض اللبنانية ورح تنتهي الدولة من هذا الملف تنقدر ننكب على بناء مستقبل أفضل لأولادنا؟
4: رئيس الكتائب حذر في مؤتمر صحفي عقده في الصيف من أن عدم تحمل الدولة لمسؤولياتها سيؤدي إلى انكسارها.
1: نحن على أبواب تطورات أمنية خطيرة، شفنا أنه موضوع الأنفاق منه أسطورة، هو حقيقة، هو واقع، وشفنا وجود هالأنفاق، الضرر تبع هالأنفاق على محيط هيدي الأنفاق، على البيوت دير مدار هالأنفاق، على القرى حول هيدي الأنفاق، على المدن حول هيدي الأنفاق. وبالتالي بظل التوتر المتصاعد وبظل التهديدات اللي عم تتكثف وعم بتصير خطيرة أكتر وأكتر، نحن اليوم هدفنا نحمي ناسنا، هدفنا نحمي اللبنانيين، لأنه إذا في علي طاهر تاني وتالت ورابع وخامس، إذا في علي طاهر بالبقاع، وإذا في علي طاهر ببيروت، وإذا في علي طاهر بالمتن وبجبال وبكسروان، يعني كل أهلنا بكل هيدي المناطق رح يكونوا مهددين لا يلي عم بيتعرض له اليوم أهلنا بالنبطية.
4: الجميل لفت إلى أن هاجس السلم الأهلي سبب إضافي كي لا تبقى الدولة تحت التهديد.
1: في دولة أخذت قرار وفي مين عم بيتمرد على هذا القرار، وبالتالي هذا التمرد أو بدنا نخضع له أو بدنا نواجهه. الدولة قالت بقراراتها أنه بدها تواجهه، ما فيها الدولة تخاف منه، ما فيها الدولة تخضع له، دولة بدها تواجه التمرد. وبالتالي أي كلام عن أنه في خوف من سلم أهلي وإلى آخره هو عمليا أنه في مجموعة عم بتهدد هيدا السلم الأهلي، وهيدي المجموعة ما فيها تخضع إلى الدولة وتخضع على منطق التهديد، لأنه ساعتها سقطت الدولة. وأنا الخوف تبعي إذا نحن ما عملنا شغلنا وإذا الدولة ما تحملت مسؤوليتها، هيدي الدولة رح تنكسر، ورح ينكسر معها أحلام اللبنانيين، ورح ينكسر معها آمال اللبنانيين. لأنه إذا الدولة ما عملت شغلها، نحن عنا شغلتين معقول يصيروا. أول شيء أنه هيدي الحرب تستمر تتوسع وتدمر كل لبنان، وبالتالي كلنا الخسرانين. تاني شيء إذا الدولة بيّنت عجزة، رح يجوا الإسرائيليين والأمريكان يروحوا يحكوا مع القوى الغير الشرعية ويتفقوا هني وياها على حساب الدولة، على حساب منطق الدولة، على حساب جميع بقية اللبنانيين.
4: رئيس الكتائب أكد أن ملف حصر السلاح أمام اختبار التنفيذ في ظل تصاعد المخاطر الأمنية. مجدولين عيد، صوت لبنان.
0: ذكرت هيئة البث الإسرائيلية قبل قليل أو ذكرت هيئة البث القبرصية قبل قليل أن الرئيس الإسرائيلي أعرب عن رغبته بعقد اجتماع مع الرئيس اللبناني. على الأرض إسرائيل تواصل التصعيد، فقد استهدفت غارة إسرائيلية على دفعتين بلدة النبطي الفوقة بعد ظهر اليوم، ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات في بني حيان والمنصوري، كما سجل تفجير إسرائيلي كبير في الدبش غرب ميس الجبل، دمر معملا للنفايات وعددا من المنازل. أكد رئيس الحكومة نواف سلام في خلال وضع حجر الأساس لتوسعة محطة الحاويات في مرفأ بيروت وجود إرادة للنهوض بهذا المرفأ ورفع القدرة الاستيعابية، مشددا على أنه لا يمكن فصل التوسعة عن تحقيق العدالة.
5: إن توسعة محطة الحاويات التي نحتفل بها اليوم تكتسب أهمية خاصة، لأنها ترفع القدرة الاستيعابية للمرفأ وتحسن سرعة مناولات الحاويات وتخفض فترات الانتظار السفن وتزيد كفاءة الخدمات، بما يعزز قدرة المرفأ على المنافسة. ونريد مرفأ آمنا تطبق فيه بدقة قواعد السلامة والأمن والتخزين والمراقبة، فهل يجوز أن ننسى أن هذا المكان يحمل جرحا وطنيا عميقا؟ إن ذكرى الضحايا ستبقى أمانة وطنية وأخلاقية، واحترامها يفرض علينا أن نحسن إدارة مرفأنا.
0: وزير الأشغال فايز رسامني قال إن الاستثمار في لبنان هو قرار ثقة بالبلد، ونتعامل مع مرافق لبنان كأصول استراتيجية نستعيد من خلالها مكانتنا في المنطقة.
6: نحن لا نضع اليوم حجر الأساس لتوسعة محطة للحاويات فقط، إنما نحن نضع حجرا جديدا في مشروع أكبر، تعزيز موقع مرفأ بيروت كمرفأ استراتيجي في شرق البحر المتوسط، واستعادة دور لبنان على خريطة النقل والتجارة في المنطقة. فالاستثمار في لبنان اليوم ليس مجرد قرار تجاري، بل هو أيضا قرار ثقة.
0: رئيس مجلس إدارة مجموعة CMA-CGM قال: لقد قررنا أن نؤمن بهذا المرفأ، وأن طموحنا كان أعطاء المرفأ فرصة، وقد أوصلناه إلى ما هو عليه اليوم من قدرة استيعابية كبيرة. رئيس حزب الاتحاد السرياني العالمي إبراهيم مراد يلتقي وفدا من لقاء اللبنانيين الشيعة والتشديد على حصرية السلاح. كل التفاصيل مع تراز الخوري.
7: في لقاء حمل عنوانا سياسيا واضحا: لبنان أولا، اجتمع رئيس حزب الاتحاد السرياني العالمي إبراهيم مراد مع وفد قيادي من لقاء اللبنانيين الشيعة، حيث تركز النقاش حول مستقبل لبنان وضرورة إعادة الاعتبار لمفهوم السيادة الكاملة وحصرية قرار السلم والحرب بالمؤسسات الشرعية. محمد الأمين تحدث باسم التجمع الشيعي:
8: صوت المعارضين الشيعة ومنهم لقاء اللبنانيين الشيعة هو صوت يدافع عن الدولة، وهو جندي بهذا المشروع، جندي لأنه عم يتكلف التضحيات وعم يتكلف الإقصاء. رغم هيك عم بيكون هيدا الجندي الشيعي الحر اللي خارج من سلطة الثنائية المسلحة هو مدافع عن الدولة اللبنانية. وعلى هيدا الأساس كلقاء لبنانيين شيعة رح نبقى دعاة الدولة وجنود الدولة رغم كل محاولات الإقصاء والإبعاد، لأنه نحن جزورنا لبنانية، ومن هذه الجزور لن نذهب إلا إلى الأبدية لبنانيين وبس.
7: أما رئيس حزب الاتحاد السرياني إبراهيم مراد فشدد بدوره على أن المرحلة المقبلة تنطلق من مبدأ أساسي مفاده أن لبنان أولا، وأن لا استقرار دائم في ظل تعدد المرجعيات الأمنية والعسكرية خارج إطار الدولة. أما رئيس حزب الاتحاد السرياني إبراهيم مراد فشدد بدوره على أن المرحلة المقبلة تنطلق من مبدأ أساسي مفاده لبنان أولا.
9: من هون نحن اليوم بهاللقاء اتفقنا مع الإخوة أنه نتابع.
10: Looking at the latest Sydney traffic, Beverly Hills, the M5 just past King George's Road, one westbound lane taken up with a two-car accident. And busy traffic on Homebush Bay Drive between Sydney Olympic Park and Ulton Avenue Roads. In Melbourne, Berwick to Princes Freeway, all outbound lanes closed before Clyde Road because of a multi-vehicle pileup. Take Belgrave, Hallam Road, Narrewarren Road North and use the Princes Highway to avoid. For children, fighting cancer is one thing. Fighting adult treatments is another. Donate to the Children's Cancer Foundation to help fund gentler, kinder treatments for children. That's traffic from 1638 2ME Australia.
11: من جولة أخبار الساعة 4 نرجع لاستديوهات الهواء. بدي وصل تحياتي المسائية لكل مستمعينا، أنتوا برفقتي ذات 2ME 1638 AM. ذكر بأحوال طقسنا لنهاية الأسبوع، يوم الجمعة اليوم 11 من شهر سبتمبر أيلول، طقسنا بسيدني بتوصل درجات الحرارة اليوم ل 20 درجة 15.

0: نتابع برفقتكم مشوار الدرام تايم بروجرام. تحياتي لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 أيام. أسوأ مستوى طلبة منذ أكثر من 25 سنة في أستراليا. أظهرت نتائج اختبارات المدارس الثانوية في أستراليا تسجيل أسوأ مستوى للطلبة منذ أكثر من 25 سنة في مواد الرياضيات القراءة والكتابة. ليس هذا فحسب، مستوى طالب بعمر 15 سنة في ولاية نيو ساوث ويلز يعادل مستوى طالب بعمر 13 سنة، أي متأخر عامين في مستويات القراءة والكتابة والرياضيات، وهو سيء جدا. يعني طالب في المرحلة 12 على سبيل المثال يعادل طالب في المرحلة 10. بصور لكم من جديد، انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. إذا بدكم تعرفوا آخر جولة إخبارية لتمام 4:30 من تبع السوا عبر أثير راديو 2ME.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، أخبار أول بأول.
2: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت الاسم غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومسائي بالعمل.
4: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
5: Will Howard Evans with the top stories. The man who murdered Molly Ticehurst has been sentenced to 28 years in prison with a non-parole period of 20 years. Daniel Billings had pleaded guilty to the murder of his ex-partner after he broke into her Forbes home in April 2024 and stabbed the childcare worker several times to the face and neck. Ms. Ticehurst's murder has been the catalyst for changes to domestic violence bail laws in the state. The reforms include mandatory electronic ankle monitors for people on bail for certain offences. Share prices have been falling in Asia in response to a sharp rise in oil prices. Japan's Nikkei index dropped by 3% in early trading, with South Korea's Kospi falling by a similar amount. Brent crude oil futures are around $108 a barrel, with supplies through the Strait of Hormuz slowing and Yemen's Houthis threatening tankers in the Red Sea. The ASX is also trading lower. A crowd of exactly 100,021 American football fans have packed out the MCG for the first in-season NFL game played on Australian soil. Officials say the match between the San Francisco 49ers and the LA Rams has attracted 50,000 people from outside Victoria to Melbourne, including visitors from more than 30 countries. A second NFL game in Melbourne has already been agreed to, with a third in the next 4 years also a possibility. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
6: صباح فرانس 24 ونستهلها بأبرز العناوين. زلزال يهز جنوب لبنان إثر تدمير إسرائيل بنى تحتية لحزب الله في في تلة علي الطاهر. بعد أسبوع من المعارك مع القوات الحكومية، الحوثيون يسيطرون على مدينة المخا ومناطق أخرى على البحر الأحمر ويتقدمون باتجاه مضيق باب المندب. بغياب ترامب وحضور ممداني، نيويورك تحيي الذكرى 25 لهجمات 11 من أيلول سبتمبر.

0: هزة أرضية بقوة 4.1 درجة سجلت أمس في جنوب لبنان بالتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي تفجير أنفاق تابعة لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أن البنية التحتية المستهدفة بنيت على مدى عقدين بتمويل وتخطيط إيرانيين، مشددا على استكمال إقامة المنطقة الأمنية في جنوب لبنان.
1: انفجار هائل دوى في مرتفعات علي الطاهر التابعة لمنطقة نبطية في جنوب لبنان وتسبب بحدوث هزة قوية. الجيش الإسرائيلي الذي نشر هذه الصور يقول إنه استخدم أكثر من 1000 طن من المتفجرات لتدمير مجمع تحت الأرض تابع لحزب الله. الهدف المعلن بحسب إسرائيل هو تدمير الأنفاق التي كانت تتيح للجناح العسكري لحزب الله تنفيذ ضربات ضد شمال إسرائيل.
2: أنا هنا في أعماق الأرض أسفل مرتفعات علي الطاهر داخل شبكة أنشأها حزب الله. عثرت قواتنا هنا على أسلحة من صنع النظام الإيراني الإرهابي.
1: يقول الجيش الإسرائيلي إن شبكة الأنفاق التي يتجاوز طولها 2 كيلومتر كانت تتألف من 8 مسارات تحت الأرض وتتيح للمقاتلين التنقل من دون أن يكونوا عرضة للاستهداف. وبحسب بيان لبنيامين نتنياهو فإن تدمير هذا المكان الواقع شمال نهر الليطاني هو استكمال لإقامة المنطقة الأمنية في جنوب لبنان.
2: هذه بنية تحتية إرهابية استراتيجية تم بناؤها على مدى أكثر من عقدين بتمويل إيراني. إن تدميرها يرسخ سيطرتنا على مرتفعات علي الطاهر فوق الأرض وتحتها.
1: كانت طهران قد حذرت في وقت سابق من أن أي هجوم إسرائيلي على هذه المنطقة لن يمر من دون رد.
0: مراسلنا في بيروت شرب العبود ينقل لنا كيف عاش اللبنانيون هذه التفجيرات.
3: كل اللبنانيين شعروا بتدمير الأنفاق تحت علي الطاهر. منشي الجنوب شعروا بالفعل بقوة وكأنها زلزال على كل مركز. المسح الجيولوجي الأمريكي سجل زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، وبالتالي كأنها هزة أرضية فعلية، وهذا ما شعر به عدد كبير من اللبنانيين في القرى المحيطة تحديدا بعلي الطاهر. نتحدث هنا عن قضاء النبطية وهو قضاء كبير في عدد كبير من المدن والقرى، وأيضا وصولا إلى سور وباقي المناطق المحيطة بتلك التلة الاستراتيجية أيضا في إقليم التفاح بطبيعة الحال. أما باقي اللبنانيين فأيضا روعتهم المشاهد، مشاهد التفجير والتي نشرها الجيش الإسرائيلي زعما أنه نفذها في تلة علي الطاهر، وهي مشاهد مروعة خصوصا بعضها من الجو أخذ. وبالتالي هذا التفجير ينقل تلك التلة من مرحلة إلى مرحلة، وبالتالي يمكن القول بأن إسرائيل حتى هذه الساعة تسيطر عملياتيا على تلك التلة، فيما يلتزم حزب الله الصمت. وأسئلة كثيرة هنا في لبنان عن كيف سيتعاطى حزب الله مع هذا الموضوع، هل سيبادر بالرد على إسرائيل، هل سيقوم بهجوم مضاد لاستعادة تلك التلة الاستراتيجية. وهنا لكي يفهم المشاهد، هذه التلة تقع في زاوية جغرافية دقيقة جدا على الحدود الجنوبية، وهي تبعد فقط 15 كيلومترا عن الحدود مع إسرائيل وتحديدا رأس الجليل، وتطل على كافة قرى ومدن النبطية وتحديدا مدينة النبطية نفسها، ونتحدث عنها كثيرا لأنها كبرى مدن الجنوب، وأيضا على تلال استراتيجية لإقليم التفرق وهي أيضا منطقة استراتيجية. وبالتالي السيطرة على علي الطاهر تعطي تفوقا للجهة التي تسيطر على تلك التلة.
0: أحرز الحوثيون المدعومون من إيران تقدما باتجاه مضيق باب المندب الاستراتيجي بعد سيطرتهم على مدينة المخا وجزيرة في البحر الأحمر إثر أسبوع من المواجهات العنيفة مع القوات الحكومية المدعومة سعوديا في نزاع خلف مئات القتلى.
1: مع مضيق باب المندب ممر مائي حيوي لحركة الشحن العالمية وسفن النفط في البحر الأحمر. أكدت مصادر في الحكومة اليمنية أن الحوثيين المتحالفين مع إيران وصلوا إلى جزر حنيش الاستراتيجية في البحر الأحمر بالقرب من المضيق. المتحدث باسم الحوثيين أكد على وسائل التواصل الاجتماعي أن حركة الملاحة في باب المندب آمنة ولا تدعو إلى القلق.
2: حرية الملاحة وحركة التجارة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب آمنة ومنتظمة ولا داعي لأي قلق دولي حيالها، فليس عليها أي خطر من جهة اليمن. العمليات الجارية حاليا هي محددة الأهداف وفق ما تم الإعلان عنه سابقا.
1: يأتي هذا التصريح بعد أن سيطر مقاتلو الحوثيين على مدينة وميناء المخا في البحر الأحمر بالقرب من المضيق. المكاسب التي حققها الحوثيون في القتال تفتح بحسب محللين جبهة جديدة في الصراع مع إيران بعد الصراع الدائر حول مضيق هرمز.
2: الآن لا يسيطر الإيرانيون على مضيق هرمز فحسب، بل أصبحوا يسيطرون على نقطة اختناق استراتيجية هامة أخرى في الشرق الأوسط، وهذا يمنح إيران نفوذا ليس فقط على الولايات المتحدة والغرب، ولكن أيضا على المملكة العربية السعودية.
1: كان الحوثيون قد استهدفوا في وقت سابق من هذا الأسبوع أهدافا في السعودية، ما دفعها إلى الرد بغارات جوية على الأراضي اليمنية. أما باكستان التي وقعت اتفاقية دفاع مشترك مع الرياض، فقد دعت طهران إلى كبح جماح حلفائها الحوثيين، وكان رد طهران أن إيران لا تسيطر على الحوثيين.
0: الحرب في الشرق الأوسط تعيد رسم خرائط النفوذ وتستنزف الثروات. مع تصاعد الصراع بين واشنطن وطهران حول مضيق هرمز، قفزت أسعار النفط إلى 105 دولارات للبرميل، وسط مخاوف من تداعيات تفاقم اضطراب الإمدادات على الاقتصاد العالمي.
4: تغير الحرب الخرائط والنفوذ والدول وتلحق الخسائر بالثروات والموارد. النزاع القائم في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإيران يتركز الآن في السيطرة على حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز الذي تمر عبره ربع تجارة النفط المنقولة بحرا، خاصة صادرات دول الخليج الرئيسية مثل السعودية والإمارات والكويت والعراق وقطر. ومع استمرار التصعيد بين واشنطن وطهران تسارع ارتفاع النفط ليتخطى سقف 106 دولارات، إذ قفز سعر برميل خام البرانت بحر الشمال إلى 106 دولارات مسجلا أعلى مستوى منذ أيار مايو الماضي، فيما تجاوز خام غرب تكساس سقف 100 دولار. يأتي هذا فيما يمر أقل من 11 مليون برميل يوميا من الخام حاليا عبر مضيق هرمز. البرانت ارتفع بنحو 70% هذا العام، لكنه ما زال دون ذروة الحرب البالغة 126 دولار في أبريل الماضي. كما خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2026 للشهر الخامس على التوالي إلى 400 ألف برميل يوميا من نحو 600 ألف برميل يوميا في أغسطس. من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب لن تنتهي إلا بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، وإن تراجعا كبيرا في أسعار البنزين لن يأتي قبل ذلك، ما يشير إلى احتمالات ضئيلة لخفض التصعيد في المدى القريب في الصراع الذي دخل الآن شهره السابع وتخفيف الضغوط على المستهلكين.
0: بعد 25 عاما على هجمات 11 من سبتمبر، تحيي نيويورك اليوم ذكرى ضحاياها في غياب الرئيس دونالد ترامب وبحضور زهران ممداني أول رئيس بلدية مسلم في تاريخ المدينة، وسط انتقادات من أصوات محافظة طالبته بعدم
5: In Sydney's west this afternoon, a four-vehicle pileup Quakers Hill along the M7 just past Richmond Road. Merrylands along the M4 at Burnett Street, a broken-down car westbound. Another car breakdown reported Old Northern Road, Castle Hill, approaching Castle Hill Road. In Melbourne this hour, we've got an accident reported in Clayton, Wellington Road, eastbound at Blackburn Road, and a Berwick multi-vehicle pileup on the Princes Freeway. All outbound lanes closed before Clyde Road. Aussies have a knack for finding a way. From daily hurdles to big ambitions and every day, Optus is helping Aussies make things happen. Because with a little help, there's always a way. Traffic from 1638 to ME Australia.
6: من السجهات الأخبار بنرجع لعنكم مستمعينا بدي حييكم من جديد أنتم برفتي ذات 2ME 1638 AM نهاية الأسبوع يوم الجمعة اليوم 11 من شهر سبتمبر أيلول هابي بيرزاي لكل اللي عم يحتفلوا بأعياد ميلادا لهالتاريخ هيدا يا رب عقبال 120 السنة يا رب. طقسنا اليوم بسيدني بتوصل درجات الحرارة 20-15 على الصعيد ملبن. بنتوجه عبر أثير راديو 2ME إلى جولتنا الغنائية. بونسوار.

0: من عند الفنان جوزيف عطيه. بنرجع لعندكم مستمعينا وعبر اثير راديو تويمين وتابع مشوار درافت تايم بروجرام بيرفقكم لنهايه الاسبوع. بنروح لاسعار المنازل في استراليا، تسجل مجددا انخفاض للشهر الخامس على التوالي. نعم، اسعار المنازل في استراليا انخفضت 0.9% خلال الشهر الماضي، اي ما يعادل انخفاض ما بين $40,000 و $50,000 بسعر المنزل. في سيدني انخفضت أسعار المنازل 1.4% أو ما يعادل انخفاض $80,000 لسعر المنزل. في ملبن انخفضت أسعار المنازل 1.1% أو ما يعادل انخفاض $35,000 في سعر المنزل. استراحة كنت بدي أقول، رح نتوجه لفاصل غنائي ولكن لا، من عند الفنان جوزيف عطية وجولتنا الغنائية. منروح لفاصل استراحة ومنرجع أكيد نتابع سوا مع أغانينا بس عبر أثير راديو 2ME.
1: 2ME Australia. 2ME Australia. Catch us live on Facebook. 2ME Australia. 2ME Australia. And listen live in pure digital stereo at 2ME.com.au. And we're on your radio across Australia. AM 1638. This is your 2ME Australia.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: I love swimming.
5: I love swimming.
4: I love swimming.
0: بدنا نتجوز على العيد للفنان ملحم الزين. هالأغنية الحلوة رح نسمعها سوا عبر أثير راديو 2ME 1638 AM.

0: جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 5 من تبعها سوا عبر أثير راديو 2ME 1638 AM
1: 2ME Trusted Talkback
2: 2ME على طول كل ساعة تسمع الأخبار ما بتركها على طول على طول
1: Listen to Australia's only Talkback
3: أنا أول مرة بتصل بس دايما بستمع لبروغرامكم
1: Listen to Talkback 2ME Talkback Australia
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية
5: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا لحظة.
6: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
7: بدي أعمل جسر وين بروح؟
8: هيدي المشاكل وأكتر حل عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك عامل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم الاستشارة الأولى مجانية ضمان 12 شهر على أعمالهم
9: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-222 خلف الكأفسي.
10: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون وقد يتعرض له الشباب في أي مكان خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
11: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس شرطة نيو ساوث ويلز العمل معنا يعني المزيد
12: إذا كنت تقود سيارتك اليوم فعلم أن التعب هو أحد أكبر ثلاثة أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز ثبت أنه عندما تشعر بالتعب تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك وتكون أكثر عرضة للتورط في اصطدام حتى في الرحلات القصيرة خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية رجاءً لا تقود سيارتك وأنت متعب رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز
13: القوى الأمنية في النبطية مساء الخير لبنوراما صوت لبنان مع تحيات غلاديس الخوري أنطونيوس وماريو سعادة

0: العناوين. عون آن الأوان لتعود الدولة إلى الجنوب. سلام لا يمكن فصل توسعة المرفأ عن تحقيق العدالة. رئيس الكتائب يسأل:
1: شو هي المهلة؟ وأيمتى رح يصير حصر السلاح واقع على الأرض اللبنانية ورح تنتهي الدولة من هيدا الملف تنقدر ننكب على بناء مستقبل أفضل لأولادنا؟
0: الطاقة الذرية تؤكد وجود أنشطة في جبل الفأس بإيران. وفي البانوراما أيضا الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم. القوى الأمنية عززت انتشارها في مدينة النبطي عقب النداء الذي وجهه أهالي المدينة إليها لحمايتها، في وقت لفتت السفارة الأمريكية في بيروت إلى أن الشعب اللبناني يفضل مؤسسات الدولة على سلاح حزب الله، وأن جنوب لبنان لا ينتمي إلى جهات إقليمية أو ميليشيات، مؤكدة دعمها للحكومة في فرض السيادة وإنفاذها من قبل الجيش اللبناني وضمان بقاء قرارات الحرب والسلم بيد الدولة حصرا. الرئيس جوزيف عون وفي جلسة مجلس الوزراء شدد على أنه آن الأوان لتعود الدولة إلى الجنوب. كل تفاصيل جلسة مجلس الوزراء مع الزميل مروان الأدوم.
2: جلسة إدارية سياسية لمجلس الوزراء عقدت في قصر بعبدة برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، وناقشت جدوى الأعمال بمعظمه إداري لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنه. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون استهل الجلسة بالحديث عن نداء أهالي النبطية أدوير وعرب صليب ومدى تأثيره وكيف تعاطت معه الدولة وكيف انتشر الجيش سريعا لأمان هذه المناطق، كما نقل عنه وزير الإعلام بول مرقص.
3: بعد ما جاء في كلامه: لقد وصلتنا نداءات أهلنا في النبطي وسور وعرب صليم، وأريد أن أتوجه إليهم بالقول: لقد أصغينا إلى نداءاتكم ونحن إلى جانبكم، ولا يمكننا قطعا أن نكون بعيدين عنكم، كما لا يمكننا إلا أن نبذل أقصى الجهود لنبقى إلى جانبكم ومساعدتكم وتأمين كل مقومات الصمود قدر المستطاع. أضاف فخامة الرئيس: لقد آن الأوان كي تعود الدولة إلى الجنوب، هذه مسؤوليتنا جميعا وهذا واجبنا تجاه أهلنا، فالجنوب هو الجزء الأساس من لبنان، وعلى كل وزارة أن تقدم ما لديها لنؤكد وقوفنا إلى جانب أهلنا من دون أي تقصير.
2: مرقص لفت إلى أن رئيس الحكومة نواف سلام أكد في كلمته أن الدولة اليوم بحاجة إلى بيوت جاهزة من أجل تسهيل عودة النازحين إلى قراهم. أما في ملف الجامعة اللبنانية، أكد مرقص أن العقود ستتم على 4 دفعات على أن يصار التدقيق النهائي في الأسماء بناء على ملاحظات الوزراء، وأن المعايير هي الأقدمية والحاجة في كل كلية والاختصاص والكفاءة ومعايير الإنصاف. مجلس الوزراء عين أعضاء في مجلس المنافسة، وذلك لمنع الاحتكار، كما وافق على منع البيوعات العقارية في المناطق التي يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. من قصر بعبدة، مروان الدوم، صوت لبنان.
0: قائد الجيش العماد رودولف هيكل قال إن خطنا واضح وعزيمتنا صلبة، وأمام التحديات الكبيرة يبقى رهان اللبنانيين على الجيش. رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل حذر السلطة من انكسارها، ما يستجلب توسع رقعة الحرب وعقد المفاوضات مع القوى الخارجة عن الشرعية بدل أن تبقى قائمة مع الشرعية. والتفاصيل مع مجد العيد.
4: وضع رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل خطوطا عريضة لمساءلة الحكومة قبيل انعقاد جلسة مجلس النواب، تنطلق من أسئلة أساسية ومصيرية تتعلق بتنفيذ القرارات السيادية التي اتخذتها وتستوجب التنفيذ.
1: شو تنفذ من قرارات مجلس الوزراء لهلأ؟ شو تنفذ من خطة الجيش شمال ليطاني؟ شو صار بقرار حصل السلاح ببيروت بجبل لبنان وباقي المناطق اللبنانية؟ شو المانع نبلش فورا بالمناطق يلي ما لها علاقة بالترتيبات والمفاوضات الموجودة بجنوب؟ شو صار بباقي الأسلحة والمجموعات المسلحة غير الشرعية بما فيها السلاح الفلسطيني داخل مخيمات وخارجها؟ هل في أنفاق مخازن أو منشآت عسكرية غير شرعية بالمناطق المختلفة؟ هل تسلم الوفد اللبناني أو الجيش خرائط أو صور أو أحداثيات بمفاوضات روما؟ وهل تحقق الجيش منها ميدانياً؟ إذا تبين أن صحيحة شو عملت الدولة لتمنع استخدامها كزريعة لضرب مناطق لبنانية جديدة؟ والأهم شو هي المهلة؟ وأيمتى رح يصير حصر السلاح واقع على الأرض اللبنانية ورح تنتهي الدولة من هذا الملف تنقدر ننكب على بناء مستقبل أفضل لأولادنا؟
4: رئيس الكتائب حذر في مؤتمر صحفي عقده في الصيف من أن عدم تحمل الدولة لمسؤولياتها سيؤدي إلى انكسارها.
1: نحن على أبواب تطورات أمنية خطيرة. شفنا أنه موضوع الأنفاق منه أسطورة، هو حقيقة، هو واقع، وشفنا وجود هالأنفاق، الضرر تبع هالأنفاق على محيط هيدي الأنفاق، على البيوت دير مدار هالأنفاق، على القرى حول هيدي الأنفاق، على المدن حول هيدي الأنفاق. وبالتالي بظل التوتر المتصاعد وبظل التهديدات اللي عم تتكثف وعم بتصير خطيرة أكتر وأكتر، نحن اليوم هدفنا نحمي ناسنا، هدفنا نحمي اللبنانيين. لأنه إذا في علي طاهر تاني وثالث ورابع وخامس، إذا في علي طاهر بالبقاع، وإذا في علي طاهر ببيروت، وإذا في علي طاهر بالمتن وبجبال وبكسروان، يعني كل أهلنا بكل هيدي المناطق رح يكونوا مهددين لا يلي عم بيتعرض له اليوم أهلنا بالنبطية.
4: الجميل لفت إلى أن هاجس السلم الأهلي سبب إضافي كي لا تبقى الدولة تحت التهديد.
1: في دولة أخذت قرار وفي مين عم بيتمرد على هذا القرار؟ وبالتالي هيدا التمرد أو بدنا نخضع له أو بدنا نواجهه. الدولة قالت بقراراتها أنه بدها تواجهه، ما فيها الدولة تخاف منه، ما فيها الدولة تخضع له، دولة بدها تواجه التمرد. وبالتالي أي كلام عن أنه في خوف من سلم أهلي وإلى آخره هو عمليا أنه في مجموعة عم بتهدد هيدا السلم الأهلي، وهيدي المجموعة ما فيها تخضع لإلى الدولة وتخضع على منطق التهديد، لأنه ساعتها سقطت الدولة. وأنا الخوف تبعي إذا نحن ما عملنا شغلنا وإذا الدولة ما تحملت مسؤوليتها، هيدي الدولة رح تنكسر، ورح ينكسر معها أحلام اللبنانيين، ورح ينكسر مع آمال اللبنانيين. لأنه إذا الدولة ما عملت شغلة، نحن عنا شغلتين معقول يصيروا. أول شيء أنه هيدي الحرب تستمر تتوسع وتدمر كل لبنان، وبالتالي كلنا الخسرانين. تاني شيء إذا الدولة بيّنت عجزة، رح يجوا الإسرائيليين والأمريكان يروحوا يحكوا مع القوى الغير الشرعية ويتفقوا هني وياها على حساب الدولة، على حساب منطق الدولة، على حساب جميع بقية اللبنانيين.
4: رئيس الكتائب أكد أن ملف حصر السلاح أمام اختبار التنفيذ في ظل تصاعد المخاطر الأمنية. مجدولين عيد، صوت لبنان.
0: ذكرت هيئة البث الإسرائيلية قبل قليل أو ذكرت هيئة البث القبرصية قبل قليل أن الرئيس الإسرائيلي أعرب عن رغبته بعقد اجتماع مع الرئيس اللبناني. على الأرض إسرائيل تواصل التصعيد، فقد استهدفت غارة إسرائيلية على دفعتين بلدة النبطي الفوقة بعد ظهر اليوم، ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات في بني حيان والمنصوري، كما سجل تفجير إسرائيلي كبير في الدبش غرب ميس الجبل، دمر معملا للنفايات وعددا من المنازل.

0: on Sydney's northern beaches this afternoon. Heavy delays along Pittwater Road, Collaroy, near Stewart Street, with two northbound lanes out, a car and pedestrian accident. Across to Bondi Beach and Old South Head Road at O'Brien Street, a car and motorcycle together. In Melbourne, a crash on the Tulla Freeway outbound at the exit to Bell Street, and Eaglemont, northbound Burke Road, north of the Eastern Freeway, a 40k zone because of a crash too. Blocked drains can damage your home and pollute Sydney's waterways. Remember, only flush the three P's and only put water, detergent and soap down the sink. A message from Sydney Water. That's traffic from 1638 2ME Australia.
1: بيروت ولا روما؟ راغب عليمي الفنان راغب رح نسمع له هالأغنية بعد لحظات معدودة. نرجع لعنكم مستمعينا من استديوهات الأخبار, العودة لاستديوهات الهواء, تنتابع سوا مشوار درايف تايم بروجرام بيرفقكم لنهاية الأسبوع. يوم الجمعة اليوم 11 من شهر سبتمبر أيلول, اليوم ذكرى 25 سنة على مرور سبتمبر 11 توين تاور بأمريكا. أكثر من 3000 شخص خسروا حياتهم بهالنهار هيدا من 25 سنة. أكيد تعازينا لكل اللي أكيد خسروا أرواحهم ولكل عيالهم وقرايبينهم ورفقاتهم, لأنه هيدا نهار عن جد في البعض مبسوطين عم يحتفلوا, لأنه هيدا أكيد 11 سبتمبر في كتار عم يحتفلوا بأعياد ميلادهم أو الانيفرساري, في كتار كمان عم يحتفلوا بإشياء كتير حزينة, عم يحتفلوا بالديث anniversary. فشو ما كانت المناسبة, يا رب هنهار يكون كتير هين ويمرق بكل بساطة ويكون مكلل بالبسمة والضحكة وأكيد الأفكار الإيجابية. تحياتي لكم. بدي ذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني, درجات الحرارة بتوصل لعشرين درجة, على صعيد ميلبن 15. انتو برفقة الموجي 1638 أيام. هيدي هي الإذاعة الأقوى يلي دايما معكن على مدار الـ 24 ساعة 7 أيام بالأسبوع, إذاعة 2ME. بيروت ولا روما؟ هلا فيني اختار بيروت وروما كمان, انه ما بينفع اثنين مع بعض مثلا, ولا ضروري الواحد ينقي وحده من هو اثنين. هلا انا بحب روح علي اثنيناتهم, رح موت تروح على بيروت وروما. في اجمل من روما؟ روما بلد الرومانس, نعم روما كتير هيك. لما بتوصل على روما بتحس حالك انه انت بمطرح كله هيك مليان رومانس. شو ما كان الاكل, الموسيقى, العالم, الاشياء اللي بتشوفها, هيك المناطق, البيلدينجز, اي شيء هيك بتزوره بروما, عن جد رومانس, كله رومانس برومانس. بونسوار لكم من جديد, رح نرجع نكمل جولتنا الغنائية مع الفنان محمد خيري عبر أثير راديو 2ME. نتابع مشوار درايف تايم بروجرام. بونسوار.

Ragula. This is Sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مارشال ليتا بعشرين تشرين الأول من عيد بالكنيسة الشرقية وتحديداً بالتقليد الكلداني السرياني والآشوري ذكرى الفارس الشهيد مارشال ليتا يلي استشهد في سبيل الإيمان بالمسيح بالقوش بالعراق وهون بأستراليا وين منتشر الجالية الكلدانية والآشورية بينعمل كتير احتفالات لإله وهو بالتقليد الشعبي شفيع الفتيان والشباب والمحاربين وتطلب شفاعته في أوقات الخطر أو الموت ونطلب منك بهيدي الساعة وببرنامجنا Saint of the Hour تحمي جنودنا وشبابنا وين ما كانوا من تشرين ليحموا بلادهم ومنقول معكم اليوم دعاء الختام من طقس الكنيسة الكلدانية مترجم للإنجليزي Oh Lord Through the intercession of your heroic martyr, Marshal Lita, strengthen our faith and grant us the courage to confess your name. As he carried your cross with determination, make us carry and love the cross with joy and hope. This is Sea Saint of the Hour, معكم ماري لبكي, on 1638 2ME Australia.

0: من جولتنا الغنائيه نرجع لكم مستمعينا. بدي احييكم من جديد انتم برفقه اذاعه 2 ام اي 1638 ام. ممنوع اعتبارا من 1/10 هيدا 1 الشهر القادم اكتوبر. ممنوع منعا باتا. تعليمات البنك الاحتياطي الفيدرالي الاسترالي ستبدا رسميا بمنع منعا باتا تحميل بطاقات الدفع المالية في أستراليا أي رسوم عند استخدامها اعتبارا من بداية الشهر القادم. هذا القرار سيوفر تقريبا 2 مليار دولار أسترالي للناس. برافو للبنك الاحتياطي الفيدرالي الاسترالي. بونسوار لكم من جديد انتم برفقة ذات 2 ME 1638 AM. بدكن تعرفوا اخر الاخبار مستمعينا المحلية والعالمية، بدكن تسمعوا برامج واغاني واكيد معلومات مفيدة. اغانيك المفضلة دايما بتلاقوها عنا هون. نعم اغانيك المفضلة بتلاقوها عند اذاعة 2 ME. خليكم على 1638 AM 2 ME أستراليا. فين كمان تسمعونا عبر المايسات، فيكن تسمعونا عبر الأونلاين على 2ME.com.au، فيكن تتابعونا كمان عبر الفيسبوك، فيكن تطلعوا على 2ME فيسبوك. أكيد بتلاقوا أشياء كتير حلوة تصفحوا الفيسبوك، فيكن تسمعوا أخبار وأغاني وكل شيء بتحبوه. إذا بتدلوا معنا على 1638 AM 2ME أستراليا، رحنا معكم على مدار ال 24 ساعة 7 أيام بالأسبوع. وما بدي أنسى كمان ذكركم مستمعينا 2ME.com.au 2ME 1638 AM و 2ME جولد. كونوا معنا وتابعونا. بنروح لفاصل استراحة ونرجع نكمل سوا.
1: ميوزك ميوزك ميوزك ميوزك موسيقى موسيقى موسيقى. إذا الغنية جديدة أو من العصر الذهبي فأنتوا أكيد عم تسمعوها على 2ME أستراليا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: بنسمع الفنان عمرو دياب. انتو برفقة ذات 2ME 1638 AM

0: بنتوجه إلى غرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم المستجدات لتمام 5:30 عبر أثير راديو 2ME.
1: 2ME News as it breaks.
2: وتمكين المغتربين بالانتخاب النواب
1: المئة. No one but no one doesn't like we do. 24/7 on the hour. 2ME News. First and
3: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
4: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
1: This is 2ME. On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
5: الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
6: هدى العناس.
5: أجدد التحية لكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة، والبداية بالعناوين. الجزائر تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات. أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح يستبعد إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في موعدها المقرر، ويدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية أولاً. وطلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي تتراجع إلى أدنى مستوى لها منذ العام 2021.
6: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
5: أهلا بكم. أعلنت الجزائر اليوم أنها قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات بعدما أسمته استنفاد جميع الوسائل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية، وذلك وفق ما نشرته برقية لوكالة الأنباء الجزائرية والتلفزيون الرسمي. علاء أبو نجار يعود بنا إلى جذور الخلاف بين البلدين.
7: جذور الخلاف تعود لعام 2020. الإمارات في ظل حكم الراحل عبد العزيز بوتفليقة كان لها حضور واستثمارات قوية في الجزائر، وبعد الحراك ومع مجيء الرئيس عبد المجيد تبون تدهورت العلاقات، وانتقد الرئيس اتفاقات التطبيع الإبراهيمية والتي كانت الإمارات أبرز الفاعلين فيها. التحذيرات الجزائرية تصاعدت عن دور إماراتي لزعزعة المنطقة بدءا من دعم مباشر للمغرب وجلب إسرائيل إلى الحدود مع الجزائر ودفع بعض الدول مثل تونس وموريتانيا للتطبيع، ثم اتخذت الاتهامات طبعا رسميا من المجلس الأعلى للأمن ثم الرئيس تبون الذي تحدث مباشرة عن وجود أموال إماراتية في بؤر التوتر المحيطة بالجزائر في دول الساحل وليبيا والسودان، تسعى من خلالها الإمارات بالتعاون مع إسرائيل لتوسيع نفوذها وإفساد علاقات الجزائر. وبطريقة غير مباشرة قال الرئيس الجزائري إن دولة خليجية لم يسمها حاولت التدخل في الانتخابات الرئاسية الجزائرية الأخيرة.
5: والإمارات تستعد لإبرام حوالي 40 اتفاقا مع ألمانيا خصوصا في مجالي الطاقة والتكنولوجيات الجديدة، وذلك بمناسبة زيارة دولة يجريها الرئيس الإماراتي محمد بن زايد النهيان إلى برلين. أحرز الحوثيون المدعومون من إيران تقدما باتجاه مضيق باب المندب الاستراتيجي بسيطرتهم اليوم على مدينة المخا وجزيرة في البحر الأحمر، وذلك بعد أسبوع من المواجهات العنيفة مع القوات الحكومية المدعومة من السعودية. حذر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم إيران مجددا من أن أي هجوم يستهدف إسرائيل، ويؤكد أو أكد أنه سيقابل برد قوي من جانب تل أبيب. إلى الشأن الفلسطيني، حيث استبعد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، استبعد في لقاء مع مراسلتنا شروق أسعد إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر أواخر شهر تشرين الثاني نوفمبر القادم. لنستمع.
8: في تصريحات خاصة لإذاعة مونتي كارلو الدولية، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل رجوب:
9: لا أعتقد بأن الانتخابات ستجري لاعتبارات ذاتية وموضوعية. أعتقد أنه كان أحرى بنا أن تجتمع القيادة الفلسطينية وتؤسس لخارطة الطريق، ولكن أنا أشجع استمرار الجهد.
8: تلقيتم تأكيد من أمريكا وإسرائيل أنه ممكن يتم الانتخابات؟
9: لا لا لا لا, لا لا لا لا إحنا يعني حتى الآن لم نتلقى ردود. الانتخابات خيار وإرادة وطنية، وإنضاجها أكيد مع العامل الإقليمي والدولي من خلال حوار ومتابعة.
8: سبب آخر أكد عليه، وهو المشهد الداخلي الفلسطيني والحاجة لإنهاء الانقسام. ماذا تريدون من حماس لكي يتم الحوار والتواصل؟
9: حماس لازم تأخذ قرار في مؤسساتها تقبل فيه بالالتزامات التي قدمتها المنظمة، واللي أصبحت ممثل شرعي وحيد والعالم قبل بإقامة دولة فلسطينية. وحماس يجب أن تقبل بمبدأ المقاومة الشعبية الشاملة في هذه المرحلة خيارا استراتيجيا، وتقبل بمبدأ أنه إحنا بدنا نعيش في دولة فيها سلطة واحدة.
8: أرجوب أكد أن الاتصالات بين فتح وحماس متواصلة، لكنها لم تصل بعد لأي تفاهمات. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
5: أفادت هيئتنا الرسمية أن طلبات اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي تراجعت بنحو 17%، ويعزى هذا الانخفاض بشكل خاص إلى المرحلة الانتقالية في سوريا عقب الإطاحة بحكم بشار الأسد، والتي أدت خلال العام الماضي إلى تراجع طلبات اللجوء المقدمة من السوريين، بالإضافة إلى جهود الاتحاد الأوروبي في هذا الخصوص. أعلنت اليابان أنها طلبت من الأمم المتحدة مراجعة خريطة العالم الجديدة التي اعتمدتها، لأن جزر كوريل المتنازع عليها تبدو في الخريطة الجديدة كجزء من روسيا. نهاية النشرة، شكرا لكم، إلى اللقاء.
10: As night falls across Sydney this evening, North Parramatta James Roos Drive just past Windsor Road, a broken down car, one outbound lane out of action, heavy delays. Bondi Beach, a car and motorcycle together, Old South Head Road between Banksia Road and Pinkerville Street. Maroubra, Maroubra Road, Walsh Avenue, traffic lights flashing yellow there. In Melbourne, a crash, Ravenhall, Ballarat Road outbound near Christie's Road, delays both ways. A polished man opens up, asks for help and shows up. Because when they do, everyone wins. Polished man, strong enough to care. End violence. Donate at polishedman.com. Traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
0: من استديوهات الأخبار بنرجع لعنكم مستمعينا. تعرفنا على حركة السير والطرقات، رح نتعرف هلأ على حركة طقسنا لليوم، يوم الجمعة 11 من شهر سبتمبر أيلول. اليوم طقسنا بسيدني بتوصل درجات الحرارة 20-15 على صعيد ميلبن. من هيئة الأنواع الجوية الأسترالية، سيكون صيف خطير جدا بسبب ظاهرة النينو، ما رح يتركنا بالنينو بحالنا. في عنا عواصف جديدة، حرائق، موجات حرارة، فيضانات، سيكون طقس خطير متقلب غير مستقر. يعني ما بعرف شو فيني إلكن، كأن الواحد بده يواجه يوم القيامة باختصار عن جد، إنه معقول عواصف شديدة، حرائق، موجات حرارة وفيضانات. هيدا من عند هيئة الأنواع الجوية الأسترالية عم يخبرونا إنه صيف خطير جدا جدا بسبب ظاهرة النينو. أخ منك يا نينو. تحياتي لكم أنتوا برفتي ذات 2ME، وبون ويكند لك المستمعين الكرام. نروح لعند الفنانة نجوى كرم، نسمع سوا عبر أثير راديو 2ME.

0: نتابع برفقتكم مشوار الدرايف تايم بروجرام أمسية سعيدة لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. كنت عم خبركم عن آخر المستجدات عن أحوال طقسنا, إنه رح نواجه الصيف هيدا الصيف حار, رح يكون عنا فيضانات, عنا عواصف رعدية, عنا شتي, عنا أشياء كتير, لكن بسبب ظاهرة النينو. نعم رح خبركم إسا أكتر شو عم تعمل فينا ظاهرة النينو. قد ترفع أسعار المواد الغذائية في أستراليا. نعم هيئة الأرصاد الجوية تتوقع أن أستراليا ستشهد هذه السنة أقوى نسخة من الإطلاق على ظاهرة النينو, وذلك منذ العام 1950, وللأسف هذا قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في أستراليا كالخضروات والفواكه وغيرها. Already الأسعار نار أوريدي, يعني إتسا أكتر مش معقول, وذلك لأنها هذه الظاهرة ستستمر لمدة 12 شهر وستسبب مواسم جفاف في أستراليا ستؤثر على المزروعات والأراضي. هذه الظاهرة نفسها تسبب هذه السنة في حدوث شتاء دافئ في أستراليا, والصيف سيكون حار جدا, يعني حار نار أيضا بسبب هذه الظاهرة. الله يسامحك يا نينو, لك أنت شو بدك منا, تركنا بحالنا, ما كل شيء أوريدي نار, كل شيء نار, أسعار مواد غذائية, كهرباء, بنزين, إيجارات, دفعات للبنك, فوائد, كل شيء نار. الله لا يسامحك يا نينا, نينا نينو نينو باردون, ايه هيدي ظاهرة نينو يلي رح ترفع أسعار المواد الغذائية كلها, وخضرة وفواكه وكل شيء عنا هون بأستراليا كله بسبب ظاهرة النينو. الله لا يسامحك يا نينو. منروح لفاصل استراحة, انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM.
1: لبنان, غزة, إيران, الخليج, أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة, فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: عم بتفكروا ببيع أو شراء, استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم, اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية, ثقة, كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
4: إذاعة واحدة, there is only one 2ME, ما في غيرها, the original 2ME.
0: مع المنوعات الموسيقية اللي دايما بتستمعوا لها عبر أثير راديو 2ME, رح نسمع الفنان مروان خوري بأغنية مش أنا, أغنية كتير هادي ورايقة, بدي أهديها لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM. وإذا دل معنا وقت لأكيد الفنان زياد برجي رح نسمع له أغنية بعنوان إحساس الحب. إذا دل معنا وقت قبل غرفة الأخبار بنسمع منوعات موسيقية غير شكل بتستمعوا لها بس عبر أثير راديو 2ME 1638 AM.

0: جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 6 من تبعها سوا عبر أثير راديو 2ME. مساء النور.
1: 2ME Gold is now on the 2ME app, featuring the greatest classic songs of all time and extended

0: Gold app now.
1: Go.
2: I thought you'd never ask.
0: And listen for free to 2ME Australia and 2ME Gold.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
5: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
6: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
7: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا. يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
8: First. 2ME Australia.

0: نشرة جديدة من MTV وMFM، أهلا بكم. قدمة فقدمة، بهذا الأسلوب يواصل الجيش الإسرائيلي التوسع في الجنوب، محولا البلدات والقرى والمدن إلى مجرد مساحات مدمرة. والليلة الفائتة نفذت إسرائيل وعيدها ببدء تفجيرات أنفاق تلة علي الطاهر، حيث تسبب تفجير ضخم جدا بهزة أرضية. أما حزب الله الذي يصر على الإسهام في التسبب بتدمير الجنوب فلا يزال ينفذ التعليمات الإيرانية، حاله حال الحوثي في اليمن، مع أن الخسائر الواسعة تصيب بيئته وعناصره ومناصريه. وسياسة الحزب هذه تصب في مصلحة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو الذي يوظف التصعيد في لبنان كما في غزة لتعزيز حظوظه الانتخابية. البداية إذن من مستجدات الأمن في الجنوب، حيث اهتزت ليلا مرتفعات علي الطاهر، فيما تتأهب إسرائيل لاحتمال رد حزب الله. تقرير حنا إبراهيم.
1: وعدنا ونفذنا، بهذه العبارة علق وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس على تفجير الجيش الإسرائيلي مرتفعات علي الطاهر، وذلك بعدما كان قد أصدر في بيان مشترك مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إعلانا عن استكمال تنظيم المنطقة الأمنية في الجنوب عقب سلسلة التفجيرات الأخيرة. لكن هذه التفجيرات لم تكن كسابقاتها، إذ استخدم الجيش الإسرائيلي نحو 1100 طن من المتفجرات لتدمير أنفاق يبلغ طولها نحو كيلومترين وفق ما أعلنه الجيش، مشيرا إلى مقتل العشرات من المسلحين داخله. ووصف الجيش الإسرائيلي تدمير هذه البنية التحتية بأنه إنجاز، موضحا أن قواته سيطرت على سلسلة جبال البوفور بعد التقدم من اتجاه غير متوقع وعبر ظهر الليطاني في عملية قال إنها فاجأت حزب الله. وعقب العملية غادرت القوات الإسرائيلية المرتفعات وتمركزت في خطوط دفاعية. وفي السياق نفسه سجلت هزة أرضية بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر في منطقة نبطية، ناجمة عن التفجيرات في علي الطاهر. من جهتها أفادت صحيفة يديعوت أحرنوت بأن الجيش الإسرائيلي رفع حالة تأهب تحسبا لاحتمال رد من حزب الله. أما المناطق الأخرى جنوبا فبقيت على صفيح ساخن، إذ شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على الدبشة والنبطية الفوقة، فيما طالت الغارات في قضاء صور بلدتي المنصورة ووادي زبئين.
0: في هذا الوقت أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على شبكات تدعم حزب الله في لبنان والعراق وعلى 4 قادة وأعضاء في حزب الله العراقي، وشملت العقوبات حسين إبراهيم وعبد الله حمية وغيث وهبي لتقديم دعم مالي لحزب الله ورجال أعمال عراقيين لدعمهم مشتريات عسكرية مرتبطة بفيلق القدس. وأشارت الخزانة الأمريكية إلى أن فيلق القدس يستخدم شركات واجهة وعائدات النفط لنقل الأموال لشركات صرافة، وأن عناصر في فيلق القدس تعمل مع مسؤولين في حزب الله لتحويل الأموال إلى لبنان. وكشفت أن شبكة صرافين حولت مئات ملايين الدولارات من فيلق القدس لحزب الله في عام 2025، وأن حزب الله استخدم الأموال المحولة من إيران لشراء الأسلحة وتصنيع المعدات العسكرية. في السياسة، كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية لMTV أن الدعم الذي يحضر له الاتحاد الأوروبي للجيش اللبناني تحت عنوان CSDP سيكون على شكل مهمة استشارية وتدريبية، يتوقع أن تبدأ بين نهاية السنة الحالية وبداية العام المقبل، وستضم خبراء من دول أوروبية مختلفة مهمتهم تدريب العسكريين كما مساعدتهم على الاستفادة من قدراتهم والعتاد بأفضل شكل ضمن توجه أوروبي لتعزيز مؤسسات الدولة وسيادتها. وأوضحت المصادر أن هذه المهمة لن تحل مكان اليونيفيل ولن تنتشر في الجنوب للمراقبة أو التحقق، كما أنها غير مرتبطة بالاجتماع التحضيري لدعم الجيش في فرنسا الأسبوع المقبل رغم مشاركة الاتحاد الأوروبي فيه. رسائل إسرائيل تصل إلى قصر بعبدة، الحكومة تحصن أراضي الجنوب ومداخلة رجي تستفز وزراء حزب الله. تقرير رامي نصار.
2: علاقة كاملة مع إسرائيل، ثلاث كلمات نسبها ديفيد هيل إلى ما استشفه في بعبده، فتردد صداها في أروقة القصر الجمهوري من دون أن يصدر عنه أي تعليق. فالسفير الأمريكي السابق قال في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية كان، وبعد أيام من لقائه الرئيس جوزيف عون، إن ما فهمته منه لا يقتصر على الماضي حتى النهاية في نزع سلاح حزب الله، ولا على تنفيذ الملحق الأمني لاتفاق الإطار فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى رغبة في التقدم سريعا نحو السلام وإقامة علاقات كاملة مع إسرائيل. كلام بالغ الدلالة مر بلا تعليق رسمي، بخلاف الانتقادات الإسرائيلية لأداء الجيش اللبناني في الجنوب والتي نقلها إلى لبنان السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى، ولسيما بشأن تفتيش السيارات والركاب والمنازل. الرد اللبناني توزع بين بيانات مفصلة لقيادة الجيش ومقررات الاجتماع الأمني في بعبدة، وبين تلقف الرئيس عون نداءات النبطية وسورو عرب صليم في مستهل جلسة الخميس الحكومية.
3: لقد أصغينا إلى نداءاتكم ونحن إلى جانبكم، ولا يمكننا قطعا أن نكون بعيدين عنكم، كما لا يمكننا إلا أن نبذل أقصى الجهود لنبقى إلى جانبكم ومساعدتكم وتأمين كل مقومات الصمود قدر المستطاع. لقد آن الأوان كي تعود الدولة إلى الجنوب.
2: وعلى خط العودة هذه أكد رئيس الحكومة مواكبة عمل الجيش والقوى الأمنية بعمل مدني خدماتي، كما أعلن وزير الداخلية أحمد الحجار العمل على تعزيز الحضور الأمني في الجنوب ولاسيما في القرى الواقعة خارج مناطق الاحتلال. أما داخل المناطق المحتلة فأقرت الحكومة مشروع قانون يمنع بيع الأراضي. أما سياسيا فسأل وزراء حزب الله وزير الخارجية يوسف رجي عما إذا كانت مداخلته في الجامعة العربية تمثل الدولة اللبنانية أم القوات اللبنانية، فأجاب بأن ما رفع إلى الجامعة وما ورد في كلمته لا يخرج عن القرارات التي اتخذتها الحكومة. وبين السياسة والإدارة أقرت بنود أبرزها تعيين الأعضاء الخمسة في مجلس المنافسة، فيما أرجئ تعيين المدير العام للاستثمار في وزارة الطاقة. كذلك أعلن وزير الإعلام موافقة الحكومة على تخصيص حساب لإذاعة لبنان تستفيد عبره من إيرادات الإعلانات وخدمات البث لتطوير برامجها وتغطية نفقاتها.
0: حياتيا ما تخوف منه الأساتذة المتقاعدون حصل، والصبر بلغ مداه والإضراب مستمر حتى إقرار التفرغ. تقرير غريسيا أنتون.
4: على طاولة هذا المجلس بند ثالث متعلق بتفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعات اللبنانية، بند لم يمر وسط تجديد الحكومة الالتزام به.
3: صار في تجديد لالتزام الحكومة من حيث المعايير التي سبقها أن وضعت. من ناحية تانية صار في تأكيد على أن تقود عقود التفرغ على 4 دفعات، وأن يصار إلى التدقيق النهائي في الأسماء والرجوع إلى مجلس وزراء في مهلة أقصاها شهر من أجل إتمام عملية التفرغ، على أن تسري عقود التفرغ ابتداء من 1/1/2027 بالنسبة لأولى العقود.
4: ما قررته الحكومة إذن في شباط الماضي لناحية تفرغ 1690 أستاذا بدءا من أيلول من سنة 2026 لن يسري، أمر تخوف منه الأساتذة فاتخذوا من أحد المواقف المحاذية للطريق المؤدية إلى بعبدة مكانا سلميا للضغط والتحذير. هذه اللافتات كانت رفعت باتجاه مواكب الوزراء مهددين بالأسوأ، خصوصا أن المماطلة تعود لعام 2014.
5: من المعيب جدا أنه نحن نجي ونطالب بحقوقنا.
6: في حال لم يقر الملف اليوم فإننا ذاهبون لإضراب لا نهاية له.
4: وفيما روج أن المعضلة مالية، يؤكد الأساتذة أن العرقلة تعود لأسماء الأساتذة في كل دفعة وطوائفهم.
7: يعني هذا لبنان، تعرف لبنان سياسي ومحاصصة، وإلى ما للأسف عم نحكي نحن كدكاترة، بس هذا واقع عايشين بالبلد.
8: لا يمكن التعاطي مع هذا الملف على أساس حصص ومحاصصة، وكل واحد قديش بده ينهش من هذا الموقع. هناك سياسة متعمدة أنه تضرب الجامعة اللبنانية لمصلحة الجامعات الخاصة.
4: معلومات أم تي في تفيد أنه كان حرص داخل الجلسة على عدم ضرب الإنصاف ومعيار التوازن في اختيار الأسماء، وأبدى بعض الوزراء ملاحظاتهم لناحية التدخلات السياسية. أما لجنة الأساتذة المتعاقدين فتؤكد أن الإضراب سيبقى مفتوحا إلى حين إقرار ملف التفرغ كاملا، موزعة فيه الأسماء على الدفعات وفق الاستحقاق ومن دون تسويف.
0: قضائيا، قبل القرار الظني في تفجير مرفأ بيروت، سؤال مشروع عما بقي مخفيا في ملف الباخرة روسوس التي نقلت الشحنة. الام تي في اعادت فتح خيط الملكية والمال. تقرير جوزان الحاج موسى.
9: قبل اسابيع من القرار الظني في انفجار مرفأ بيروت، تابعت الام تي في واحدا من اكثر خيوط الملف غموضا، من كان يملك روسوس فعليا ومن مول مسارها. فالوثائق المنشورة تكشف أن شركة سافارو LTD اشترت 2750 طنا من نترات الأمونيوم من مصنع روستافي أزوت في جورجيا، فيما ظهر اسمه أجروبلاند أكسبرتس في استئجار روسوس بوجهة معلنة إلى موزمبيق. أما OCCRP الشبكة الدولية للصحافة الاستقصائية في الجريمة المنظمة والفساد فكشفت خيطا ماليا. بعد احتجاز النترات في بيروت، استعانت سافارو بالمحامي اللبناني جوزيف كارا لمعاينة الشحنة، ودفعت له من حساب باسمها في برايفت بانك سايبرس. أما السفينة فربطت سجلات تجارية ووثائق قضائية قبرصية ملكيتها برجل الأعمال القبرصي خارلامبوس مانولي. مانولي قال أنه باعها إلى إيغور غريتشوشكين قبل رحلتها الأخيرة، لكن بقي السؤال، متى انتقلت الملكية فعليا وأين الوثيقة التي تحسم ذلك؟
10: الحلقة المفقودة ما حتبين إلا بالقرار الظني. القاضي صار عنده معلومات كافية من كل الأطراف. غريغور شيشكين هو استأجر السفينة، صاحب الشركة، صاحب شركة سافارو انمسك والإنتربول مسكه، معناته راح بالفترة على لبنان وتحقق معه بلبنان وما صار شي وفلتوا. هلأ مسكوه وأكيد رح يعملوا الأكستراديشن على لبنان، فكله بيعتمد على لبنان قد هي رح تساعد في تسهيل إجراءات أخذوا للبنان عن طريق السفارة البلغارية.
9: وفي متابعة خاصة للأم تي في، تواصلت مع مصدر على معرفة مباشرة بمانولي وسبق أن تعامل معه عن قرب في هذا الملف، في محاولة لفهم ما بقي خارج الوثائق المنشورة. وفي مسار المال يظهر FBME أو Federal Bank of the Middle East، المصرف الذي آلت ملكيته بالتساوي إلى الشقيقين اللبنانيين أيوب فريد ميشيل صعب وفادي ميشيل صعب. لكن أهمية FBME لا تتوقف عند مانولي، فبحسب فينسن التابع للخزانة الأمريكية، كان للمصرف عميل تلقى عام 2008 إيداعا بمئات آلاف الدولارات من ممول لحزب الله، من دون أن تكشف الوثيقة العلنية اسم العميل أو الممول، بين عملاء المصرف ممولا لحزب الله وشخصا مرتبطا بالحزب وشركته في تنزانيا. وحاولت الام تي في التواصل مباشرة مع
11: In Sydney's east, there's been a car and motorcycle accident, Bondi Beach, Old South Head Road between Banksia Street and O'Brien Street, and at Maroubra, traffic lights flashing yellow, Maroubra Road and Walsh Avenue. In Melbourne this evening, there's been a breakdown on the Monash Freeway outbound around the MCG. Following the NFL event, Wellington Parade has reopened between Punt Road and Spring Street. Barassi Way and Jolimont Road remain closed. Need help? Real human help is just a few taps away in My Optus app. With tech support available online 24/7, you can get back to what matters most. There's always a way with Optus. That's traffic on 1638 2ME Australia.
12: This is Sarah, Saint of the Hour, on 1638 2ME Australia. Saint Teresa Benedicta of the Cross. المعروف عنها أنه كانت فيلسوفة ألمانية يهودية كتير مشهورة، لمن سنة 1922 اتجهت نحو الدين المسيحي ودخلت على الدير مع الراهبات الكرمليات، ولكن هيدا الشيء ما خليها تكون بمأمن من معسكر أوشويتز الشهير، فأخدوها وتوفت بغرف الغاز سنة 1942. August 9th, we remember Saint Teresa Benedicta of the Cross and all who died in the Holocaust. اسمها الأصلي قبل ما تصير تيريزا بنديكتا إيديث شتاين، وتم إعلان قداستها من قبل جون بول II سنة 1998. والكنيسة بتتذكرها أكتر شيء بكتاباتها الفلسفية، خاصة بموضوع الومنهود الأمباثي وشهادتها بالحرب العالمية الثانية، أو بموضوع أمور المرأة والتعاطف مع الآخر. بما أنه ببرنامجنا عم نحكي عن قديس الساعة Saint of the Hour، سانت تيريزا بتقلكم أول ساعة من النهار كرسوها لالله، وهو بيعطيكم القوة تتنفذوا أو تكملوا عملكم، بتتصدوا للمصاعب. Let go of your plans.

من جولتنا الغنائية نرجع لعنكم مستمعينا بدي حييكم من جديد انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM ذكر بأحوال طقسنا لليوم يوم الجمعة اليوم 11 من شهر سبتمبر أيلول وبون ويكيند لألكم اليوم طقسنا بسيدني بتوصل درجات الحرارة 20 على صعيد ميلبن 15 درجات الحرارة منروح للحكومي الحكومي تتحرك لخفض أسعار الغاز في أستراليا لتوفير الغاز الأستراليين أولا تعتزم الحكومة الفيدرالية إلزام شركات تصدير الغاز بتخصيص جزء من إنتاجها للسوق الأسترالي بدل تصدير كل الكميات المتاحة الهدف هو زيادة كمية الغاز المتوفرة داخل أستراليا والمساعدة على خفض الأسعار أو الحد من ارتفاعها على الأسر والشركات لكن شركات الغاز ترى أنه هذه الخطوة قد تؤثر على الاستثمار والإنتاج في المستقبل تحياتي لكم من جديد أنتم برفتي ذات 2ME 1638 AM خلوكم معنا إذا بدكم تتعرفوا على آخر الأخبار وتسمعوا برامج وأغاني مفضلة لكم خلوكم على 1638 AM 2ME أستراليا فيكم كمان تسمعونا أونلاين اطلعوا على 2ME.com.au وفيكم تسمعونا من خلال الماي سات كمان تابعونا على صفحتنا الفيسبوك أخبار وأغاني وكل يلي بتحبوه خلوكن عبر أثير راديو 2ME 1638 AM وعنا كمان 2ME Gold منروح هلأ لعند الفنان محمد مجذوب بأغنية كتير حلوة بسمعها سوا عبر 1638 AM 2ME أستراليا

0: جولتنا الإخبارية لتمام 6:30 من تبعها سوا عبر أثير راديو 2ME مساء النور.
1: MMUE
2: في كل بيت نعتني بمن نحب، وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءاً من هذه الرعاية. تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا. لذا تولي يارا فاليووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب. تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم، وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية. لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر بالثقة في الشرب منها مباشرة، ثقة في كل قطرة. يارا فالي ووتا.
3: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000. This is 2ME.
4: MA 24/7 on the hour, every hour.
5: First.
4: 2ME Australia News.
6: Howard Evans with the top stories. Friends of murder victim Molly Ticehurst say they can begin to grieve properly after her killer was sentenced to 28 years in prison. Daniel Billings had pleaded guilty to stabbing Ms. Ticehurst to death in her Forbes home in 2024. In sentencing, Justice Natalie Adams said the brutal attack fell at the high end of the range for murder. Billings will be eligible for parole in 2044. US President Donald Trump has taken to the stage for the second and final day of the Republican midterm convention. Speakers at the two-day event have labelled Democrat candidates as extremists and defended the war on Iran. The event comes amid historic lows in Mr. Trump's approval ratings, which analysts attribute to the war. Mr. Trump has repeated his promise to pay $5,000 to every American adult if Republicans retain control of both houses of the US Congress in the November midterm elections. A number of survivors of the September 11 terrorist attacks have returned to New York to mark 25 years since two planes flew into the Twin Towers of the World Trade Center. Security is high in the city as preparations are finalized to honor the nearly 3,000 people killed. More than 9,000 others have died from 9/11 related illnesses after they were exposed to toxic dust and debris. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: 8 تماما بالتوقيت الفرنسي.
1: موجز إخباري جديد معك سليمان ياسيني.
2: شكرا سليم، صباحكم سعيد مستمعينا الكرام. في اليمن أفادت مصادر حكومية وعسكرية بأن الحوثيين وصلوا إلى جزر زقر وحنيشة الكبرى والصغرى في جنوب البحر الأحمر، وذلك بعد سيطرتهم على مدينة المخ الساحلية في تطور من شأنه أن يثير مخاوف بشأن أمن مضيق باب المندب. وفي سياق متصل نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين اثنين قبل أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أجل اتصالين بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس وطالبه بشن ضربات ضد الحوثيين حسب ما ذكرت وكالة رويترز. في جنوب لبنان أعلنت إسرائيل تدمير بنى تحتية تحت الأرض قال إنها تابعة لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر. تفجير قال عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس إنه جزء من استكمال إقامة ما وصفه بالمنطقة الأمنية في جنوب لبنان. وعلى إثر هذا التفجير العنيف الذي حدث ارتجاجات قوية سجلت هزة أرضية بقوة 4.1 على سلم ريختر في جنوب لبنان وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم أن وزراء خارجية دول الخليج يعتزمون الاجتماع بنظيرهم الإيراني في إطار مسعى تقوده سلطنة عمان وإيران للحصول على موافقة على اتفاق مؤقت لإدارة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين أن الاجتماع من المقرر أن يعقد يوم الاثنين المقبل في مدينة إصلال الساحلية العمانية. إلى ذلك أعلنت سيول أن وزيري خارجية كوريا الجنوبية وإيران ناقش ملف مضيق هرمز خلال مكالمة هاتفية اليوم بعد أيام من تأكيد كوريا الجنوبية أنها تدرس المساهمة في أمن الممر المائي. أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات العسكرية والمدنية المسجلة في الإمارات في استثناء الرحلات التجارية من وإلى الجزائر حتى نهاية السنة الجارية. وجاء ذلك بعدما أعلنت الجزائر الخميس قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات. نفت الرباط أي ضلوع للسلطات المغربية في تدفق أكثر من 70,000 مهاجر إلى جيب سبت الإسباني نهاية شهر يوليو الماضي، معتبرة أن المغرب لا ينبغي أن يكون كبش فداء لخلافات سياسية داخل إسبانيا. في الحرب الأوكرانية قال حاكم منطقة تورلا في وسط روسيا إن شخصين قتلا وأصيب ثلاثة آخرون في هجمات بطائرة مسيرة في المنطقة. نهاية الموجز، شكرا لكم، إلى اللقاء وأحلى الأوقات مع حنان وعاطف كافيشو.
3: شكرا سليمان.
4: العودة إلى متابعة مشوارنا، بدي وصل تحياتي المسائية لكم من جديد. أنتم برفتي ذات 2ME 1638 AM أمسية الجمعة اليوم 11 من شهر سبتمبر أيلول، وبون ويكند لك المستمعين. بذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني، وصل لدرجات الحرارة أقصاها 20 درجة على صعيد ملبن 15. بدي ذكر كمان بأحوال طقسنا للويكند. بكرة السبت درجات الحرارة بسيدني 23 درجة، يوم الأحد 25 درجة معتدل مشمس على صعيد ملبن. بكرة السبت 22 درجة، 23 يوم الأحد كمان درجات الحرارة معتدلة بملبن. تحياتي لكم، أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM بسمع الفنان معين الشريف. بنرجع منكمل مع جولتنا الغنائية. بدي ذكر مستمعينا إذا بدكن تعرفوا آخر الأخبار المحلية والعالمية، وإذا بدكن تسمعوا برامج متنوعة، وبدكن تسمعوا أغاني جديدة ومنوعات موسيقية غير شكل أغانيكن المفضلة، بتلاقوها عنا هون على 1638 AM 2ME أستراليا، عنا كمان 2ME Gold. اسمعونا أونلاين على 2ME.com.au، فيكن تسمعونا من خلال الماي سيت كمان، وفيكن تابعوا صفحتنا صفحة الفيسبوك أكيد، فلكل الأخبار والأغاني ولكل شيء بتحبوا تسمعوا وتتعرفوا عليه كونوا معنا عبر أثير راديو 2ME 1638 AM وعبر كمان أثير 2ME Gold. ما تروحوا مطرح، راجعين من بعد الفنان معين الشريف. هيدي هي الإذاعة الأقوى 2ME أستراليا.

0: عند الفنان معين الشريف. بنرجع لعنكم مستمعينا، بدي حييكم من جديد. أمسي سعيدي لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM TME أستراليا. منروح لرفع الفوائد في أستراليا للمرة الرابعة هيدي السنة قريبا جدا. البنوك الكبرى في أستراليا تتوقع أن يقوم البنك الاحتياطي الأسترالي برفع الفائدة مجددا في أستراليا. نعم مجددا وللأسف، أي متى أخبركم. أما بنهاية هذا الشهر أو في شهر 11، الاحتمالية الأكبر هي قيام البنك بزيادة الفوائد في شهر 11 وليس هذا الشهر. الأسباب والحجج دائما هي الحرب وأكيد التوترات حاليا بالشرق الأوسط وأغلاء مضيق هرمز. للأسف الشعب هو من يدفع الثمن بينما البنك يحقق أرباحا بالمليارات كل سنة. حرام على الشعب. من عند الفنان معين الشريف نرجع لعنكم مستمعينا، بدي حييكم من جديد. انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. نروح لفاصل استراحة وبنرجع نتابع سوا مشوار Drive Time Program.
1: 2ME Australia and 2ME Gold هلأ على تطبيق iHeart، وما تنسوا تحطوا 2ME Australia 2ME Gold بالفيفوريت سكشن. نزلوا التطبيق واستمتعوا بأجمل الأغنيات والبرامج. هنا 2ME Australia. 2ME Australia هلأ على تطبيق iHeart.
2: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
0: نتابع برفتكم مشوار الدراف تاون بروجرام. أمسي سعيدة لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. نسمع الفنانة نجوى كرم.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 7 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME. مساء النور.
1: Your attention, please. 2ME cutting out the hottest hits in winter. طبعا

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: Get the news first from 2ME.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 92 9 17 100.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف الكي اف سي.
7: إذا كنت تقود سيارتك اليوم فاعلم أن التعب هو أحد أكبر ثلاثة أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك وتكون أكثر عرضة للتورط في اصطدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاءً لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
8: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
9: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أتكم بكل خير وأهلا بكم إلى نشرة إخبارية مفصلة من العربية نبدأها بالعناوين.
1: We control the hormone straight. I think we should call the hormone straight.
0: ترامب يعلن سيطرة واشنطن على مضيق هرمز ويصف موقف إيران بالمتأزم ويؤكد أن الحرب ستنتهي بعد الانتخابات النصفية. قائد الجيش الباكستاني يبحث مع وزير خارجية إيران استئناف الجهود الدبلوماسية وخفض التصعيد. الوكالة الفرنسية للأنباء تقول إن ميليشيا الحوثي سيطرت على جزيرة ميون والميليشيا تستهدف مناطق التعز بالصواريخ الباليستية. البث الإسرائيلية تقول إن الجولة الثامنة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ستعقد في روما يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين. روسيا تتهم الدول الأوروبية بالسعي لعرقلة مفاوضات إنهاء الحرب مع أوكرانيا. أهلا بكم. البداية من تطورات الصراع الأمريكي الإيراني. وفي تحديث تصريحاته بشأن إيران قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن حرب إيران ستنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل. أشار إلى أن طهران ما تزال تمتلك صواريخ قادرة على إطلاقها رغم الضربات الأمريكية. وصف ترامب وضع إيران في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز بأنه متعثر وأن طهران تواجه مشكلات عميقة، مضيفا أن معظم الصواريخ الإيرانية دمرت، كما أوضح أن طهران تواجه صعوبة في تصنيعها بعد استهداف معظم قدراتها الإنتاجية. ترامب أضاف كذلك أن إيران أطلقت 11 صاروخا باتجاه القوات الأمريكية واعترضتها جميعا. كما أكد ترامب أنه لا يشعر بالندم على قراره بخوض الحرب ضد إيران، مبررا ذلك باحتمال استخدام طهران سلاحا نوويا لو امتلكته.
2: If we hadn't done Iran, you would be cruising to midterm victory. 225 gas.
3: Yeah,
2: and we, I mean, you'd be cruising.
3: Well, you don't know that.
2: Any no, regrets?
3: No, I don't believe in the word regret. You can always question yourself a little bit. And a few people have asked me that. If I had it to do again, I'd do exactly as I did. I took out their nuclear capability. I think it's going to end right after. They're trying to do anything possible to get me out because they think the Democrats will let them essentially have a nuclear weapon. They're not going to have a nuclear weapon.
0: ترامب أكد كذلك أن أسعار النفط ستبدأ بالانخفاض فور انتصار بلاده في الحرب مع إيران، مؤكدا أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز. وفي تصريح لافت أعاد ترامب الحديث عن مقترحه بتغيير اسم مضيق هرمز إلى مضيق ترامب.
1: By the way, oil will be going down as soon as we win the war with Iran, which is taking place right now. We'll win it. We're winning it. We control the Hormuz Strait. I think we should call the Hormuz Strait, we should call it the Trump Strait. I should get something out of it. The Trump Strait.
4: Yes!
1: It's going to be called, ladies and gentlemen, I'll have an announcement. We'll call it the Trump Strait.
0: وضمن حملة واشنطن لتضييق الخناق الاقتصادي على إيران، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستفرض الأسبوع المقبل عقوبات على بنك كبير ضمن حملة الضغوط الاقتصادية على إيران وذلك لإنهاء الحرب. لم يكشف بيسنت عن اسم البنك أو الدولة التي ينتمي لها، مشددا على ملاحقة الجهات التي تواصل التعامل مع طهران. في سياق متصل وفي إطار سعيها للالتفاف على العقوبات الأمريكية، كشفت رويترز عن آلية مالية سرية تتيح لإيران استخدام عائدات النفط لتمويل وارداتها من الصين بعيدا عن القنوات المصرفية، وذلك في مسار حرك مليارات الدولارات على الرغم من العقوبات المفروضة على طهران.
5: ناقلة نفط تشق طريقها من إيران، وفي الطرف الآخر من الرحلة شحنات صينية تتجه إلى طهران، بينهما أموال لا تظهر في أي تحويل مصرفي مباشر ومسار لا تسلكه التجارة المعتادة. هنا تبدأ قصة آلية شبيهة بالمقايضة. تقول مصادر لرويترز إنها أبقت مليارات الدولارات تتحرك بين إيران والصين رغم العقوبات التي تستهدف خنق عائدات طهران وقطع قنواتها المالية. في قلب هذا المسار. 100 ملايين دولارات تودع شهريا لدى كيان مالي صيني غير معروف على نطاق واسع نيابة عن مشتر للنفط الإيراني. بعدها يعاد توجيه الأموال لتمويل واردات من الصين ومشروعات داخل إيران. بدأت الآلية وفق المصادر منذ عام 2021 على الأقل لتمويل الأدوية واللقاحات، ثم توسعت إلى المركبات ومعدات الاتصالات والبنية التحتية. وتقدر المصادر أن ما بين 2 مليار دولار و2.5 مليار دولار مر عبرها خلال العام الماضي، مع تخصيص نحو 70% من العائدات لمشروعات البنية التحتية.
6: تستخدم الصين مثل هذه الترتيبات للتصدي للولايات المتحدة وإظهار أنها لا ترضخ للتهديد بفرض عقوبات ثانوية.
5: لكن ما يحدث خلف هذا المسار لا يقتصر على التجارة المدنية. تقول المصادر إن الآلية استخدمت مرة واحدة على الأقل خلال العام الماضي لتمويل عقود بملايين الدولارات لتزويد إيران بمعدات دفاع جوي، ومع ذلك لم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من المعاملات، ولم تجد في السجلات الصينية مؤسسة مالية بالاسم المنسوب إلى الكيان. الصين تقول إنها ليست على دراية بالترتيب وتعارض العقوبات الأحادية، فيما تواصل شراء الجزء الأكبر من النفط الإيراني المنقول بحراً.
0: ونبقى في إيران، حيث أظهر مقطع فيديو متداول طابور من السيارات يمتد لعدة كيلومترات أمام محطة وقود في مدينة نكشهر بمحافظات سيستان وبلوشستان الإيرانية.

0: معنا من لندن الباحث في الشأن الإيراني عارف نصر، أهلا بكم أستاذ عارف. نبدأ بآخر تصريحات ترامب وأحدثها بشأن حرب إيران، يقول إن هذه الحرب ستنتهي بعد الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية. دلالات هذه التصريحات؟
1: تحية طيبة لكم والمشاهدين العربية الكرام. الواقع يعني جزء من هذه التصريحات هو له دلالة انتخابية مع الانتخابات التي ربما تخوضها خلال الأشهر القادمة، وبالتالي محاولة لطمأنة الشارع. لكن إضافة إلى ذلك، هنالك أعتقد بأن غراءة إلى الاستراتيجية الإيرانية بأن إيران ربما تتحرك إلى أعمال عسكرية، بل حتى وتجديد ربما محدود أو متوسط الحجم من المعارك بين إيران والولايات المتحدة ليكون لها مفعول سياسي. إيران تسعى لذلك، خاصة وإن الآن كشفت عن بعض المنظومات من الصواريخ التي باستطاعتها المناورة، وباحتمالية إن هذه الصواريخ تستطيع أن تستهدف بعض القطع العسكرية في الخليج. مثل هذا الأمر يستطيع أن يؤثر على الانتخابات الأمريكية. النقطة الثالثة والهامة أن هنالك الولايات المتحدة منذ عقدين تعاني من مشكلة اسمها التسريبات المجهولة، ونحن نعلم بأن عدة مرات كانت هنالك تسريبات ليست بصالح الإدارة الأمريكية وشخص ترامب، منها أن كبار مستشاري قالوا بأن هذه الحرب ربما ستطول إلى آخر ولايته، وهو يحاول أن يطمئن الناخبين بأنه هذه الحرب لن تطول، وبالتالي هذه التصريحات محاولة إلى طمأنة الشارع والناخب الأمريكي.
0: طيب، ترامب يقول أنه إيران لن تستفيد من الرهان على الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية. هل يمكن لإيران أن تستفيد من عامل الوقت؟
1: يعني عامل الوقت حاسم. الغراء الإيرانية فيما يبدو بأنها أجلت أي نوع من المفاوضات مع الجانب الإيراني إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية. ربما هذا التأثير بالانتخابات ليس مباشرة على قرارات الرئيس، لكنما شخصية الرئيس لا تتحمل آراء معارضة له، خاصة في مجلس الشيوخ وكذلك الكونغرس الأمريكي. مثل هذه الشخصية هي التي تراهن عليها إيران بأن ربما آراء مختلفة تستطيع أن تقلل من نوعية حرية الحركة للرئيس، وبالتالي تغيير البيئة السياسية. لذلك الجانب الإيراني الآن يحاول بأنه من خلال ضغطه ومن خلال ضرب صورة الرئيس من خلال استهداف ربما قطع عسكرية وبين الانتخابات أن يغير أو يعكر هذا الصفو الذي ربما لدى الإدارة الأمريكية بأن الكونغرس ومجلس الشيوخ هو جمهوري حتى الساعة.
0: طب هذا بالنسبة للداخل الأمريكي. بالنسبة للداخل الإيراني، وضمن تصريحاته قال ترامب أنه إيران تواجه وضعا متعثرا ومشكلات عميقة في الداخل. إلى أي مدى هذا الوضع الداخلي في إيران يضغط كذلك على النظام الإيراني ويؤثر على إيران في هذه الحرب؟
1: من دون أدنى شك يضغط على الجانب الإيراني بشكل كبير، بل وإن عمليا هنالك الآن احتمالية لنشوب احتجاجات داخلية في إيران، والحكومة الإيرانية والتيار الذي يريد التسوية مع الولايات المتحدة الأمريكية ربما يطرح هذا الأمر على أنه احتمال وشيك واحتمال وارد جدا خلال أسابيع أو أشهر. لكنما الماكنة العسكرية التي الآن باتت هي التي تسيطر على آلية المفاوضات لا تريد التسوية قبل الانتخابات الأمريكية، وهي ماضية، خاصة وأن المرشد الإيراني فيما يبدو أنه ميال إلى عسكرة المفاوضات وليس الذهاب إلى تسوية. والنقطة الثانية، نحن نعلم بأن الجانب حتى تيار التسوية هنا تحدث عن غاليباف وتحدث عن الحكومة الإيرانية تريد إحياء مذكرة التفاهم، بينما الولايات المتحدة الآن تريد تطرح شروط جديدة، والصحافة الأمريكية كتبت عن ذلك ولا ترضى بالعودة إلى مذكرة التفاهم. لذلك احتمالية العودة إلى المفاوضات فيما يبدو وفق صيغة مذكرة التفاهم بات شبه صعب جدا. لذلك احتمالية أن تكون هنالك مفاوضات جديدة يجب تأجيلها إلى بعد الانتخابات.
0: أشكرك جزيل الشكر من لندن الباحث في الشأن الإيراني عارف نصر.
2: من جولة أخبار الساعة 7 العودة لاستديوهات الهواء تنتابع آخر ساعة من مشوار الدرايف تايم بروجرام برفقتكم لنهاية الأسبوع يوم الجمعة اليوم 11 من شهر سبتمبر أيلول. بذكر بأحوال طقسنا بكرة السبت، درجات الحرارة بسيدني 23، بملبن 22 معتدل، عنا بسيدني وملبن. تحياتي المسائية لكم من جديد، أنتوا برفقتي ذات 2 1638 AM. جولتنا الغنائية كتير حلوة، رح نبلشها مع الفنانة فيروز، نرجع نكمل مع الفنان راغب عليمي، وعندي كمان الفنانة ألين خلفت.

0: لا تشوي للأغاني الجديدة باسم شركة الإنتاج. شركة الإنتاج اسمع الأغنية كاملة لأرضائك لأرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
1: الأولى دائما
0: 2NE أستراليا عايشين معكم.

0: البروجرام انتو بالفتيلة 2ME 1638 AM من جولتنا الغنائية. منروح لمعلومة صحية على السريع, وفينا نقول عنها معلومة غذائية. حصة من الموز يعزز الطاقة, غني بالبوتاسيوم, بيدعم صحة الهضم. نعم هيدي حصة من الموز. أما نص حبة أوفوكا مصدر للدهون الصحية, يحتوي على الألياف ويعزز صحة البشرة. هيدي نص حبة أوفوكا. كوب من الشاي الأخضر يعزز عملية التمثيل الغذائي, يساعد في حرق الدهون وبيدعم صحة العامة. الصحة العامة بيدعمها كوب من الشاي الأخضر. فعنا حصة من الموز, نص حبة أوفوكا, وكوب من الشاي الأخضر. ما بتتصوروا قديش مفيد لصحتكم. تحياتي المسائية لكم من جديد, انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. إذا بدكم تتعرفوا على أخبار المحلية والعالمية وتسمعوا برامج متنوعة ومختلفة وأغاني ومنوعات موسيقية غير شكل جديدة وقديمة, أغانيكم المفضلة دايما عبر أثير راديو 2ME, كونوا معنا وتابعونا. خلوكم مع ذات 2ME. فيكن تسمعوا هنا كمان أونلاين على 2me.com.au, فيكن تتابعونا من خلال الماي سات, وخلوكن عم تسمعونا وعم أكيد تتابعونا عبر الفيسبوك. أخبار أغاني وكل يلي بتحبوه, كونوا مع إذاعة 2me يلي معكم على مدار 24 على 24 ساعة, متواصلين 7 أيام بالأسبوع. عنا كمان 2me gold, خلوكن عبر أثير راديو 2me 1638 AM. استراحة ونكمل.
1: 2ME, maximum hits and more. Maximum music. Maximum hits. 2ME, Australia.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح, تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي, الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين, دعاوى السيارات, العمل والبناء, الهجرة, بيع, شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية, اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون, وقد يتعرض له الشباب في أي مكان, خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: العودة لمتابعة آخر ساعة من مشوار درافت تايم بروجرام لنهاية الأسبوع, يوم الجمعة اليوم 11 من شهر سبتمبر أيلول. مني كاتيانا الصراف لكن أطيب التحيات المسائية من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا, على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2me.com.au. تعرفوا مستمعينا أنه العلاقة الصح, الاحترام أهم أركانة, والثقة أساسة, والأمان أعلى مراتبة. فحين تشعر بالأمان مع شخص ستطمئن بجانبه دون أن تفكر بالحذر منه, ما رح تاخد حذرك. تحياتي المسائية لألكم. نسمع الفنان ناجي الأسطى عندي كوكب الشرق أم كلثوم. رح نسمع مقتطف من أغنية كتير حلوة, هذه ليلتي, ليلة حب, أغنية رائعة جدا بنسمع منها 9 دقايق من الوقت. ولكن هلأ الفنان ناجي الأسطى, انتو برفتي ذات 2ME, مساء النور.

من عند الفنان ناجي الأسطى. بنرجع لعنكم مستمعينا الفنان ناجي بأغنيته الحلوة كتير، ولكن هالمقطع من الأغنية الرائعة جدا لمدرسة الحب كوكب الشرق أم كلثوم. نعم، مدرسي من الأغاني، مدرسي من الرومانسية، مدرسي من الحب، مدرسي من المشاعر، هي كوكب الشرق أم كلثوم. ليلة حب هالأغنية رح نسمع منها مقتطف من 9 دقائق. نعم، من الوقت أكيد رح نتابع سوا برفقتكم مشوار الدرايف تايم بروجرام وبرفقة هالأغاني الرومانسية الحلوة، على أمل تكون أمسيت كن هادي ورايقة. وتذكر ومستمعينا، نعم تذكر إنك لست الشخص السيء، بل الشخص الذي رفض أن يتم التعامل معه بشكل سيء. بونسوار.

0: من عند الفنان غادي منروح لفاصل استراحة عبر أثير راديو 2ME نتابع برفقتكم مساء النور.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمينة العربية.
2: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولو في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنرز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة تسجيلي بكل أضعية القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
3: And the best local talkback.
4: Best على 2ME.
5: Only on 2ME.
4: 2ME.

0: تتسمعوا على درايف تايم على 1638 2ME أستراليا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على ماي سات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the My Sat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to My Sat Go or kingdomsat.com.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل واكثر حلها عند Maryland's Denture Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك، عمل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
5: Maryland's Denture Clinic 515 Maryland's Road Maryland's West corner of Market Street 9897222 خلف الكي اف سي.

0: وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية مشوار درافت تايم بروجرام برفقتكم لأمسية الجمعة 11 من شهر سبتمبر أيلول. مني كاتيانا الصراف بدي أشكركم لحسن المتابعة, بدي أتمنى لكم بقية سهرة حلوة برفقة راديو 2ME, جولة أخبار الساعة 8 محلية عالمية بتتابعوها. وهلأ مني بدي لكم good night و have a lovely weekend. Bye bye for now.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاوسة, المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح, تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي, الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين, دعاوى السيارات, العمل والبناء, الهجرة, بيع, شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية, اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر, وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك, عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية, ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود, ماريلاند ويست, كورنا أوف مارك ستريت, 9897-2222, خلف KFC.
7: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون, وقد يتعرض له الشباب في أي مكان, خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
8: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس, شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
9: Will Howard Evans with the top stories. Daniel Billings has been sentenced to 28 years in jail for the murder of Molly Ticehurst. The 31-year-old killed the childcare worker in her Forbes home in April 2024 while on bail. Ms. Ticehurst's murder has prompted several changes to domestic violence bail laws in New South Wales. Global oil prices have spiked again after the Iran-backed Houthis captured the town of Mocha on Yemen's Red Sea coast. The town's proximity to the Bab el-Mandeb Strait is threatening to further disrupt global oil supplies. Meanwhile, a surge in oil prices this week has sparked fresh inflation fears, with investors bracing for more rate hikes worldwide. And the Los Angeles Rams coach says the team's decision to arrive in Australia a day before kickoff is not the reason his side were beaten in today's NFL game. The Rams landed in Melbourne yesterday morning, while the San Francisco 49ers spent a week in the city adjusting to the time zone. The Rams were outplayed 27-7 in front of more than 100,000 fans at the MCG, and coach Sean McVay says the 49ers deserve to win. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: دقيقة نيوز عربية مع ميشا جويش.
1: أهلا بكم في الظهيرة، نستهلها بالعناوين. التصعيد في اليمن، مصدر يمني يتحدث عن سيطرة الحوثيين على باب المندب بعد تقارير عن دخولهم جزيرة ميون، ومصادر أمريكية تكشف عن رفض ترامب طلبا للتدخل العسكري. تدمير مركز لحزب الله في الجنوب، مصدر إسرائيلي يؤكد لسكاي نيوز عربية تدمير مركز قيادة لحزب الله في تلة علي الطاهر ومقتل غالبية عناصره، وإسرائيل تعلن أنها لن تنسحب من الموقع. الضغوط الاقتصادية على إيران، ترامب يؤكد أن إيران في مأزق والضغوط الاقتصادية والعسكرية تخنقها، ويتوقع انتهاء الحرب بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. واشنطن تطالب السودان بوقف أنشطة الأسلحة الكيميائية والإفصاح عنها وتدميرها دوليا، وتؤكد استمرار العقوبات حتى معالجة الملف. جولة الظهيرة، ساعتان من القراءة والتحليل. في الساعة الأولى نقف عند أهم وآخر الأخبار، ونفتح ملفات الساعة مع مراسلين حول العالم، فأهلا بكم. قال مسؤول حكومي يمني محلي لوكالة فرانس بريس أن الحوثيين دخلوا جزيرة ميون واستكملوا السيطرة على مضيق باب المندب. يأتي ذلك فيما أكد مصدران حكوميان لوكالة رويترز انسحاب القوات من تلك الجزيرة، فيما تحدثت مصادر يمنية عن غارات على مطار المخا غربي محافظة تعز. وكانت مصادر يمنية قد أكدت لوكالة رويترز سيطرة الحوثيين على مدينة المخا ومديريتي حيس والخوخة جنوب الحديدة، بينما وصلوا إلى جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى ودخلوا جزيرة زقار. وأعلنت القوات الحكومية اليمنية عن بدء استخدام مختلف الأسلحة والنيران لمواجهة أي تحركات عسكرية للحوثيين في نطاق مدينة المخا. في السياق نفسه، أفاد موقع أكسيوس ومواقع أخرى نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أجرى اتصالين هاتفيين بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس الخميس، وحضه خلالهما على شن ضربات عسكرية ضد الحوثيين. ووفق التقرير، رفض ترامب طلب ولي العهد السعودي، فيما أكد مسؤولون أمريكيون أن الإدارة الأمريكية لا تعتزم في الوقت الراهن تنفيذ عمل عسكري مباشر ضد الحوثيين. للمزيد ينضم إلينا من عدن مراسلنا ياسين الرضوان. مرحبا بك ياسين، انقل لنا الصورة، كيف يبدو المشهد الميداني اليوم في ظل الروايات التي تتحدث عن تقدم للقوات الحوثية في منطقة المخا، بالإضافة إلى سيطرتها على بعض الجزر، وروايات أخرى تتحدث عن نفي لهذه الأنباء.
2: نعم أميشا، يبدو أن الأنباء تتحدث بشكل متطابق عن سيطرة جماعة الحوثيين حسب ما أفادت مصادر محلية بمحافظة لحج، وكذلك أيضا يعني القريبة من باب المندب ومناطق الصبيحة ورأس العارة، أكدت لي شخصيا على أن هنالك انتشار لجماعة الحوثيين وعلى أنها وصلت إلى مدينة ذباب التي تقع ضمنها مضيق باب المندب، وأن الحوثيين أيضا سيطروا على جزيرة ميون أو بريم كما لها اسمان. وكذلك أيضا تأتي هذه السيطرة بعد سيطرة جماعة الحوثيين على زقر وعلى جزيرتي حنيش الصغرى والكبرى، وبذلك تحسم هذه المعركة لصالح جماعة الحوثيين التي تقدر ربما بأكثر من 100 كيلو تم حسبها من قبل جماعة الحوثيين بالسيطرة على حيس وكذلك المخا والخوخة بمحافظة الحديدة، ووصولا حتى مديرية ذباب وتحديدا أيضا مضيق باب المندب وجزيرة بريم أو ميون التي تعد أضيق نقطة لهذا المضيق الاستراتيجي والمهام والهام. وكذلك أيضا أعلنت جماعة الحوثيين على أنها بصدد الإعلان عن عملية عسكرية واسعة حققتها خلال الساعات الفائتة، وخلال الساعات القادمة ستعلن عن هذا البيان العسكري وفق الناطق العسكري لجماعة الحوثيين. أيضا هذه الأعمال القتالية تخللتها بعض الغارات المحدودة، خاصة الغارات التي أفادتنا بها مصادر مصادر محلية بمدينة المخا والتي استهدفت مطار المخا الذي تم إنشاؤه مؤخرا من قبل القوات الوطنية والمكتب السياسي لهذه القوات. وأيضا هنالك إنجاز كبير تم تحقيقه في هذه المديريات التي تم تحريرها من قبل جماعة الحوثيين على مدى سنوات، وكذلك أيضا سيطرت جماعة الحوثيين على مناطق ومعسكرات وقواعد عسكرية هامة تم تحريرها في 2017 في عملية الرمح الذهبي من قبل القوات المشتركة على رأسها العمالقة الجنوبية بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة. لكن الآن ينحسر الموج بشكل سلبي إلى درجات لم يكن متوقعا أن يحدث كل هذا التطور والتصاعد الدراماتيكي من قبل جماعة الحوثيين، وكذلك أيضا بالاتجاه الإنساني. أفادت الأمم المتحدة على أن هنالك حالات نزوح قدرت بأكثر من 40,000 شخص نزحوا من مناطق تصاعد الاشتباكات في الساحل الغربي ومدنه خلال الساعات المنصرمة، وجرت أيضا تنصيب نقاط تفتيش لهذه القوات المنسحبة، بينما تقول أيضا القوات الحكومية على أنها ترتب وضعها وأيضا تقوم بإنشاء غرفة عمليات متأخرة لمحاولة العودة في الأيام والساعات القادمة. وكذلك أيضا هذا يضع تساؤلا مهم، هل ستسكت أو سيسكت العالم بشكل كامل على سيطرة جماعة الحوثيين، وهل هنالك رد من قبل القوات الحكومية وكذلك المملكة العربية السعودية التي يبدو أنها هي المعنية الأساس وهي المعني الرئيس بهذه المعركة، وتقدم الحوثيين إلى النقطة نوعية وأيضا الوصول إلى نقطة جوهرية في إطار الصراع اليمني، وكذلك أيضا تهديدات الحوثيين على أنهم ربما قد يدفعون في الساعات القادمة بتعزيزات كبيرة باتجاه مأرب، وبذلك إن حصل أن سقطت مأرب سوف تسقط الجبهات تباعا، لأنها منطقة اقتصادية هامة شبيهة بما حدث في الساحل الغربي لليمن. ميشا،
1: شكرا لك ياسين رضوان مراسلنا من عدن. نقلت وكالة رويترز عن مصدر باكستاني أن مباحثات قائد الجيش عاصم منير مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ركزت على الحرب بين واشنطن وطهران وإمكانية العودة إلى المفاوضات. كما تناولت المباحثات هجمات الحوثيين وخفض التصعيد في الصراع على كل الجبهات. قال مصدر إسرائيلي لسكاي نيوز عربية أن نحو 50 عنصرا من حزب الله كانوا موجودين في تلة علي الطاهر في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن أغلبيتهم قتلوا خلال العمليات العسكرية في المنطقة. وأضاف المصدر أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من المنطقة التي سيطرت عليها في علي الطاهر، موضحا أنها ستعيد ترتيب قواتها وتستهدف أي شخص يقترب من الموقع. ونفى المصدر وجود أي عناصر إيرانية داخل التلة، واصفا سلسلة جبال علي الطاهر بأنها مركز قيادة لحزب الله منذ سنوات طويلة، مؤكدا عثور القوات الإسرائيلية على أسلحة ومعدات إضافية. للمزيد ينضم إلينا من القدس محرر شؤون الإسرائيلية في سكاي نيوز عربية نضال كنعنة، ومن محيط منطقة علي الطاهر تنضم إلينا مراسلتنا دارين الحلوي. أرحب بكما، أبدأ معك دارين وبالتطورات الميدانية، حيث أن إسرائيل تتحدث أنها لن تنسحب من جبال أو تلة علي الطاهر، بالإضافة إلى أن نتنياهو أعلن السيطرة وتم تفجيرها بالأمس مما أحدث هزة أرضية في هذه المنطقة. تفاصيل أكثر نرصدها معك، إلى أين تتجه الأمور بعد سيطرة إسرائيل على هذه التلة؟
3: ميشا، علينا أن نسأل من يتحدث في إسرائيل ولمن يتحدث، على اعتبار بأن المواقف التي تأتي من الجانب الإسرائيلي تبدو متناقضة ومتفاوتة، ولا ندري إن كان هناك توزيع أدوار أو تعمد لإثارة مواقف متناقضة حتى يتم التعتيم وإرساء الغموض على الوضع القائم. بالأمس كان هناك حديث عن أن القوات الإسرائيلية ستنسحب من مرتفعات علي الطاهر باتجاه قلعة الشقيف، وهي ليست بعيدة كثيرا. اليوم تبدل الحديث. بأي حال،

This is Seha, Saint of the Hour, on 1638 2ME Australia. Saint Francis of Assisi. أعلنت إيطاليا سنة 2025 ب24 الأول إنه مار فرانسيس عيده عيد يوم عطلة رسمية بعد ما كان ألغوا هيدا القرار من زمان من سنة 1977 وقالت رئيسة الوزراء I welcome with joy and satisfaction the news of the Senate's final approval of the parliamentary bill reintroducing October 4 the day on which we celebrate Saint Francis the patron saint of Italy. كان هالخطاب الشعبي والاحتفالات كتير قوي وأقامت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني احتفالات كتير حلوة وكلها رأس على الطريق وكلنا شفنا طبعا البث المباشر بأستراليا كانت فرحة الشعب الأسترالي والتلياني كتير كبيرة لما نكرسوا هيدا النهار للاحتفال بمرور 800 سنة على موت البوفيرولو أوف أسيزي بور مان أوف أسيزي لأنه معروف عن مار فرانسيس تخلى عن كل أملاكه وكرس حياته كلها للفقر والتجرد والعيش بالطبيعة Saint Francis of Assisi pray for us. This is Seha, Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: Hello, we're with you on Radio 2ME Australia. I'm Serene. Okay, to kickstart your morning, afternoon or evening, here are some quick Who Am I riddles. You ready? First one, the more you take, the more you leave behind. Second one, I'm tall when I'm young, I'm short when I'm old. And the third one, what is black when you buy it, red when you use it, and grey when you throw it away. Tick, tock, tick, tock. How'd you go? All right, let's have a look at what the answers are. The first one, the more you take, the more you leave behind. If you said footsteps, you're spot on. I'm tall when I'm young, I'm short when I'm old. If you said either a candle or a pencil, well done. And what is black when you buy it, red when you use it, and grey when you throw it away? This one had me thinking for a while. It's actually charcoal, what you use on the when you're having a barbecue, basically. I can't say I did too well with those, maybe one out of three. I'm going to get back to what I do best and what we do best here at 2ME, Arabic and English music. Let's get right back into it. 1638, 2ME Australia.
1: بتوصل لك الخبر بس عبكرة بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24
2: Yeah, why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذات ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا
3: في كل بيت نعتني بمن نحب وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءاً من هذه الرعاية تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا لذا تولي يارا فالي ووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر بالثقة في الشرب منها مباشرة ثقة في كل قطرة يارا فالي ووتا
4: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
5: يسعد صباحك الحلو.
6: مع ذكرى 11 أيلول رح نفتح ملف لم يغلق بعد. كيف غيرت هالأحداث مسار السياسة الدولية؟ كيف أعاد تشكيل مفهوم الأمن والإرهاب؟ وبالإضافة لتأثير الحروب اللي إجت بعدها على منطقة الشرق الأوسط. لاقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.
7: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.

0: توامي أستراليا أنا سيرين. تابعونا لأحلى أغاني من الشرق الأوسط وأجمل أغاني إنجليزي على الراديو 1638 AM، على الإنترنت توامي.com.au وبالتوامي أب على الآيفون. That's you, that's me, that's توامي.
1: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
2: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorised by the Victorian Government, Melbourne.

0: It's Serene here on 1638 to ME Australia. When you want less talk and more music, we deliver it. Tune into the evening show Monday to Friday from 7 p.m. for the best in Arabic and English music, the new stuff and the classics on your 2ME.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 9291700.
5: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا. If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorised by the Victorian Government, Melbourne.
2: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: نشرة جديدة من MTV وMFM، أهلا بكم. قدمة فقدمة، بهذا الأسلوب يواصل الجيش الإسرائيلي التوسع في الجنوب محولا البلدات والقرى والمدن إلى مجرد مساحات مدمرة. والليلة الفائتة نفذت إسرائيل وعيدها ببدء تفجيرات أنفاق تلة علي الطاهر، حيث تسبب تفجير ضخم جدا بهزة أرضية. أما حزب الله الذي يصر على الإسهام في التسبب بتدمير الجنوب فلا يزال ينفذ التعليمات الإيرانية، حاله حال الحوثي في اليمن، مع أن الخسائر الواسعة تصيب بيئته وعناصره ومناصريه. وسياسة الحزب هذه تصب في مصلحة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، الذي يوظف التصعيد في لبنان كما في غزة لتعزيز حظوظه الانتخابية. البداية إذن من مستجدات الأمن في الجنوب، حيث اهتزت ليلا مرتفعات علي الطاهر، فيما تتأهب إسرائيل لاحتمال رد حزب الله. تقرير حنا إبراهيم.
1: وعدنا ونفذنا، بهذه العبارة علق وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس على تفجير الجيش الإسرائيلي مرتفعات علي الطاهر، وذلك بعدما كان قد أصدر في بيان مشترك مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إعلانا عن استكمال تنظيم المنطقة الأمنية في الجنوب عقب سلسلة التفجيرات الأخيرة. لكن هذه التفجيرات لم تكن كسابقاتها، إذ استخدم الجيش الإسرائيلي نحو 1100 طن من المتفجرات لتدمير أنفاق يبلغ طولها نحو كيلومترين وفق ما أعلنه الجيش، مشيرا إلى مقتل العشرات من المسلحين داخلها. ووصف الجيش الإسرائيلي تدمير هذه البنية التحتية بأنه إنجاز، موضحا أن قواته سيطرت على سلسلة جبال البوفور بعد التقدم من اتجاه غير متوقع وعبر ظهر الليطاني في عملية قال إنها فاجأت حزب الله. وعقب العملية غادرت القوات الإسرائيلية المرتفعات وتمركزت في خطوط دفاعية، وفي السياق نفسه سجلت هزة أرضية بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر في منطقة نبطية ناجمة عن التفجيرات في علي الطاهر. من جهتها أفادت صحيفة يديعوت أحرنوت بأن الجيش الإسرائيلي رفع حالة تأهب تحسبا لاحتمال رد من حزب الله. أما المناطق الأخرى جنوبا فبقيت على صفيح ساخن، إذ شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على الدبشة والنبطية الفوقة، فيما طالت الغارات في قضاء صور، بلدتي المنصورة ووادي زبئين.
0: في هذا الوقت أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على شبكات تدعم حزب الله في لبنان والعراق وعلى 4 قادة وأعضاء في حزب الله العراقي، وشملت العقوبات حسين إبراهيم وعبد الله حمية وغيث وهبي لتقديم دعم مالي لحزب الله ورجال أعمال عراقيين لدعمهم مشتريات عسكرية مرتبطة بفيلق القدس. وأشارت الخزانة الأمريكية إلى أن فيلق القدس يستخدم شركات واجهة وعائدات النفط لنقل الأموال لشركات صرافة، وأن عناصر في فيلق القدس تعمل مع مسؤولين في حزب الله لتحويل الأموال إلى لبنان. وكشفت أن شبكة صرافين حولت مئات ملايين الدولارات من فيلق القدس لحزب الله في عام 2025، وأن حزب الله استخدم الأموال المحولة من إيران لشراء الأسلحة وتصنيع المعدات العسكرية. في السياسة، كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية لأم تي في أن الدعم الذي يحضر له الاتحاد الأوروبي للجيش اللبناني تحت عنوان السي اس دي بي سيكون على شكل مهمة استشارية وتدريبية، يتوقع أن تبدأ بين نهاية السنة الحالية وبداية العام المقبل، وستضم خبراء من دول أوروبية مختلفة مهمتهم تدريب العسكريين كما مساعدتهم على الاستفادة من قدراتهم والعتاد بأفضل شكل ضمن توجه أوروبي لتعزيز مؤسسات الدولة وسيادتها. وأوضحت المصادر أن هذه المهمة لن تحل مكان اليونيفيل ولن تنتشر في الجنوب للمراقبة أو التحقق، كما أنها غير مرتبطة بالاجتماع التحضيري لدعم الجيش في فرنسا الأسبوع المقبل رغم مشاركة الاتحاد الأوروبي فيه. رسائل إسرائيل تصل إلى قصر بعبدة، الحكومة تحصن أراضي الجنوب ومداخلة رج تستفز وزراء حزب الله. تقرير رامي نصار.
2: علاقة كاملة مع إسرائيل، ثلاث كلمات نسبها ديفيد هيل إلى ما استشفه في بعبدة، فتردد صداها في أروقة القصر الجمهوري من دون أن يصدر عنه أي تعليق. فالسفير الأمريكي السابق قال في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية كان، وبعد أيام من لقائه الرئيس جوزيف عون، إن ما فهمته منه لا يقتصر على الماضي حتى النهاية في نزع سلاح حزب الله، ولا على تنفيذ الملحق الأمني لاتفاق الإطار فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى رغبة في التقدم سريعا نحو السلام وإقامة علاقات كاملة مع إسرائيل. كلام بالغ الدلالة مر بلا تعليق رسمي، بخلاف الانتقادات الإسرائيلية لأداء الجيش اللبناني في الجنوب والتي نقلها إلى لبنان السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى، ولسيما بشأن تفتيش السيارات والركاب والمنازل. الرد اللبناني توزع بين بيانات مفصلة لقيادة الجيش ومقررات الاجتماع الأمني في بعبدة، وبين تلقف الرئيس عون نداءات النبطية وسور وعرب صليم في مستهل جلسة الخميس الحكومية.
3: لقد أصغينا إلى نداءاتكم ونحن إلى جانبكم، ولا يمكننا قطعا أن نكون بعيدين عنكم، كما لا يمكننا إلا أن نبذل أقصى الجهود لنبقى إلى جانبكم ومساعدتكم وتأمين كل مقومات الصمود قدر المستطاع. لقد آن الأوان كي تعود الدولة إلى الجنوب.
2: وعلى خط العودة هذه أكد رئيس الحكومة مواكبة عمل الجيش والقوى الأمنية بعمل مدني خدماتي، كما أعلن وزير الداخلية أحمد الحجار العمل على تعزيز الحضور الأمني في الجنوب ولاسيما في القرى الواقعة خارج مناطق الاحتلال. أما داخل المناطق المحتلة فأقرت الحكومة مشروع قانون يمنع بيع الأراضي. أما سياسيا فسأل وزراء حزب الله وزير الخارجية يوسف رجي عما إذا كانت مداخلته في الجامعة العربية تمثل الدولة اللبنانية أم القوات اللبنانية، فأجاب بأن ما رفع إلى الجامعة وما ورد في كلمته لا يخرج عن القرارات التي اتخذتها الحكومة. وبين السياسة والإدارة أقرت بنود أبرزها تعيين الأعضاء الخمسة في مجلس المنافسة، فيما أرجئ تعيين المدير العام للاستثمار في وزارة الطاقة. كذلك أعلن وزير الإعلام موافقة الحكومة على تخصيص حساب لإذاعة لبنان تستفيد عبره من إيرادات الإعلانات وخدمات البث لتطوير برامجها وتغطية نفقاتها.
0: حياتيا ما تخوف منه الأساتذة المتقاعدون حصل، والصبر بلغ مداه والإضراب مستمر حتى إقرار التفرغ. تقرير غريسيا أنطون.
4: على طاولة هذا المجلس بند ثالث متعلق بتفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعات اللبنانية، بند لم يمر وسط تجديد الحكومة الالتزام به.
3: صار في تجديد لالتزام الحكومة من حيث المعايير التي سبق أن وضعت. من ناحية تانية صار في تأكيد على أن تقود عقود التفرغ على 4 دفعات، وأن يصار إلى التدقيق النهائي في الأسماء والرجوع إلى مجلس وزراء في مهلة أقصاها شهر من أجل إتمام عملية التفرغ، على أن تسري عقود التفرغ ابتداء من 1/1/2027 بالنسبة لأولى العقود.
4: ما قررته الحكومة إذن في شباط الماضي لناحية تفرغ 1690 أستاذا بدءا من أيلول من سنة 2026 لن يسري، أمر تخوف منه الأساتذة فاتخذوا من أحد المواقف المحاذية للطريق المؤدية إلى بعبدة مكانا سلميا للضغط والتحذير. هذه اللافتات كانت رفعت باتجاه مواكب الوزراء مهددين بالأسوأ، خصوصا أن المماطلة تعود لعام 2014.
5: من المعيب جدا أنه نحن نجي ونطالب بحقوقنا.
6: في حال لم يقر الملف اليوم فإننا ذاهبون لإضراب لا نهاية له.
4: وفيما روج أن المعضلة مالية، يؤكد الأساتذة أن العرقلة تعود لأسماء الأساتذة في كل دفعة وطوائفهم.
7: يعني هذا لبنان، تعرف لبنان سياسي ومحاصصة، وإلا ما للأسف عم نحكي نحن كدكاترة، بس هذا واقع عايشين بالبلد.
8: لا يمكن التعاطي مع هذا الملف على أساس حصص ومحاصصة، وكل واحد قديش بده ينهش من هذا الموقع. هناك سياسة متعمدة أنه تضرب الجامعة اللبنانية لمصلحة الجامعات الخاصة.
4: معلومات أم تي في تفيد أنه كان حرص داخل الجلسة على عدم ضرب الإنصاف ومعيار التوازن في اختيار الأسماء، وأبدى بعض الوزراء ملاحظاتهم لناحية التدخلات السياسية. أما لجنة الأساتذة المتعاقدين فتؤكد أن الإضراب سيبقى مفتوحا إلى حين إقرار ملف التفرغ كاملا، موزعة فيه الأسماء على الدفعات وفق الاستحقاق ومن دون تسويف.
0: قضائيا، قبل القرار الظني في تفجير مرفأ بيروت، سؤال مشروع عما بقي مخفيا في ملف الباخرة روسوس التي نقلت الشحنة. الام تي في اعادت فتح خيط الملكية والمال. تقرير جوزان الحاج موسى.
9: قبل اسابيع من القرار الظني في انفجار مرفأ بيروت، تابعت الام تي في واحدا من اكثر خيوط الملف غموضا، من كان يملك روسوس فعليا ومن مول مسارها. فالوثائق المنشورة تكشف أن شركة سافارو LTD اشترت 2750 طنا من نترات الأمونيوم من مصنع روستافي أزوت في جورجيا، فيما ظهر اسمه أجروبلاند أكسبرتس في استئجار روسوس بوجهة معلنة إلى موزمبيق. أما OCCRP الشبكة الدولية للصحافة الاستقصائية في الجريمة المنظمة والفساد فكشفت خيطا ماليا. بعد احتجاز النترات في بيروت، استعانت سافارو بالمحامي اللبناني جوزيف كارا لمعاينة الشحنة، ودفعت له من حساب باسمها في برايفت بانك سايبرس. أما السفينة فربطت سجلات تجارية ووثائق قضائية قبرصية ملكيتها برجل الأعمال القبرصي خارلامبوس مانولي. مانولي قال أنه باعها إلى إيغور غريتشوشكين قبل رحلتها الأخيرة، لكن بقي السؤال، متى انتقلت الملكية فعليا وأين الوثيقة التي تحسم ذلك؟
10: الحلقة المفقودة ما حتبين إلا بالقرار الظني. القاضي صار عنده معلومات كافية من كل الأطراف. غريغوري شيشكين هو استأجر السفينة، صاحب الشركة، صاحب شركة سافارو انمسك والإنتربول مسكه، معناته راح بالفترة على لبنان وتحقق معه بلبنان وما صار شيء فلتوا، هلأ مسكوه وأكيد راح يعملوا الاكستراديشن على لبنان، فكله بيعتمد على لبنان قد هي راح تساعد في تسهيل إجراءات أخذوا للبنان عن طريق السفارة البلغارية.
9: وفي متابعة خاصة للأم تي في، تواصلت مع مصدر على معرفة مباشرة بمانولي، وسبق أن تعامل معه عن قرب في هذا الملف في محاولة.
11: وهلا رح نكون مع أفضل ما ورد بالبريكفاست شو 16:38 AM راديو 2MA.
12: 16:38 AM وكمان فيكم تتابعونا عبر شبكة الانترنت ami.com.au. رح نكون نحن وياكم بعد لحظات من هيدا الوقت، رح نكون إذن بلقاء مباشر على الهواء وأيضا عبر صفحة راديو تؤمي أستراليا مع الخبير في شؤون الأمن والإرهاب دكتور جاسم محمد، اللي رح ننتقل معه إلى ملف كتير مهم، ملف دولي مع مرور 25 سنة على هجمات 11 أيلول اللي غيرت شكل الأمن العالمي ومكافحة الإرهاب. وهون بعد ربع قرن بيبقى السؤال مطروح، هل انتهى خطر الإرهاب أم أنه تغير وأصبح أكثر تعقيد؟ العالم اليوم عم بيواجه بيئة أمنية مختلفة بظل الحروب والتوترات بعدة أماكن بين غزة، إيران، لبنان، إلى جانب تنامي التطرف عبر الإنترنت وأيضا ظهور جماعات وأساليب جديدة للتجنيد والتنفيذ. معنا بي خلال هالوقت دكتور جاسم محمد. من حييك دكتور جاسم، صباح الخير.
13: صباح الخير،
12: شكرا كتير لوقتك دكتور جاسم. أكيد مع مرور 25 عام على ذكرى تفجيرات 11 أيلول، كيف غيرت هذه الأحداث مجريات الأحداث بالعالم وما وصلنا له اليوم؟
13: يعني ما بعد 11 سبتمبر ظهر أشكال جديدة من التطرف والإرهاب، ونحن أمام عولمة التطرف والإرهاب. ولذلك نلاحظ أنه ما بعد 11 سبتمبر كان هنالك تشظي في الإرهاب، بعد أن كانت لدينا ربما تنظيم القاعدة لاحظنا أنه ظهرت فصائل وكتائب ومجموعات مسلحة وتنظيمات، أبرز مثلا تنظيم داعش الذي هو أصلا خرج أصلا من القاعدة ثم جبهة النصرة وجماعة حماة الدين. ولذلك نلاحظ أنه كان هنالك تفرع كثير بعد أن كان الإرهاب مركزي، وهذه كانت الميزة الرئيسية في أحداث 11 سبتمبر تنظيم القاعدة. لكن نلاحظ أنه الآن لم يعد تنظيم القاعدة ولا تنظيم داعش ولا الجماعات التجمعات المتطرفة الأخرى تنظيم مركزي.
14: نعم.
13: أصبحت الآن نحن أمام فكرة، وهذه الفكرة وهذه الأيديولوجيا المتطرفة أي أحد يريد يركب هذه الفكرة يبدي يعني يؤمن في هذه الأيديولوجيا المتطرفة. ولذلك نلاحظ أنه أيضا التطرف الرقمي، يعني نحن الآن أيضا عندما نتحدث في عن 11 سبتمبر نتحدث اليوم عن العالم الرقمي، يعني أصبح وسائل التواصل الاجتماعي إرهاب التيك توك وإرهاب السوشيال ميديا أصبحت الآن أسرع بكثير من ما كان قبل 25 عاما. وفي نفس الوقت نجد أنه التقييمات تقول بأن يعني لم يعد الإرهاب أيضا معدود في جغرافيا محددة. نلاحظ أنه النزاعات والحروب مثل ما ذكرت حضرتك ارتبطت بالتطرف والإرهاب. هذه النزاعات والحروب تثير الكثير من الهجرة وكذلك الشعور بالعرقية والاضطهاد والظلم. ولذلك نلاحظ أنه ما بعد 11 سبتمبر لاحظنا أشكال جديدة أيضا من التطرف والإرهاب، فأصبحنا أمام إرهاب بلا حدود، بلا حدود، عابر للحدود.
14: نعم.
13: فحتى تنظيم داعش بعد أن كان يرتبط بخلافة مكانية أصبحت الخلافة مرتبطة في أذهان الأفراد والجماعات. وأجد أنه يعني على عجالة بأن الولايات المتحدة والعالم فشل بصراحة في محاربة التطرف والإرهاب، لحتى ولذلك نلاحظ أنه كان هنالك فشل في أفغانستان، وكان فشل في العراق، كان فشل في الصومال وفي سوريا، في ليبيا وفي مناطق أخرى. فأجد أنه أيضا السياسات الدولية والتحالف الدولي لم يكن موفقا في محاربة التطرف والإرهاب.
12: نعم. يعني هل اليوم برأيك مع كل هذه التجارب اللي مرأت، هل تمتلك أجهزة الاستخبارات ومكافحة الإرهاب اليوم الأدوات والقدرات الكافية لمنع هجوم كبير قبل وقوعه برأيك دكتور جاسم؟
13: لا توجد دولة اليوم في مأمن من التطرف والإرهاب. ونحن على سبيل المثال في أوروبا هنالك إجماع لدى أجهزة الاستخبارات بأنه لا يمكن التكهن في حدوث عمل إرهابي، خاصة إذا كان من الذئاب المنفردة، لا يمكن التكهن به ولا يمكن منعه. وهذا يعتمد على إيش؟ يعتمد أنه على رد الفعل. كيف تستطيع أجهزة الشرطة تحديدا في الرد السريع لتحديد وتحجيم الأضرار؟ لاحظنا أنه في دول أوروبا أنه تحتاج سرعة الاستجابة. أنا أتحدث عن الذئاب المنفردة، لكن هنالك لما تكون عمليات تخطيط وهنالك مجموعات وأفراد مشتركة بدون شك هذا يعتمد على جهود الاستخبارات في الكشف عن مثل هذه المخططات. في قواعد الاستخبارات هنالك عمليات استباقية وهنالك عمليات وقائية، وهذا يعتمد على قدرة أجهزة الاستخبارات مدى وحجم المعلومات التي تمتلكها عن الجماعات المتطرفة.
14: نعم.
13: الآن

0: رأيك يعني كمان اليوم الولايات المتحدة معرضة أكثر من غيرها لأحداث إرهابية شبيهة بأحداث 11 من أيلول؟
1: ممكن، هذا غير مستبعد هذا السيناريو، لأن نلاحظ أنه إيران أيضا تهدد من خلال أذرعها بتنفيذ عمليات إرهابية ضد المصالح الأمريكية، ليس بالضرورة تكون في داخل الولايات المتحدة، بالرغم من أن هنالك أيضا محاولات وسعي لأن تكون هنالك عمليات داخل الولايات المتحدة، لكن مصالح الولايات المتحدة موجودة وحليفات الولايات المتحدة موجودة، وهذا احتمال وارد جدا أن تتعرض حليفات الولايات المتحدة، وهذا ما يحدث الآن، مصالح الولايات المتحدة. ولذلك نلاحظ أنه قامت الولايات المتحدة في الكثير من الدول خاصة في مثل في العراق على سبيل المثال بتقليص عديد الدبلوماسيين، وكذلك هنالك تحذيرات إلى مواطنيها بعدم السفر وغيرها من الإجراءات. فإذا تهديد المصالح الأمريكية هو وارد، ويبقى الشكل عمليات الإرهاب بدون شك هي اختلفت كثيرا عن 11 سبتمبر.
0: نعم دكتور زلمي، يعني إذا بدنا استخلاص هيك درس واحد من 11 أيلول بعد مرور ربع قرن، شيء أهم شيء لازم يعني تتعلم الحكومات والمجتمعات لمنع تكرار مثل هذه المأساة؟
1: التطرف والإرهاب هو موجود، يعني هو يتعايش، فلذلك هذا يعتمد أنه مدى قدرة الحكومات على اعتماد سياسات تقوم على التنمية والقضاء على البطالة، القضاء أيضا على العرقية. فإذا تعتمد على سياسات الحكومات، مدى قدرة هذه الحكومات باعتماد سياسات إيجابية بعيدا عن العنصرية أو ربما الظلم، لأن الكثير من الأفراد والجماعات عندما تشعر بالظلم بصراحة ربما تسلك سلوك التطرف وثم التطرف العنيف وبعد ذلك يتحول إلى رهاب. فلذلك يتوجب أن تكون هنالك مقاربة، هذه المقاربة تشترك فيها الحكومات وتشترك فيها الأسرة وكذلك الإعلام والتربية والمدرسة، مقاربة في منع، يجب أن منع ظهور التطرف وليس الإرهاب، منع ظهور التطرف من خلال السياسات وهذه المقاربة بحيث لا يصل إلى التطرف العنيف ولا يتحول إلى الإرهاب.
0: نعم، بسؤال أخير هيك وسريع دكتور جاسم، كيف تقرأ اليوم الحرب على إيران واليوم اللي رجعت أخذت مسار عسكري، وأيضا يعني كمان بلبنان عنا اليوم التفجيرات تلت علي طاهر والحوثيين يلي كمان اليوم عم نشوف أذرع إيران بالمنطقة اللي عم تستهدف المملكة العربية السعودية، وين رايحين في هذه الحرب؟ هل عندك تخوف أنه تتوسع وتكبر أم بعد محدود إلى حد ما؟
1: لا، هنالك مخاوف بالتوسع، هذه المخاوف وهذه الهواجس موجودة وقائمة، ونلاحظ أنه كيف بدأت الحرب ضد إيران ومضيق هرمز، وكيف فتحت إيران جبهات ضد الدول الخليجية وخاصة ضد المملكة العربية السعودية، دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك ضد المملكة الأردنية الهاشمية وحتى ضد حليفتها العراق ودول أخرى. فأجد أنه الآن يعني هناك التوسع في عدد الجبهات، وهذا يعتبر تهديد. نلاحظ أنه تكاليف الطاقة، تكاليف الحروب، الأمن أصبحت بصراحة أكثر من جبهة، فهناك التوسع في هذه الجبهات، ولذلك أجد أنه يعتمد على قدرة دول المنطقة وكذلك الدول المؤثرة دوليا في عدم التصعيد، خفض التوتر وإيجاد حلول جذرية لحل مشكلة مضيق هرمز وتأمين الملاحة. وهذه أيضا متعلقة أيضا في الملف النووي الإيراني ومشاكل أخرى، فلذلك أجد نحن أمام مشكلة بصراحة معقدة جدا.
0: نعم.
1: وللأسف ربما التقديرات تقول بأنها تأخذ وقت طويل.
0: نعم، لهون بدي أشكرك الخبير في شؤون الأمن والإرهاب دكتور جاسم محمد على هذا اللقاء وعلى أمل لقاءات لاحقة. يعطيك ألف عافية. شكرا دكتور جاسم. رح نتابع نحن وياك.

0: HOME, Marcoon Sidine on 16:38 AM. Hope you're enjoying your evening. As I'm tasma'una bilbet al radio or on the internet or on your iPhone on the free 2ME app. We're with you always.
1: This is 2ME Australia.
2: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
4: The original and authentic 2ME. The best of breakfast.
5: الجميع كمان مستمعين.
6: شكرا شكرا. تسلم تسلم شربيل. اللي شربيل عشو حبيبي تشاركنا
5: هذا اليوم. الله يرحم جميع الموتى اللي ماتوا بسنة 2000 مثل هذا اليوم. بس أنا
6: نعم
5: عندي نهار مميز اليوم اللي هو عيد ميلاد بنتي، وخصوصا اليوم عمره 14 سنة.
6: 14 سنة. شو اسمها؟
5: اسمها سالي روز.
6: سالي روز.
5: Yeah.
6: صح؟ سالي روز اسم غريب وحلو كتير، ومن إلا لسالي روز

0: سالي روز.
1: Thank you so much. Thank you.
0: خبرنا عن سالي روز، كيف علاقتك هيك خاصة علاقة البيبي بنته تكون علاقة كتير هيك حلوة وقوية؟
1: علاقة مبسوطة والله، يرزق كل واحد ما عنده، والله خليني اليوم كلهم.
0: أمين أمين. مرسي مرسي شربيل على مشاركتك، وكمان هابي بيرثدي لسالي روز، ضلت فوق راسهم كمان ولكل اللي عم يحتفلوا اليوم بأعياد ميلادهم، رغم أنه الذكرى الأليم يعني هالتاريخ هيدا المؤلم للعالم، ولكن تبقى فيه هونيك محطات كتير حلوة منبقى من ذكرى. شكرا لمشاركتك، وأكيد هابي بيرثدي من جديد لسالي روز ولكل اللي عم يحتفلوا بأعياد ميلادهم. معنا من كمان من بوكيم هيلز سيدني، معنا سمير. صباح الخير.
2: صباح الخير مدام كلود.
0: صباح النور.
2: مدام كلود، الأسئلة اللي تفضلت فيها أكثر من حقيقة، يعني هذه الأسئلة كل إنسان لبناني بيتسأله، بمعنى أنه الحرب والسلاح والدمار عم بيكون أسرع وأقوى بكثير من الدبلوماسية اللبنانية. حزب الله عم بيدمر لبنان كله سوا، 4.6 درجات، هذه ما أنا أول مرة. تفجيرات 100 طن حطتها للقوات الإسرائيلية، هيدي ما أنا أول مرة. عم بيدمروا لبنان كله سوا، عم بيحرقوا لبنان بالنسبة للتعنت تبعهم، ودايما أنه منتصرين، ودايما ما بدنا نضل نردد هالأمور هيدي كلها سوا. بس اللي أنا عم بقول عنه أنه الدبلوماسي ما عم تقدر تواكب السلاح الموجود بين إيدين حزب الله والحرس الثوري الإيراني اللي عم بيدمر لبنان. هلا بتقولي لي إسرائيل بوحشية ما بوحشية، إسرائيل عم تعمل هيك لأنه بدها تدافع عن وجودها. هلا بيطلعوا بيقولوا لك عم تدافع عن إسرائيل. على كل أحوال، في عنا مقولة بلبنان كنا دايما نسمعها بلبنان، يقولوا الطائفية ما بتنشال من النصوص، بتنشال من النفوس. يعني على اللبنانية تيكونوا متعاونين مع بعضهم بعض، تشيلها من النفوس. وهون عم بقصد أنا بالنسبة ل 11 سبتمبر، انه هذا الارهاب ما فيك تشيليه بالنصوص، انه مهما عملتي من قوانين ومهما عملتي من ترتيبات امنيه، دائما دائما دائما في ناس بدها تخرق القانون وبدها تخرق. لانه ليه؟ لانه الناس في في في الارهاب، مثل ما تفضلتي وقلتي انت، وقت اللي تفرجنا على الصور وشفنا الدمار والخراب اللي صاير، انه ما في عقل بشري بيحمله حقيقه. لانه الانسان بطبيعته لو ما عنده هالاتجاه، اتجاه ربه، ودائما بيقول انه خيو الانسان كان بيعمل اسا افظع من الحيوان، الحيوان ما بيعمل هالشغلات هيدي كلها سوا، كان بيدمر اكثر وبيفظع اكثر. وعم نشوفه، عم نشوفها بالدول العربيه، عم نشوفها عنا بلبنان. يعني ما لازم نبعد المثل كبير. انا اللي عم بقول عنه، اذا ما بده يكون في توعيه ثقافيه، توعيه مزبوطة بكل بلداننا العربيه وبكل بلداننا الاوروبيه بالنسبه للوعي، مشان يوعوا الناس والشبيبه، معناتها الارهاب بده يضل موجود، وما حدا حب في ضد الارهاب مدام كلود. دائما بده يضل في خروقات. أنا هيدي من هالنقية. وهلا عنا إسرائيل حط عين على جبل صوفي، ما حيضل صوفي عنا شي بلبنان مدام كلود، لأنه هيدا قرار متخذ من إيران أنه بدها تدمر لبنان كله سوا، وهي تضل سلمة ما عندها مشكلة.
0: نعم. فنار من بوزلي بارك سيدني، صباح الخير.
3: صباح خير سيد كلود، وصباح خير لجميع المستمعين.
0: يا هلا، صباح النور.
3: أنا كنت باليونان لما صارت أحداث 11 سبتمبر. طبعا نفس الفكر، انا ما بتغير، واحب اطرح عليك كاعلاميه ومثقفه، هل هذا صحيح؟ يعني احداث اللي صارت 11 سبتمبر، شنو رايك انت؟ او خلينا نقول اراء المستمعين مثلا من بعدي.
0: نعم
3: نعم، شو تقولين؟
0: مش انه انت عندك شك، يعني انه ما بعرف،
3: هذا مو شك، هذا يقين.
0: هيدا شك.
3: يعني معقوله امريكا؟
0: هو شاك دليل اليقين، شاك.
3: بس يعني أنا ما في شكوك عندي، أنا رأساً أروح على من جهة ثانية على اليقين، ما في شك. يعني معقول هاي أمريكا طيارتي، أسأعطيك دليل قاطع بعد هذا هاي المحادثة. يعني معقولة طيارتين أعتقد كانوا يقودوها على أساس يعني عرب أو غير مثلاً، ويهاجموا بنايتين يعني معقولة هاي أمريكا ما عندها مثلا رد علم بهذا أو صار بدون علمها؟ قلت لي دليل، 2000 يهودي موظف بمركز التجاري اللي صار بيه في هذاك اليوم ما مداومين. شنو رأيك بهذا الدليل؟
0: هلأ ممكن يكون عندك شك، ولكن ممكن. كمان
3: ممكن.
0: هيدا رأيك، هيدا رأيك.
3: طبعا أول رأيك تالي رأي هذا.
0: هلأ ممكن يكون في كتير من الأحداث بالعالم، أحداث سياسية، افتعال حرب معينة، ولكن يعني ما بتصور
3: يعني أن يوصل
0: هيدي المرحلة.
3: أوكي أقطع كلامك، يعني حرب مثلا مو حقيقية مثل هلأ حرب أمريكا وإيران، يعني هذه مو مفتعلة؟
0: مفتعلة كمان؟
3: مفتعلها طبعا.
0: لك هيدا احنا كتير شاطرين فيها هيدي الأمور، خاصة
3: يعني احنا شاطرين انه نقول هذا مفتعل وهذا، يعني انت لو تفكرين بها المصالح اللي راح تروح على أمريكا من وراء الحرب هذه، وإسرائيل نفس الشيء.
0: نعم
3: بالمستوى، وشوفي إسرائيل شلون تقدمت بالأراضي، توسعت، راح تلاحظين انه شلون ايران، شلون دول الخليج راح تصير مديونه لامريكا. شوفي دول الخليج ايش قد راح تشتري سلاح بالمستقبل، راح تبيع امريكا لهم.
0: عظيم، خليك يعني كمان معنا لحتى نتابع نحن وياكم كمان مستمعينا عبر راديو توأمية أستراليا مع مزيد من التعليقات والمداخلات على الهواء على هذا الموضوع. علي من أوبرن سيدني، صباح الخير.
4: صباح ست كلود إليك وللمستمعين.
0: صباح النور
4: ست كلود. وقت كان ذكريات مؤلمة، يعني كنا تونا جايين على أستراليا بذاك الوقت أول سنة، بس أتذكر أكو، يا ريت كل واحد يشوف هذا الفيلم، أكو فيلم اسمه The Siege، فيلم أمريكي. طبعا هذا الفيلم أعتقد سووه بالـ 98، هذا الفيلم كان مقدمة لما حصل في 11 أو سبتمبر. شيخ يشبه بن لادن ينزمونه بالصحراء يقتلونه وتبدي التفجيرات بأمريكا، وأكو ناس شايفين هذا الفيلم. هذا تهيئة الرأي العام الأمريكي لهذا الحدث. هاي نقطة قال للناس اللي تشك، يعني لا زالت تصور انه هذا الشيء اجى من منظمات اسلاميه او المسلمين. ايش عندهم هالقابليه هاي يطيحون طيارات ويروحون يسوون هالمؤامره الكبيره هذه؟ ست كلود
0: بس لا في كثير من المسلمين الربيانين والخلقانين يعني مش عم نشك اكيد بكل المسلمين، عم نحكي على صعيد الاشخاص المتطرفين والمتشددين.
4: المتطرفين ست كلود رجاء، الاشخاص المتطرفين لازم يكون عندهم تمويل قوي جدا يلا يقدرون يخططون ذي الشيء. هاي وحده، اللي كان عندهم تمويل صدام حسين، واللي عنده يعني عنده اختلاف ويا الغرب وما قدر يسوي شيء، وكذلك القذافي ودمغو من وراء سالفة الطيارة.
0: عظيم،
4: هذا حدث عظيم.
0: ماجي من فيرفيل سيدني، صباح الخير.
5: صباح النور مدام كلود، كيفك؟
0: صباح النور.
5: يعني على قولت كل شيء بنعمله انه امريكا مسرحية عملت وعشان انه بلش سيطر على الدول العربية. طبعا انا بسأل اللي صار في موسكو بالتسعينات على المسرح لما الارهابيين اجوا في المسرح واخذوا رهائن، كان افتعال كمان؟ اللي حصل في مترو في فرنسا كان افتعال كمان؟ اللي حصل في بوندا كان افتعال كمان؟ يعني هي مش بس 11 سبتمبر، كان في كتير أشياء حصلت وراها.
0: فضل بشكل سريع اللي عم بدي انتقل للأخبار، عندي 30 سنة بس لو سمحت.
4: خلاص
0: فضل علي.
4: رجاء أول شيء هذان الأحداث كلهن ما أعتقد أكو منظمة عندها القابلية تخطط لهذا الشيء. ترى احنا بالعراق وشفنا فيني داعش وياها سواها داعش وياها اللي انا اتذكر طلع بن لادن بنفسه اللي مره وحده بالهذا طلع بن لادن بنفسه يحلف بالله العظيم لم افعل ذلك. هاي مره وحده بالاعلام.
0: اوكي شكرا علي ماجي. رح نروح سمير وفنار، مزيد من الاتصالات والمداخلات رح ناخذهم بالساعه المقبله.
6: صباح النور ست كلود.
0: صباح النور
6: ست كلود. بالنسبه ل 11 سبتمبر، انا ما راح احكي الشغلات نحن بنحللها، انا راح احكي الشغلات اللي هن حكيوها. يعني لما هيلاري كلينتون تطلع بتقول انه نحن اللي صنعنا القاعده ونحن اللي مولنا القاعده، هيدي هيلاري كلينتون عم تقوله، ولما رئيس الاستخبارات الأمريكي بيقول نحن صنعنا قاعدة ونحن مولنا ونحن اللي دعمنا، فهيدا هن يعملوها مش نحن عم نخترع، هيدا أول شغلة. فالتمويل والتدريب وكل شيء إجا من الأمريكان مش من حدا تاني، يعني قاعدة ما اخترعوا الذرة، إجوا هن تدربوا عند الأمريكان وراحوا نفذوا، هيدا أول شغلة. الشغلة الثانية، في كثير اليوم تحاليل استخباراتية أمريكية بتأكد إنه 11 سبتمبر كان عمل استخباراتي أكثر منه عمل من القاعدة. فهن اليوم عم بيقولوا هالإشياء مش نحن عم نقولها، نحن منا عم نخترعها، نحن عم نقول هن شو عم بيقولوا. حتى مش بس سبتمبر 11، في كثير اليوم أحداث صارت حول العالم من اغتيالات من كذا، هي تدبير المخابرات الأمريكية والموساد وغيرها من أجهزة المخابرات إذا بدك الروسية ولا غير الروسية. يعني اليوم ما في حدا بيقدر يشتغل عمل إرهابي كبير بهالحجم هذا أو بهالتمويل هذا أو بهالتنظيم هذا بلا ما يكون في روس كبير وراء، بغض النظر عن الجهة كانت روسية ولا أمريكية ولا يابانية ولا صينية. اليوم في أجهزة مخابرات هي اللي بتفتعل هيدي الأحداث لغايتها هي واللي أهدافها هي، مش اليوم عمل إرهابي ولا اثنين اجتمعوا مع بعضهم قالوا نحن بدنا نفجر 11 سبتمبر ونخفصوا في 5 طيارات ونفجر البنتاغون وما شو. هيدي عملية ما حدا بيقدر يقوم فيها كأشخاص أو كأفراد أو حتى كمنظمات إرهابية ما عندها التمويل والتجهيز الكيف تتدعم فيها. واليوم كل المنظمات الإرهابية من داعش ولا قاعدة ولا غيرها في دول وراها، يعني اليوم لما رئيس وزراء قطر بيطلع بيقولك نحن مولنا داعش ب156 مليار دولار، هذا هو عم يحكيها مش نحن عم نحكيها.
0: يعني انتو اليوم يعني صرت عم بسمع أكثر من مرة أنه وكأنه بعد شوي رح تقولوا لي أنه الأمريكان هن اللي عملوا 11 من أيلول، أنه هل يمكن هن اخترعوا الإرهاب؟ طيب بس
6: هن تشوف اخترعوا الإرهاب، هن اخترعوا الإرهاب وهن نظموا الإرهاب وهن عملوا هذه الشكلة. بس هو اليوم مين الإرهابي غير هن؟ اليوم مين هاجم إيران؟ إيران هاجمته، بيتهموا إيران بالإرهاب. طيب مين هاجم إيران؟ إيران هاجمته إيران ولا يوم ضربت أمريكا ولا يوم ضربت إسرائيل. كيف بيتهموا إيران بالإرهاب وهن عم يضربوها؟
0: طيب بس تشوف إيران عم بتخصي بيرانيو بهالنسبة العالية، هل هي فقط ويعني ما عملته بالمنطقة من أذرع ومن تمويل لهذه الـ يعني أكيد الأحزاب، إن كان حماس إن كان حزب الله بلبنان إن كان الحوثيين، هل كان في عندها نية صافية لحتى تعمل هيدا النفوذ وهيدا التمدد التخصيب اليورانيوم يلي هو بنسبة كتير عالية وعلى مقربة من أنه تصنع عدة قنابل نووية، أنه هيدا بيبين على نوايا حسنة لدى إيران أم كان عندها هونيك أهداف كمان؟
6: باكستان صنعت القنبلة النووية وما أظهرت نوايا سيئة. الهند صنعت القنبلة النووية ما أظهرت نوايا سيئة. إسرائيل صنعت القنبلة النووية. أوروبا كلها نووية. روسيا كلها نووية. أمريكا نووية. وين إيران واحدة نووية؟ مش ضروري إيران صنعت النووي معناته هي عندها نوايا سيئة.
0: صنعوها على مرأى العالم وبموافقة العالم، ولكن إيران بتحكي شيء وبتفعل شيء آخر. خلينا نسمع رائد من بيرث سيدني. صباح الخير رائد.
7: صباح الخير كلود.
0: صباح النور.
7: موضوع إيران موضوع شائك صراحة. يعني أنا رأيي المتواضع أنه إيران صرفت الترسلنت على الأسلحة والأذرع، وكان صرفت على رفاهية، رفاهية تجتمع عايشة في دول الخليج، ساوث كوريا، الدول النامية. بعد من عندنا الدول النامية نمو سريع، يعني ناس مرتاحين، ما في مشاكل، ما في اضطرابات، ما في حروب، ما في نزيل إسرائيل. طيب يا أخي نشوف الإنسان يكون يحكي المنطق. إذا كنت أنت أقوى من عدوك روح زيله مو مشكلة، بس أنت لما تدعي المقاومة مقاومة مقاومة مقاومة بالأخير يجي عدوك يضرب بيك وما عمل الشيء ويخدم أراضيك. يعني منطق يقول لك من البداية لا تقاوم ولا تعمل شيء ولا تزيل إسرائيل، ركز على شعبك على تنميتك أو على الزهار ورفاهية وخلاص. هاي نقطة. النقطة الثانية، لما صارت أحداث سبتمبر أنا كنت بلندن صراحة، كنت أشتغل مجال سكيورتي.
0: نعم.
7: فرحت على ماكدونالدز دا أشوف يعني دا أشتري شغلة وشفت الناس كلهم التمة أنا عد أنظر، جت الطائرة الثانية ضربت صراحة التاور هاي قبل 25 سنة صراحة، فما تروح من بالي نهائيا. موضوع أمريكا والإرهاب، يعني في منظمات داخل أمريكا غير مشروع ما عدا يعني الإسلاموفوبيا والتيرس والجهادين إلى آخره. تذكرين قبل التسعينات لما انفجروا منظمة مرتبطة بالجريمة الأمريكية مبنى الاتحاد الفدرالي في ياسين في فيلادلفيا، فجروا تفجير نص المبنى طار. هذا إرهاب يعتبر، لكن مو إرهاب مرتبط بالإسلام والجماعة الإسلامية، إرهاب تسمي إرهاب عصابات، إرهاب جريمة منظمة الأخير، إرهاب موجود كل مكان العالم. لأنه أمريكا تتدخل كثير بالدول، دولة عظمى ودولة ما بعرف تسميها يعني كاوبوي أكيد. بس أنا ما أؤمن نظرية المؤامرة، هذا يعني أكيد يعني صار مخطط من القاعدة، يعني لأن الفكرة كانت ما موجود أصلا، فكرة مرتبطة بالعولمة اللي هو يدخلون 4 أشخاص يدبون طيارين، يعني الشغلة مخططة عن طريق ناس جهادين مستعدين للشهادة الأخيرة الأخيري، اخترعوا فكرة جديدة اللي هي داخل تذكرين بال
0: يعني سينا الحكي الطبيب بأدلات يلي سيفر وراح حارب مع داعش، يعني هذا
7: سنت كلود اكو فرق بين التعليم والتثقيف. المثقف يختلف عن المتعلم، المتعلم دارس اختصاص معين، لكن شو بداخل فكره؟ انت تناقشيني بالافكار مو تناقشيني بالتعليم. في ناس عندهم بي اتش دي ودكاتره بس لا، لكنهم غير مثقفين. هذا الانسان مغسول دماغه، يعني شو انت تروح تقتل ناس ابرياء والله، شنو تروح الجنه وحوريات ولا كذي، مع احترام للجميع مع احترام الاديان، لكن التعصب الديني يخلق المشاكل. يعني أمريكا يعني إلى باع طويل في مجال التدخل الدولي وحروب ويوم الدولة استخدمت نووي على فكرة، لكن الدولة مثل إيران شو راح تعمل بالنووي؟ هاي نوث كوريا، العفو، هاي نوث كوريا عدا صواريخ نووية وعدا الشعب ميت من الجوع، شو الفائدة؟
0: نعم شكرا لك كمان رائد على مداخلتك على 02-965-330 لكل اللي عنده أي تعليق على مواضيع اليوم، إن كان بالنسبة لذكرى مرور 25 سنة على أحداث 11 من أيلول شو بتتذكروا منها، وكمان دي غيرت يعني بالعالم بالأحداث وكمان بالوقت يلي اليوم عم نشهد على تفجيرات تحت الأرض لعلي طاهر، وهيدا المشهد اللي عم نشوفه يعني شيء مخيف جدا جدا. اليوم صنفوه مثل هزة بقوة 4.1 درجات، فاليوم هالتدمير اللي عم تقوم فيه إسرائيل، بنطرح سؤال مش لو حزب الله سلم علي طاهر للدولة اللبنانية وللجيش اللبناني ما كنا اختصرنا كل هالأمور اللي عم بتصير اليوم من تدمير وتهجير وضرب وقتل عم بيصير بالجنوب. على 02-96-33-33-0 عبر الواتساب على 04-10-638-638. اليوم بنطرح سؤال انه وين المقاومة بهذا الموضوع؟ ما عارفين قدرتنا قدي، بدل ما نسلم هيدا الشيء للدولة اليوم اللبنانية ونختصر كل هالدمار هيدا مسلمه لإسرائيل حتى تقومي بالمهمة، يعني شيء اللي عم نشوفه أمامنا بشاشات التلفزة والأخبار اللي عم تبعها شيء مرعب، عن جد شيء مرعب. رح نتابع على مع بريك ومن بعدها مع أراءكم وتعليقاتكم على الهواء.

0: 16:38 to ME Australia. I'm Serene. Now, for all of the Star Trek fans out there, or maybe I'm just being biased because I'm definitely a huge Star Wars fan, did you know the King of Jordan, Abdullah bin Hassan, was an extra on the TV show Star Trek Voyager? True story. If you don't believe me, you can Google it. And did you also know that 2ME Australia guarantees the greatest in English and Arabic hits? No need to Google that. Stay with us. There's more to come on 16:38 2ME Australia.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: تابعونا جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا. If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
6: منتصف النهار في العاصمة الفرنسية باريس.
7: العناز.
6: أرحب مجددا بكل مستمعين إلى نشرة أخبار مستهلة بأبرز العناوين. حراك دبلوماسي مكثف للعودة لطاولة المفاوضات، والرئيس الإيراني يحث على الصمود لتجنب التفاوض من موقع ضعف. الحوثيون يحكمون السيطرة على منطقة باب المندب، والسعودية تشن غارات على مواقع الجماعة. والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل إلى نيودلهي للمشاركة في محادثات تسبق انعقاد قمة تجمع قادة بارزين من تكتل بريكس.
7: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
6: أهلا بكم. البداية بمستجدات الملف الإيراني، حيث يتكثف الحراك الدبلوماسي مع اتصالات متزامنة يقودها عباس عرقجي مع باكستان والسعودية وكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى اجتماع خليجي إيراني مرتقب في سلطنة عمان في محاولة لإحياء مسار المفاوضات واحتواء أزمة مضيق هرمز التي باتت قلب الصراع بين طهران وواشنطن. حازم حماد.
8: في ظل تعثر مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وتجدد المواجهات منذ يوليو تموز الماضي، تتحرك الدبلوماسية الإقليمية لإعادة فتح مسار المفاوضات مع إيران وخفض التصعيد. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير بحثا هاتفيا استئناف الجهود الدبلوماسية على جميع الجبهات، بما يشمل الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران وهجمات الحوثيين على السعودية، في مؤشر إلى دور باكستان كقناة أمنية سياسية محتملة بالتوازي دخل مضيق هرمز قلب الاتصالات بين طهران وسيول. إذ ناقش عراقجي مع وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشوهيون الوضع في الممر الحيوي، فيما تدرس سيول المساهمة في أمن المضيق وسط تحذيرات إيرانية من أي دور عسكري كوري. وعلى مستوى الخليج، تستعد سلطنة عمان لاستضافة اجتماع يجمع وزراء خارجية دول الخليج بعراقجي لدعم اتفاق مؤقت لإدارة الملاحة في هرمز. كما بحث عراقجي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان ومع عاصم منير هاتفيا سبل خفض التوتر وإرساء سلام دائم في المنطقة.
6: شكرا لك حازم حماد. في سياق متصل، قال الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان قال خلال لقائه رؤساء الجامعات الكبرى إنه لا يؤيد استمرار الحرب، لكنه شدد على وجوب الصمود أمام الظروف المقبلة حتى لا تضطر البلاد للتفاوض من موقع ضعف. إلى التطورات المتلاحقة في اليمن، حيث يشتد الاقتتال مع إحكام الحوثيين سيطرتهم على منطقة باب المندب بالتزامن مع سيطرتهم على مدينة المخا، وشن السعودية غارات على مواقع الجماعة، ويتزامن ذلك مع اتصالات بين إيران والسعودية اللتين تدعم كل منهما طرفا في هذه الحرب. آخر التطورات الميدانية نتابعها معك فايزة مصطفى.
9: بعد سيطرة الحوثيين على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر، شن الطيران الحربي السعودي الذي يدعم القوات الحكومية اليمنية غارتين على مطار هذه المدينة، وفق ما أفادت قناة المسيرة التابعة للحوثيين، والتي أكدت أيضا وصولهم إلى جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى. وبذلك تستكمل الجماعة المدعومة من طهران سيطرتها على منطقة باب المندب الاستراتيجية والتحكم في حركة الملاحة. كما نشرت المركبات العسكرية في جزيرة تميون الواقع وسط المضيق بعد انسحاب القوات الحكومية من المنطقة. في المقابل، أطلقت هذه القوات عملية عسكرية لتحرير منطقة الكدحة في مديرية مقبنة غرب تعز. كما اتهمت الحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من الرياض، اتهمت الحرس الثوري الإيراني بالإشراف من داخل اليمن على العملية العسكرية الموجهة ضد السعودية وبتوجيه الجماعة لشن حملة جديدة على ساحل البحر الأحمر.
6: شكرا لك فايزة مصطفى. هذا وقالت المنظمة الدولية للهجرة، قالت إن 46 ألف شخص على الأقل نزحوا جراء المعارك في جنوب غرب اليمن. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته انسحبت من مرتفعات علي الطاهر وأعادت تموضعها في خطوط خلفية بمنطقة الشقيف. وقبل ذلك كانت إسرائيل قد أعلنت تفجير ما قالت إنها بنى تحتية تابعة لحزب الله في المرتفعات. وصل صباح اليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الهند للمشاركة في محادثات تسبق انعقاد قمة تجمع قادة بارزين من تكتل بريكس الذي يضم 11 دولة. هذا فيما يواصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زيارته إلى كندا لحشد الدعم المالي والعسكري من أوتاوا. قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إنه تحدث إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأيام الأخيرة، وإن أوتاوا ما زالت مستعدة للتوصل إلى اتفاق تجاري عادل مع واشنطن رغم تصاعد التوترات الاقتصادية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية هذه النشرة. شكرا لوفائكم وإلى اللقاء.

0: توامي أستراليا أنا سيرين إذا عم تسوقوا جايين من الشغل وفي كتير عجقة سير تابعونا على 1638 AM توامي أستراليا لا أحلى أغاني بالعربي ولا أحلى أغاني بالإنجليزي بس على توامي
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة توأم إي وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك توأم إي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24 على 24 توأم إي أستراليا الأخبار أول بأول
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي اعمل جسر وين بروح؟
4: هيدي المشاكل واكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك ام دي سي كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك عامل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم الاستشارة الاولى مجانية ضمان 12 شهر على اعمالهم
5: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا اوف مارك ستريت 9897222 خلف الكي اف سي
6: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية نقل الملكية شراء وبيع البيوت العقود التجارية وكتابة الوصية وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن بيريد بانكستون 9790 7000 شاد بارتنرز ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل
7: Yeah!

الساعة Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. سانت ألدغوند دو موبوج، شفيعة مرضى السرطان، مشهورة كتير ببلجيكا وبفرنسا، وفي كتير أيقونات بكنيسة مار بطرس وبورس بشمال فرنسا، وفي طرقات ومؤسسات اليوم باسمها. يا قديسة ألدغوند، أنت التي عرفت الألم في جسدك وأصبحت عونا للمرضى والمتألمين، كوني قريبة من كل من يعاني اليوم من المرض أو الوحدة أو اليأس. نالي لنا نعمة السلام الداخلي والقوة في وقت الشدة، وقلبا دائما متجها نحو الله. نتدرع لك اليوم خاصة أنه انشهرت بشفائك لمرضى الكانسر ومرضى سرطان الصدر بالأخص، كما أنه أنت معروفة بشفاعتك للفقراء. دليهم على طريق العيش بكرامة. عيدك يا قديسي ألدغوند بثلاثين كانون الثاني، ولكن نحن بكل ساعة نطلب منك تتوسطي للإله لشفاء الأجساد من الأوجاع. Saint Aldegonde de Maubeuge, pray for us. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: Money Australia, Mark Winsavine. All right, what am I time? What is harder to catch the faster you run? What is harder to catch the faster you run? If you said your breath, you would be right. Nice work. We'll be right back after this. Khalikum bana.
1: Listen live. Live the dream in pure digital stereo. 2me.com.au.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: Suffolk now heading north along Bishop Street.
4: Roger that.
5: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد. One, two, three.

0: Two ME listeners. Bring it back. Tell it like it is. Bring it
1: back. أنا بصراحة التهنئة اللي بقولها للدكتور بولس. أنا بملبورن بقول إن الكلمة اللي قالها جميلة جدا جدا. أهم حاجة نحب بعض. مسلمين ومسيحيين.
2: جزء أنا اسمي جوزيف ومتسمع بس تقلك شو مزوقة بحد بالغنية لعبد الحليم حافظ.
3: هاي كاتيانا حبيت أسلم عليك وأقول لك أنا مبسوطة كتير إني سمعت صوتك.
0: Tell it like it is. 2ME.

0: نضحك ونتغنى
1: نعيش تعال حس بالأمان
0: والموسيقى كل معنا بتعني أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
3: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
4: في كل بيت نعتني بمن نحب، وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءاً من هذه الرعاية. تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا. لذا تولي يارا فاليووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب. تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم، وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية. لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر بالثقة في الشرب منها مباشرة، ثقة في كل قطرة. يارا فالي ووتا.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
7: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
8: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عامل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
9: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
10: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
11: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
12: منتصف النهار في العاصمة الفرنسية باريس.
13: هدى العناس.
12: أرحب مجددا بكل مستمعينا إلى نشرة أخبار مستهلة بأبرز العناوين. حراك دبلوماسي مكثف للعودة لطاولة المفاوضات، والرئيس الإيراني يحث على الصمود لتجنب التفاوض من موقع ضعف. الحوثيون يحكمون السيطرة على منطقة باب المندب، والسعودية تشن غارات على مواقع الجماعة. والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل إلى نيودلهي للمشاركة في محادثات تسبق انعقاد قمة تجمع قادة بارزين من تكتل بريكس.
13: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
12: أهلا بكم. البداية بمستجدات الملف الإيراني، حيث يتكثف الحراك الدبلوماسي مع اتصالات متزامنة يقودها عباس عرقجي مع باكستان والسعودية وكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى اجتماع خليجي إيراني مرتقب في سلطنة عمان في محاولة لإحياء مسار المفاوضات واحتواء أزمة مضيق هرمز التي باتت قلب الصراع بين طهران وواشنطن. حازم حماد.
14: في ظل تعثر مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وتجدد المواجهات منذ يوليو تموز الماضي، تتحرك الدبلوماسية الإقليمية لإعادة فتح مسار المفاوضات مع إيران وخفض التصعيد. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير بحثا هاتفيا استئناف الجهود الدبلوماسية على جميع الجبهات، بما يشمل الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران وهجمات الحوثيين على السعودية، في مؤشر إلى دور باكستان كقناة أمنية سياسية محتملة. بالتوازي، دخل مضيق هرمز قلب الاتصالات بين طهران وسيول، إذ ناقش عراقجي مع وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشوهيون الوضع في الممر الحيوي، فيما تدرس سيول المساهمة في أمن المضيق وسط تحذيرات إيرانية من أي دور عسكري كوري. وعلى مستوى الخليج، تستعد سلطنة عمان لاستضافة اجتماع يجمع وزراء خارجية دول الخليج بعراقجي لدعم اتفاق مؤقت لإدارة الملاحة في هرمز. كما بحث عراقجي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان ومع عاصم منير هاتفيا سبل خفض التوتر وإرساء سلام دائم في المنطقة.
12: شكرا لك حازم حماد. في سياق متصل، قال الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان، قال خلال لقائه رؤساء الجامعات الكبرى إنه لا يؤيد استمرار الحرب، لكنه شدد على وجوب الصمود أمام الظروف المقبلة حتى لا تضطر البلاد للتفاوض من موقع ضعف. إلى التطورات المتلاحقة في اليمن، حيث يشتد الاقتتال مع إحكام الحوثيين سيطرتهم على منطقة باب المندب بالتزامن مع سيطرتهم على مدينة المخا، وشن السعودية غارات على مواقع الجماعة، ويتزامن ذلك مع اتصالات بين إيران والسعودية اللتين تدعم كل منهما طرفا في هذه الحرب. آخر التطورات الميدانية نتابعها معك فايزة مصطفى.
15: بعد سيطرة الحوثيين على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر، شن الطيران الحربي السعودي الذي يدعم القوات الحكومية اليمنية غارتين على مطار هذه المدينة، وفق ما أفادت قناة المسيرة التابعة للحوثيين، والتي أكدت أيضا وصولهم إلى جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى. وبذلك تستكمل الجماعة المدعومة من طهران سيطرتها على منطقة باب المندب الاستراتيجية والتحكم في حركة الملاحة. كما نشرت المركبات العسكرية في جزيرة تميون الواقع وسط المضيق بعد انسحاب القوات الحكومية من المنطقة. في المقابل، أطلقت هذه القوات عملية عسكرية لتحرير منطقة الكدحة في مديرية مقبنة غرب تعز. كما اتهمت الحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من الرياض، اتهمت الحرس الثوري الإيراني بالإشراف من داخل اليمن على العمليات العسكرية الموجهة ضد السعودية وبتوجيه الجماعة لشن حملة جديدة على ساحل البحر الأحمر.
12: شكرا لك فايزة مصطفى. هذا وقالت المنظمة الدولية للهجرة، قالت إن 46 ألف شخص على الأقل نزحوا جراء المعارك في جنوب غرب اليمن. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته انسحبت من مرتفعات علي الطاهر وأعادت تموضعها في خطوط خلفية بمنطقة الشقيف. وقبل ذلك كانت إسرائيل قد أعلنت تفجير ما قالت إنها بنى تحتية تابعة لحزب الله في المرتفعات. وصل صباح اليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الهند للمشاركة في محادثات تسبق انعقاد قمة تجمع قادة بارزين من تكتل بريكس الذي يضم 11 دولة. هذا فيما يواصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زيارته إلى كندا لحشد الدعم المالي والعسكري من أوتاوا. قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إنه تحدث إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأيام الأخيرة، وإن أوتاوا ما زالت مستعدة للتوصل إلى اتفاق تجاري عادل مع واشنطن رغم تصاعد التوترات الاقتصادية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية هذه النشرة. شكرا لوفائكم وإلى اللقاء.
16: أهلاً سيرين، معكم على راديو 2MA أستراليا. You might be stuck in traffic on the way to work or home from work, or even on a long weekend drive to or from a mini vacation. You might be on a bus or a train commuting to work or home from work, or you might be at home and at a friend's or family's house. With all those scenarios, you just want to enjoy good music, both English and Arabic. Well, 2ME is with you no matter where you are or what you're doing. Catch us on 1638 AM, on the web, 2ME.com.au, or on your iPhone via the 2ME app, free to download from the iTunes store. I'm Serene, and this is 1638 2ME Australia.

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول

فتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل

0: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
1: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت الاسم غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومسائية بالعمل. 2MA
2: News as it breaks. وتمكين المغتربين من انتخاب النواب المجلس.
3: No one, but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2MA News. First.

0: To Amee, Marco and Serene, أهلا وسهلا فيكم. Hope you're having a lovely evening and inshallah you مرتاحين وبخير and you're enjoying the music. We're coming up to the hour. We've got the أخبار every hour on the hour. We check your weather every hour on the hour as well as awesome music direct from the Middle East and also 60s, 70s, 80s, 90s and now in English music only on your 2ME. خليكم معنا.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو تؤمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: Get the news first from 2ME.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى نشرتي الثانية، وإليكم أبرز العناوين. أرض الجنوب تهتز جراء تفجير إسرائيل مرتفعات علي الطاهر باستخدام 1100 طن من المتفجرات. مصدران حكوميان يمنيان: القوات الحكومية انسحبت من جزيرة تقع في باب المندب. ترامب يؤكد عدم ندمه على شن الحرب ضد إيران، وبازشكيان لا يؤيد استمرارها. قرنت إسرائيل ليلة أمس أقوالها بالأفعال، وعمدت إلى تفجير تلال علي الطاهر بعدما زنرتها بحوالي 1100 طن من المتفجرات، متسببة بحدوث هزة أرضية تخطت شدتها 4 درجات. وهكذا تكون علي الطاهر انضمت إلى قافلة المناطق التي تتسلمها إسرائيل على طبق من فضة من حزب الله، الذي يبدو أنه يستسهل تسليم جنوب لبنان تدريجيا إلى الدولة العبرية على أن يسلمه إلى الجيش اللبناني. توازيا، كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في روما، وستبحث في تشكيل قوة للتحقق من خلو المناطق التجريبية من عناصر حزب الله. إقليميا، برز تقدم الحوثيين باتجاه مناطق متاخمة لمضيق باب المندب الحيوي على حساب القوات اليمنية الحكومية، ما يشي باقتراب المتمردين الحوثيين الإيراني الهوى من المضيق الحيوي، تمهيدا لإغلاقه ربما متى أتاهم أمر العمليات من ملال طهران. البداية إذن من الجنوب، الذي اهتز ليلا بفعل أضخم عمليات التفجير الإسرائيلية. ماذا فجرت إسرائيل في علي الطاهر، وماذا بقي بعد الانفجار، وكيف تبدو المنطقة في اليوم التالي؟ الجواب مع ستريدا بعينه.
1: بهذا المشهد اهتزت مرتفعات علي الطاهر ليلا، كتلة نار هائلة ارتفعت فوق المنطقة بعدما فجر الجيش الإسرائيلي شبكة من المنشآت والأنفاق تحت الأرض مستخدما نحو 1100 طن من المتفجرات. التفجير كان المرحلة الأخيرة من عملية إسرائيلية امتدت لأشهر داخل المرتفعات ومحيطها، وانتهت بحسب الرواية الإسرائيلية بتدمير واحدة من أبرز البنى العسكرية التابعة لحزب الله تحت الأرض. ووفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي، قتل عشرات المسلحين داخل الأنفاق في وقت تتأهب فيه إسرائيل لاحتمال رد حزب الله أو إيران على عملية التفجير. هذا وأعلن عن انسحاب الجيش الإسرائيلي من مرتفعات علي الطاهر نحو خطوط خلفية في منطقة الشيف. التفجير تسبب بهزة أرضية بلغت قوتها 4 درجة على مقياس ريختر، كما تسبب بارتجاج كبير في المنازل المحيطة. من هنا ندخل داخل الأنفاق في صور نشرها الجيش الإسرائيلي، ممرات ومنشآت تحت الأرض تظهر وسائل قتالية ومعدات عسكرية، من بينها مسيرات هجومية، صواريخ مضادة للدروع، ألغام، قذائف وذخائر. يقول الجيش الإسرائيلي إن حزب الله جهزها واستخدمها لأغراض عسكرية، فيما نقلت يدعوت أحرونوت أن طول المسارات التي تم التعامل معها بلغ نحو 5 كيلومترات و400 متر.
2: بعد السيطرة على المرتفعات، تم تطهير المسارات التحت الأرضية في إطار مجهود مكثف ومتواصل للواء الكوماندوز وقوات هندسية من وحدة يهلوم.
1: أما صباحا فبدت نتيجة التفجير فوق الأرض، 5 فجوات كبيرة ظهرت في التلة وسط دمار واسع وتغير واضح في تضاريس مرتفعات علي الطاهر ومعالمها. وتجاوزت التداعيات حدود المرتفعات، قوة الانفجار أدت إلى تساقط الصخور والحجارة على طريق الخردلي فقطعته بالكامل، بعدما كان المرور عليه أساسا محصورا بحافلة الجيش اللبناني التي اضطرت إلى اعتماد طريق البقاع مسارا بديلا. هكذا لم ينتهي المشهد بانطفاء كتلة النار، إذ فجر الجيش الإسرائيلي القسم الأكبر من المدرسة الرسمية في بلدة المنصوري. يأتي ذلك بالتزامن مع عمليات تفجير ضخمة في البلدة، كما سجل تفجير في برعشيت فجرا وقصف مدفعي على وادي الحجير، وأغار الجيش الإسرائيلي في محيط بلدة القنطرة.
0: حكوميا، جلسة جديدة في السراي لاستكمال البحث في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027. لتفاصيل ينضم إلينا الزميل صبحي بليوي. صبحي، كل التفاصيل معك، تفضل.
3: نعم، هي الجلسة الثالثة لمجلس الوزراء المتعلقة بدراسة مشروع الموازنة العامة، وهي الجلسة الرابعة تواليا في هذا الأسبوع. جلسة أمس كانت في القصر الجمهوري، اتخذت فيها بعض القرارات، منها بعض التعيينات، إضافة إلى قرارات يعني كانت متعلقة بالشأن العام بشكل عام في لبنان. أما فيما يخص دراسة الموازنة، هذه الجلسة في شكل تختلف عن الجلسة الأخيرة. اليوم الطرقات المؤدية إلى السرايا الحكومي كانت مفتوحة على الرغم من بعض الإجراءات الأمنية المتخذة من قبل القوى الأمنية بإغلاق بعض المنافذ المؤدية إلى السرايا. غابت تحركات العسكريين المتقاعدين عن الشوارع، على عكس ما حصل في الجلسة الأخيرة، بحيث كان الوصول إلى السرايا الحكومي صعب وليس سهلا. وتأتي هذه الجلسة على وقع أيضا انتقادات كثيرة تتعرض لها الحكومة والوزارات، إضافة إلى وزارة المالية، على خلفية ارتفاع الأسعار وأيضا الضرائب التي ستفرض من خلال الموازنة العامة. علما أن بحيث يعني تكون هذه الجلسة هي الجلسة الثالثة، من الممكن جدا أن تكون هذه الجلسة هي الأخيرة، أو سينتقل مجلس الوزراء إلى جلسة رابعة مخصصة لدراسة الموازنة العامة يوم الاثنين المقبل، للانتهاء منها وإحالة الموازنة إلى اللجان قبل إحالتها إلى مجلس النواب. وأيضا تأتي هذه الجلسة على وقع بعض الأزمات التي حولت مثلا على سبيل المثال صيدا إلى مدينة مليئة بالنفايات، جراء أيضا المشكلة ما بين معمل معالجة النفايات في صيدا والدولة اللبنانية على خلفية أمور مالية أدت إلى إغلاق هذا المعمل. طبعا هذه الجلسة تبدأ عند الساعة الثالثة، ومن المتوقع أيضا أن تمتد على أقل تقدير إلى 3 ساعات، وسنكون معكم لمواقفتكم بكل جديد.
0: نعم زميل صبحي قبلاوي، شكرا لك لكل هذه المعطيات. فبعبدة عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع المدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لواندوس الأوضاع الأمنية في البلاد والإجراءات المتخذة لتفعيل حضور الجهاز في الجنوب ولا سيما في النبطية، تنفيذا لمداولات الاجتماع الأمني الأخير. وتناول اللقاء عمل أمن الدولة في مكافحة الفساد وضبط العمل في الإدارات الرسمية. وطلع الرئيس من المدير العام للدفاع المدني العميد عماد خريش على عمل المديرية في الجنوب، وخصوصا في البلدات المستهدفة بالاعتداءات الإسرائيلية. إلى ذلك أكد عون أن إطلاق مشروع توسعة محطة الحاويات في المرفأ ينعكس على مجمل الاقتصاد، مشددا خلال استقباله وزير الأشغال فايز رسامني ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة CMA CGM رودولف سعادة ورئيس مجلس إدارة واستثمار مرفأ بيروت مروان النفي والمدير الإقليمي للمجموعة جودة آ، على أن إعادة تعزيز دور المرفأ ركيزة أساسية لاستعادة لبنان موقعه الاقتصادي واللوجستي في المنطقة. حياتيا طالب رئيس بلدية صيدا ورئيس اتحاد بلديات صيدا الزهراني مصطفى حجازي بتأمين مطمر صحي وتفعيل الرقابة المستقلة وحل الملفات المالية بشكل مستدام، رافضا إقفال معمل النفايات وجعل صحة المواطنين ورقة تفاوض في أي نزاع مالي أو تعاقدي.
4: ما نشهده اليوم هو تجاوز حدود الأزمة التشغيلية والإدارية. نحن أمام خطر بيئي وصحي حقيقي. هناك أكثر من 200 عامل لم يتقاضوا مستحقاتهم. هؤلاء العمال ليسوا طرفا في أي نزاع. أين الحل المستدام؟ أين المطمر الصحي؟ أين تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 4؟ وأين دفع المستحقات المقررة بحسب قرار مجلس الوزراء لجمع ونقل ومعالجة النفايات؟
0: إقليميا الحوثيون وصلوا إلى مناطق أساسية تسمح لهم بالإمساك بباب المندب. تقرير أورور كرم.
5: الحوثيون باتوا اليوم عند باب المندب، فبعد سيطرتهم على مدينة المخا الساحلية وجزيرة زقر في البحر الأحمر، واصل الحوثيون تقدمهم جنوبا ووصلوا إلى بلدة دباب الواقعة مباشرة على مضيق باب المندب في مقابل جزيرة ميون. والسيطرة على دباب وميون تعد مفتاحا أساسيا للسيطرة على المضيق نفسه. أهمية هذه التحركات لا تتوقف عند خريطة السيطرة داخل اليمن، فباب المندب هو البوابة الجنوبية للبحر الأحمر ويربطه بخليج عدن والمحيط الهندي، ومنه تمر السفن باتجاه قناة السويس. وفي وقت تتعرض فيه حركة الملاحة عبر مضيق هرمز لضغوط، تحول البحر الأحمر وباب المندب إلى ممر أكثر أهمية لصادرات النفط السعودية وللتجارة الدولية. من هنا دقت تقدم الحوثي ناقوس الخطر في الرياض، فبحسب أكسيوس اتصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالرئيس الأمريكي مرتين الخميس. في الاتصال الأول أطلعوا على تدهور الوضع الميداني مع تقدم الحوثيين، وبعد ساعات عاد واتصل بترامب، لكن هذه المرة بطلب واضح، توجيه ضربات عسكرية أمريكية إلى الحوثيين. ترامب رفض، رفض يعكس بحسب المسؤولين الأمريكيين قرارا في واشنطن بعدم فتح جبهة عسكرية جديدة، فيما تبقى الأولوية الأمريكية للحرب مع إيران ولمضيق هرمز. لكن رفض التدخل العسكري المباشر لا يعني أن واشنطن تقف خارج المعركة، فبحسب CNN يوجد على الأراضي السعودية أكثر من 100 مستشار عسكري أمريكي، فيما يقدر مسؤول أمريكي العدد الإجمالي بنحو 200 عسكري يعملون ضمن قيادة مشتركة أنشئت حديثا. وتقدم واشنطن للرياض معلومات استخباراتية وبيانات لتحديد الأهداف، إضافة إلى دعم جغرافي مكاني يسمح بمتابعة ساحة المعركة بصورة شبه آنية من دون مشاركة مباشرة في تنفيذ الضربات أو تزويد الطائرات السعودية بالوقود. كما توجه قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر إلى السعودية لعقد اجتماعات تنسيق عاجلة. إذن المعادلة الأمريكية حتى الآن واضحة، دعم السعودية استخباراتيا وعسكريا من الخلف، ولكن من دون دخول الحرب مباشرة.
0: توازيا، الحرب تضيق على إيران من الخارج والاقتصاد يخنقها من الداخل، وطهران تبحث عن مخرج قبل أن يتحول التفاوض من خيار إلى ضرورة. تقرير رنا نمر.
6: في الداخل الإيراني تجاوز الدولار 1,300,000 ريال، وقفز تضخم أسعار الغذاء إلى 128%، فيما تحولت أزمة البنزين إلى الطوابير أمام المحطات وأضرابات لسائقي الشاحنات وسيارات الأجرة بعد رفع الأسعار وتقليص حصص الوقود المدعوم. وسط هذا المشهد أعلن الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان أنه لا يؤيد مواصلة الحرب، لكنه طلب برفع قدرة إيران على الصمود كي لا تضطر إلى التفاوض مع العالم.

صوت بيلمع وأغنية بتلمع وموسيقى بتدندن، بدكن تعرفوا وين؟ أكيد عرفتوا وين عن شو عم بحكي. عم بحكي عن راديو تي ام اي 1638 AM، ما إلكن إلا من موبايلكن تتصلوا فينا على 96530، هيك لنتواكبوا معنا آخر التطورات على الساحة المحلية وأيضا السياسية. كانت معكن دليدا إسكندر معيكي.

SSCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Joan of Arc is the patron saint of France. خلال حرب المية سنة بفرنسا كانت قائدة الحملات العسكرية وتحارب مثل الرجال من دون أي تدريب عسكري وتقول الله بعتني حتى خلص فرنسا. انصابت بسهم برقبتها وكملت المعركة بعد ما صلت وتعتبر هالإصابة الخطيرة والشفاء بسرعة من أول العجائب. والعجيب الثاني يلي لازم نذكرها هي انه فاتت مرة على الكنيسة وصلت على جسمين ولد ميت وبلحظتها حصلت قيامة هالولد. تم اعلان قداستها ب 16 ايار سنة 1920 وبالعالم بيحتفلوا بعيدها كل سنة ب 30 ايار. Patron of France Saint Joan of Arc لازم نصلي لها على طول لأنه هي رمز للمرأة المحاربة. تعرضت لخيانة عسكرية وسلموها للإنجليز يلي اتهموها بالهرطقة الدينية وأعدموها حرقا أمام الشعب. Saint Joan of Arc's last words before she was burned at the stake were Jesus, Jesus. She also requested hold the cross high so I may see it through the flames. هي والنيران عم تلتهمها صلت وعم تطلع على الصليب وتردد اسم يسوع. Saint Joan of Arc هي the saint of the hour of today. This is Saya Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: متابعين معكم دايما بآخر أخبارنا على الساحة المحلية والعالمية. فاصل إخباري.
1: The biggest, biggest, biggest hits.
2: على راديو 2ME أستراليا. معكم جو أشقر.
1: From the biggest singers.
3: نصير زيتون.
4: على راديو 2ME أستراليا.
1: Only from 2ME.
0: That's ME, that's me, 2ME. حب العائلة بينبع دايما من حب عظيم جدا, ومنشوف الأب والأم اللي بيضحوا بها العائلة ومنعتبرهم هن الركيزة الأساسية لعائلتنا, مثل المسبحة اللي منصلي فيها حبة وحبة لما بتكون إلى جانب بعض لتعطي مسبحة قوية جدا ومتينة جدا, وهيك العائلة بتكون مثلها.
5: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME.

0: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.

0: باسم شركه الانتاج اسمع الاغنيه كامله لارضائك لارضائك وهي اغنيه جديده من الاولى باطلاق الاغاني الجديده
1: الاولى دائما
0: تو ان جي اوستراليا عايشين معكم.

0: الخبث يمكن منعيشه ومنشوفه بمجتمعنا. الخبث هو مرض كتير معروف بمجتمعنا, وخاصة الشخص اللي بيكون عنده وجين, ولكن نحن علينا دايما ننتبه من الأشخاص المحاطين فيهم. ما نوثق دغري أكيد, ولكن بالفعل بحياتنا نعرف نميز ما بين الأبيض والأسود.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم, وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطير بجبنة وفلافل, وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز, العمل معنا يعني المزيد.
5: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون, وقد يتعرض له الشباب في أي مكان, خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح, تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي, الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين, دعاوي السيارات, العمل والبناء, الهجرة, بيع, شراء وأجار, وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: 1638 AM 2ME. عطينا دقايق نعطيك العالم على مسمعك.
8: First 2ME Australia.

0: الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
1: هدى العناس،
0: أرحب مجددا بكل مستمعينا إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بأبرز العناوين. مستشار المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشيد بتقدم الحوثيين المدعومين من طهران في اليمن ويصف هذا التقدم بالانتصار المدوي. في ظل الصراع الدائر في الشرق الأوسط والارتفاع الحاد في أسعار المحروقات، وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها للطلب العالمي على النفط، والجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قيادي بارز في حركة حماس، وألمانيا تتهم 7 أشخاص بانتمائهم لحماس في التخطيط لهجوم في ألمانيا.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: أهلا بكم مستمعين الكرام. أشاد مستشار للمرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي بتقدم الحوثيين المدعومين من طهران في اليمن واصفا إياه بالانتصار المدوي، وذلك بعد سيطرتهم على مضيق باب المندب الاستراتيجي. ويأتي ذلك عقب شن الطيران السعودي الداعم للقوات الحكومية اليمنية غارتين على مطار المخة، المدينة الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، في وقت تتراجع فيه القوات الحكومية من أكثر من جبهة. التفاصيل معك فايزة مصطفى.
2: تقدم ميداني كبير حققه الحوثيون في الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر ليستكملوا بسط نفوذهم على منطقة باب المندب والتحكم في حركة الملاحة بعد إحكام قبضتهم على مدينة المخة وجزيرتي حنيش الكبرى والصغرى ومدينة حيس في الريف الجنوبي لمحافظة الحديدة، كما وصلوا إلى مدينة ذباب في محافظة تعز وفرضوا سيطرتهم على جزيرة ميونة. في مقابل سحبت القوات والحكومية تشكيلاتها العسكرية وحذرت المدنيين من استخدام طريق تعز المخة حتى إشعار آخر، مؤكدة عزمها على استهداف أي تحرك للحوثيين في نطاق حددته باعتباره منطقة اشتباك. القوات والحكومية المدعومة من السعودية أعلنت أيضا عن بدء عملية عسكرية في منطقة الكتحة غرب تعز، وفي غضون تحقيق الحوثيين هذه المكاسب بعد اعتمادهم في وقت سابق على الصواريخ والطائرات المسيرة، أكدوا أن الملاحة البحرية آمنة للجميع باستثناء السفن السعودية في إطار الحصار الذي فرضوه على المملكة.
0: شكرا لك فايزة مصطفى. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران تعتزم عقد اجتماع مع وزراء خارجية العراق ودول عربية أخرى في الخليج الاثنين المقبل في سلطنة عمان لمناقشة مسارات الشحن التجاري الآمنة عبر مضيق هرمز. وفي ظل الصراع الدائر في الشرق الأوسط والارتفاع الحاد في أسعار المحروقات ولا سيما الديزل، خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب العالمي على النفط مجددا لعام 2026. التفاصيل معك منيا بالعافية.
3: توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يتراجع المعروض العالمي من النفط بالتوازي مع انخفاض الطلب على الخام في ظل استمرار الصراع في الشرق الأوسط وتأخر عودة تدفقات النفط من منطقة الخليج إلى مستوياتها الطبيعية. الوكالة خفضت توقعاتها للاستهلاك العالمي للعام الجاري إلى ما يزيد بقليل عن 100 مليون برميل يوميا، أي أقل من العام المنصرم، فيما بقيت أسعار الخام أعلى بكثير من مستويات ما قبل الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، هجمات أشعلت حربا ألحقت أضرارا بالبنية التحتية النفطية في دول خليجية عدة. الوكالة حذرت بالموازاة في تقريرها الشهري من ارتفاع حاد في تكاليف الديزل بسبب قيود التكرير وتضرر منشآت خليجية إلى جانب تأثير الضربات الأوكرانية على المصافي الروسية. وذكرت الوكالة أن تجدد الهجمات في الخليج وباب المندب يعرقل استعادة التدفقات، مؤكدة أن تسوية نزاعي الشرق الأوسط وأوكرانيا باتت ضرورية لتجنب مزيد من تقلص السوق وتراجع الطلب خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري.
0: قال الجيش الإسرائيلي اليوم إنه قتل قياديا بارزا في حركة حماس في ضربة على قطاع غزة نفذها قبل يوم. في سياق متصل قال الادعاء الاتحاد الألماني إنه وجه اتهامات لسبعة أشخاص يشتبه في انتمائهم لحركة حماس في برلين بالانضمام إلى منظمة إرهابية أجنبية وإنشاء شبكة لوجستية سرية في ألمانيا لشراء أسلحة وتخطيط لشن هجمات. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم في خطابه أمام منتدى أعمال قمة بريكس المنعقد في الهند، قال إن المنافسين الغربيين للمجموعة يحاولون استعادة زعامتهم السابقة بطريقة غير لائقة، مضيفا أن الغرب يلجأ إلى تدمير المنشآت وخطوط الأنابيب والاستيلاء على السفن للحفاظ على الريادة الاقتصادية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية هذه النشرة، شكرا لوفائكم وإلى اللقاء.

0: حبنا لكم بيزيد يوم عن يوم، وأكيد محبتكم بتغمرنا بكل لطف وحنين، ودايما لما بتتصلوا فينا وبنسمع جميع آرائكم، آرائكم الحرة. هالمنبر هو حر وهو للجميع، لجميع الآراء وجميع الأفرقاء. نحن بدنا نتمنى لكم أكيد أوقات حلوة وهيك مفرحة جدا، ودايما عبر راديو TME 1638 AM دليدا اسكندر معيكي.
1: This is Seiya, Saint of the Hour, on 1638 2ME Australia. This is Seiya, Mar Matta. هو شفيع المدمنين, patron saint of alcoholics. لكل اللي عم بيعانوا من مشكلة الإدمان على الكحول والمخدرات, منخصص لهم اليوم هيدي الساعة, منخصصها للقديس متاياس أو متى. الكنيسة بتعتبره شفيع النجارين المدمنين, وعنوانه هو المثابرة والأمل. فإذا هو شفيع الناس يلي بتشتغل كتير, مش بس شفيع المدمنين. He did preach that the Holy Spirit will empower people to exercise self-control so they can experience good health in both body and soul. يا مرمتة اشفع فينا, the saint of the hour, saint of alcoholics. This is Seiya, saint of the hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتال الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويمي أستراليا.
1: عند وجهة نظر إنه الحب بده حذر

0: limits.
1: I'm done following the rules.
0: No limits.
2: Okay.
0: Maximum usage. M.E. Music. No boundaries. No rules.
3: What the f***?
0: 2ME. No limits.
2: المغامرة بالحياة حلوة كتير وكلنا منحب المغامرة. مين منا ما عايش مغامرة حلوة؟ بتعرفوا دايما بأوقاتنا مننطر أنه نعيش يمكن أمور ما عشناها بحياتنا العادية. أنا بدي أتمنى لكم أحلى مغامرة بحياتكم بتعشوها.
4: في كل بيت نعتني بمن نحب، وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءاً من هذه الرعاية. تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا. لذا تولي يارا فالي ووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب. تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم، وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية. لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر بالثقة في الشرب منها مباشرة، ثقة في كل قطرة. يارا فالي ووتا.
5: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
1: عربي وإنجليزي هدية.
2: يوم عن يوم ويوم جديد بيبدأ، يوم بيروح ويوم تاني بيجي، يوم بيحمل أخبار ويوم بياخد أخبار، منروح ومنسافر فيه لبعيد ومنرجع أكيد دايما إلى أثيرنا، إلى أثير راديو 2ME 1638 AM. من وراء الميكروفون دليدا اسكندر معي.
1: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.

0: المشاركة دايما حلوة كتير، والمشاركة اللي بتعطينا الدفع المعنوي، قديش حلو نتشارك بعائلتنا ومن ثم أيضا نتشارك بين أصدقائنا، نتشارك الحلو والمر مثل ما بيقولوا، على الحزن سوا، على الفرح سوا، على المحبة سوا، وأيضا على الخطر سوا. إن شاء الله كلنا دايما منكون مجموعين بحب المشاركة.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا بالمحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم، قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: في كل بيت نعتني بمن نحب، وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءاً من هذه الرعاية. تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا. لذا تولي يارا فالي ووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب. تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم، وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية. لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر بالثقة في الشرب منها مباشرة، ثقة في كل قطرة. يارا فالي ووتا.
6: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
7: First. 2ME Australia.

0: الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
1: هدى العناس.
0: أرحب مجددا بكل مستمعينا إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بأبرز العناوين. مستشار المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشيد بتقدم الحوثيين المدعومين من طهران في اليمن ويصف هذا التقدم بالانتصار المدوي. في ظل الصراع الدائر في الشرق الأوسط والارتفاع الحاد في أسعار المحروقات، وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها للطلب العالمي على النفط، والجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قيادي بارز في حركة حماس، وألمانيا تتهم 7 أشخاص بانتمائهم لحماس في التخطيط لهجوم في ألمانيا.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: أهلا بكم مستمعين الكرام. أشاد مستشار للمرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي بتقدم الحوثيين المدعومين من طهران في اليمن واصفا إياه بالانتصار المدوي، وذلك بعد سيطرتهم على مضيق باب المندب الاستراتيجي. ويأتي ذلك عقب شن الطيران السعودي الداعم للقوات الحكومية اليمنية غارتين على مطار المخة، المدينة الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، في وقت تتراجع فيه القوات الحكومية من أكثر من جبهة. التفاصيل معك فايزة مصطفى.
2: تقدم ميداني كبير حققه الحوثيون في الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر ليستكملوا بسط نفوذهم على منطقة باب المندب والتحكم في حركة الملاحة بعد إحكام قبضتهم على مدينة المخة وجزيرتي حنيش الكبرى والصغرى ومدينة حيس في الريف الجنوبي لمحافظة الحديدة، كما وصلوا إلى مدينة ذباب في محافظة تعز وفرضوا سيطرتهم على جزيرة ميونة. في مقابل سحبت القوات الحكومية تشكيلاتها العسكرية وحذرت المدنيين من استخدام طريق تعز المخة حتى إشعار آخر، مؤكدة عزمها على استهداف أي تحرك للحوثيين في نطاق حددته باعتباره منطقة اشتباك. القوات الحكومية المدعومة من السعودية أعلنت أيضا عن بدء عملية عسكرية في منطقة الكتحة غرب تعز، وفي غضون تحقيق الحوثيين هذه المكاسب بعد اعتمادهم في وقت سابق على الصواريخ والطائرات المسيرة، أكدوا أن الملاحة البحرية آمنة للجميع باستثناء السفن السعودية في إطار الحصار الذي فرضوه على المملكة.
0: شكرا لك فايزة مصطفى. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران تعتزم عقد اجتماع مع وزراء خارجية العراق ودول عربية أخرى في الخليج الاثنين المقبل في سلطنة عمان لمناقشة مسارات الشحن التجاري الآمنة عبر مضيق هرمز. وفي ظل الصراع الدائر في الشرق الأوسط والارتفاع الحاد في أسعار المحروقات ولا سيما الديزل، خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب العالمي على النفط مجددا لعام 2026. التفاصيل معك مونيا بالعافية.
3: توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يتراجع المعروض العالمي من النفط بالتوازي مع انخفاض الطلب على الخام في ظل استمرار الصراع في الشرق الأوسط وتأخر عودة تدفقات النفط من منطقة الخليج إلى مستوياتها الطبيعية. الوكالة خفضت توقعاتها للاستهلاك العالمي للعام الجاري إلى ما يزيد بقليل عن 100 مليون برميل يوميا، أي أقل من العام المنصرم، فيما بقيت أسعار الخام أعلى بكثير من مستوياتها ما قبل الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، هجمات أشعلت حربا ألحقت أضرارا بالبنية التحتية النفطية في دول خليجية عدة. الوكالة حذرت بالموازاة في تقريرها الشهري من ارتفاع حاد في تكاليف الديزل بسبب قيود التكرير وتضرر منشآت خليجية إلى جانب تأثير الضربات الأوكرانية على المصافي الروسية. وذكرت الوكالة أن تجدد الهجمات في الخليج وباب المندب يعرقل استعادة التدفقات، مؤكدة أن تسوية نزاعي الشرق الأوسط وأوكرانيا باتت ضرورية لتجنب مزيد من تقلص السوق وتراجع الطلب خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري.
0: قال الجيش الإسرائيلي اليوم إنه قتل قياديا بارزا في حركة حماس في ضربة على قطاع غزة نفذها قبل يوم. في سياق متصل قال الادعاء الاتحاد الألماني إنه وجه اتهامات لسبعة أشخاص يشتبه في انتمائهم لحركة حماس في برلين بالانضمام إلى منظمة إرهابية أجنبية وإنشاء شبكة لوجستية سرية في ألمانيا لشراء أسلحة والتخطيط لشن هجمات. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم في خطابه أمام منتدى أعمال قمة بريكس المنعقد في الهند، قال إن المنافسين الغربيين للمجموعة يحاولون استعادة زعامتهم السابقة بطريقة غير لائقة، مضيفا أن الغرب يلجأ إلى تدمير المنشآت وخطوط الأنابيب والاستيلاء على السفن للحفاظ على الريادة الاقتصادية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية هذه النشرة، شكرا لوفائكم وإلى اللقاء.

صوتكم المفضل دائما عبر أثيرنا أثير الراديو تي ام اي 1638 AM، وأيضا فيكم تسمعونا عبر الإنترنت دائما على الويب سايت www.tme.com.au. لنوي فيكم بآخر أخبارنا ودائما عبر راديو تي ام اي 1638 AM. دليدا اسكندر معك.

0: دايما أنا بدي أتمنى لكم أحلى التمنيات برفقتنا عبر أثير راديو تي أم إي أستراليا وأيضا عبر تي أم إي دوت كوم دوت أيو. من وراء الميكروفون دليدا إسكندر معيكي, منكفي سوا ومنتابع بقية برامجنا لليوم.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر, وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك, عامل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية, ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897222 خلف KFC.
5: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز, وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية, نقل الملكية, شراء وبيع البيوت, العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أبيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز, ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
0: مع كل إشراقة شمس أكيد أمل جديد وحب جديد, مع كل غياب الشمس وهيك منشوف القمر بيطل, إنما شغلة وحدة ما بتختفي أبدا وبتضل 24 على 24 مواكبتكن بالنهار وبالليل. عن شو عم نحكي؟ أكيد عم نحكي عن راديو تي أم إي 1638 AM. ما تنسوا دايما على موجتنا, خلوكن معنا بأجمل الأغاني وأكيد نحن دايما على تواصل معكم.
6: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME

0: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.

2ME, Maximum Hits, and more. Maximum Music. Maximum Hits. 2ME.

0: سوا من كفي معكم ومنروح سوا إلى الزميل عصام خليل ليوفينا بآخر الأخبار.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790-7000 9790-7000.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمين العربي.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
9: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا. First. 2ME Australia.

0: الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
1: هدى العناس.
0: أرحب مجددا بكل مستمعينا إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بأبرز العناوين. مستشار المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشيد بتقدم الحوثيين المدعومين من طهران في اليمن ويصف هذا التقدم بالانتصار المدوي. في ظل الصراع الدائر في الشرق الأوسط والارتفاع الحاد في أسعار المحروقات، وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها للطلب العالمي على النفط، والجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قيادي بارز في حركة حماس، وألمانيا تتهم 7 أشخاص بانتمائهم لحماس في التخطيط لهجوم في ألمانيا.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: أهلا بكم مستمعين الكرام. أشاد مستشار للمرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي بتقدم الحوثيين المدعومين من طهران في اليمن، واصفا إياه بالانتصار المدوي، وذلك بعد سيطرتهم على مضيق باب المندب الاستراتيجي. ويأتي ذلك عقب شن الطيران السعودي الداعم للقوات الحكومية اليمنية غارتين على مطار المخة، المدينة الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، في وقت تتراجع فيه القوات الحكومية من أكثر من جبهة. التفاصيل معك فايزة مصطفى.
2: تقدم ميداني كبير حققه الحوثيون في الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر ليستكملوا بسط نفوذهم على منطقة باب المندب والتحكم في حركة الملاحة بعد إحكام قبضتهم على مدينة المخة وجزيرتي حنيش الكبرى والصغرى ومدينة حيس في الريف الجنوبي لمحافظة الحديدة، كما وصلوا إلى مدينة ذباب في محافظة تعز وفرضوا سيطرتهم على جزيرة ميونة. في مقابل سحبت القوات الحكومية تشكيلاتها العسكرية وحذرت المدنيين من استخدام طريق تعز المخة حتى إشعار آخر، مؤكدة عزمها على استهداف أي تحرك للحوثيين في نطاق حددته باعتباره منطقة اشتباك. القوات الحكومية المدعومة من السعودية أعلنت أيضا عن بدء عملية عسكرية في منطقة الكتحة غرب تعز، وفي غضون تحقيق الحوثيين هذه المكاسب بعد اعتمادهم في وقت سابق على الصواريخ والطائرات المسيرة، أكدوا أن الملاحة البحرية آمنة للجميع باستثناء السفن السعودية في إطار الحصار الذي فرضوه على المملكة.
0: شكرا لك فايزة مصطفى. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران تعتزم عقد اجتماع مع وزراء خارجية العراق ودول عربية أخرى في الخليج الاثنين المقبل في سلطنة عمان لمناقشة مسارات الشحن التجاري الآمنة عبر مضيق هرمز. وفي ظل الصراع الدائر في الشرق الأوسط والارتفاع الحاد في أسعار المحروقات ولا سيما الديزل، خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب العالمي على النفط مجددا لعام 2026. التفاصيل معك مونيا بالعافية.
3: توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يتراجع المعروض العالمي من النفط بالتوازي مع انخفاض الطلب على الخام في ظل استمرار الصراع في الشرق الأوسط وتأخر عودة تدفقات النفط من منطقة الخليج إلى مستوياتها الطبيعية. الوكالة خفضت توقعاتها للاستهلاك العالمي للعام الجاري إلى ما يزيد بقليل عن 100 مليون برميل يوميا، أي أقل من العام المنصرم، فيما بقيت أسعار الخام أعلى بكثير من مستوياتها ما قبل الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، هجمات أشعلت حربا ألحقت أضرارا بالبنية التحتية النفطية في دول خليجية عدة. الوكالة حذرت بالموازاة في تقريرها الشهري من ارتفاع حاد في تكاليف الديزل بسبب قيود التكرير وتضرر منشآت خليجية إلى جانب تأثير الضربات الأوكرانية على المصافي الروسية. وذكرت الوكالة أن تجدد الهجمات في الخليج وباب المندب يعرقل استعادة التدفقات، مؤكدة أن تسوية نزاعي الشرق الأوسط وأوكرانيا باتت ضرورية لتجنب مزيد من تقلص السوق وتراجع الطلب خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري.
0: قال الجيش الإسرائيلي اليوم إنه قتل قياديا بارزا في حركة حماس في ضربة على قطاع غزة نفذها قبل يوم. في سياق متصل قال الادعاء الاتحاد الألماني إنه وجه اتهامات لسبعة أشخاص يشتبه في انتمائهم لحركة حماس في برلين بالانضمام إلى منظمة إرهابية أجنبية وإنشاء شبكات لوجستية سرية في ألمانيا لشراء أسلحة والتخطيط لشن هجمات. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم في خطابه أمام منتدى أعمال قمة بريكس المنعقد في الهند، قال إن المنافسين الغربيين للمجموعة يحاولون استعادة زعامتهم السابقة بطريقة غير لائقة، مضيفا أن الغرب يلجأ إلى تدمير المنشآت وخطوط الأنابيب والاستيلاء على السفن للحفاظ على الريادة الاقتصادية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية هذه النشرة، شكرا لوفائكم وإلى اللقاء.

ما في شيء مستحيل بالدنيا، كلنا منقول انه مستحيل يصير هالموضوع او مستحيل يصير هالامر او مستحيل نوصل الى هدفنا، ما في شيء مستحيل، دايما بالمثابرة والاستمرارية اكيد منوصل. ان شاء الله النجاح دايما يكون حليفكن بحياتكن العائلية والمهنية.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Mar Ignatius الإنطاكي or Saint Ignatius Christopher صار بعدين Theophorus from Syria. الإمبراطور الروماني تريجن سأله شو معناه ثيوفورس؟ قال له مار إغناطيوس إنه معناه يلي حامل المسيح بقلبه أو على صدره باللغة اليونانية. أمر الإمبراطور إنه ياكلوا الأسود مثل ما كانوا يعملوا أمام الجماهير، وبعدين شلوا قلبه واكتشفوا إنه كان مكتوب اسم المسيح بأحرف من ذهب على القلب. مار إغناطيوس تلقى تعاليم مار يوحنا ومار بطرس، وهو من أهم كتاب الكنيسة بإنطاكيا. بأثيوبيا وبالكنيسة القبطية بيحتفلوا بعيده وبيصلوا له حتى يبعد عنا الأسود المتوحشة والسلاسل رمز العبودية. أو سانت إغناطيوس أو كريستوفر، بليز براي فور أس. This is SEA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: Let's do it.
1: كلنا بنحلم دايما انه حياتنا ما يكون فيها عراقيل او حواجز او اي مشاكل. الفرح بيحب انه يكون كمان بحياتنا، هو بيحب يكون ونحن بنحب انه نفعله اكيد اكثر واكثر بحياتنا، ولكن بنعرف دايما بنوصل بعض الاوقات الى عقبات الى مطبات بحياتنا. دايما لازم نكون اقوياء لاجتياز هالمطبات، ومنفكر دايما بامل أمل البكرة.
2: Enjoy the new music first, fresh and clean. From the original 2MA.
1: غريب الدنيا، إنما الأجمل والأجمل لما هيك منكون عائلة واحدة سوا على الهواء دايما عبر راديو 2MA 6938 AM، وأيضا عبر www.2MA وأيضا عبر www.2me.com.au. عم تسمعونا وهيك بآخر أخبارنا، شو في من أخبار مسرح لكم هلأ، خلوكم معنا هنا ما بعد البريك.
3: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.

0: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
1: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
2: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
3: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897222 خلف KFC.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: Check us out on Facebook, 2MA Australia.
6: دلوقتي أغنية جديدة ألفها الشاعر الشاب الأستاذ محمد حمزة، ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي، وحتقولها معايا طبعا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن.

0: أنا مش عارفة ليش البعض بيتشائم بحياته ودايما بيشوف الأمور من ناحية سوداوية. عن جد نحنا بالحياة جايين مرة واحدة، خلينا دايما نلون حياتنا بتفاؤل، نلون حياتنا بفرح وبمحبة.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
3: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
6: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
7: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
8: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
9: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت 9897 2222 خلف الKFC.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
1: هدى العناس.
0: أرحب مجددا بكل مستمعينا إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بأبرز العناوين. مستشار المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشيد بتقدم الحوثيين المدعومين من طهران في اليمن ويصف هذا التقدم بالانتصار المدوي. في ظل الصراع الدائر في الشرق الأوسط والارتفاع الحاد في أسعار المحروقات، وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها للطلب العالمي على النفط، والجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قيادي بارز في حركة حماس، وألمانيا تتهم 7 أشخاص بانتمائهم لحماس في التخطيط لهجوم في ألمانيا.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: أهلا بكم مستمعين الكرام. أشاد مستشار للمرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي بتقدم الحوثيين المدعومين من طهران في اليمن، واصفا إياه بالانتصار المدوي، وذلك بعد سيطرتهم على مضيق باب المندب الاستراتيجي. ويأتي ذلك عقب شن الطيران السعودي الداعم للقوات الحكومية اليمنية غارتين على مطار المخة، المدينة الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، في وقت تتراجع فيه القوات الحكومية من أكثر من جبهة. التفاصيل معك فايزة مصطفى.
2: تقدم ميداني كبير حققه الحوثيون في الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر ليستكملوا بسط نفوذهم على منطقة باب المندب والتحكم في حركة الملاحة بعد إحكام قبضتهم على مدينة المخة وجزيرتي حنيش الكبرى والصغرى ومدينة حيس في الريف الجنوبي لمحافظة الحديدة، كما وصلوا إلى مدينة ذباب في محافظة تعز وفرضوا سيطرتهم على جزيرة ميونة. في مقابل سحبت القوات الحكومية تشكيلاتها العسكرية وحذرت المدنيين من استخدام طريق تعز المخة حتى إشعار آخر، مؤكدة عزمها على استهداف أي تحرك للحوثيين في نطاق حددته باعتباره منطقة اشتباك. القوات الحكومية المدعومة من السعودية أعلنت أيضا عن بدء عملية عسكرية في منطقة الكتحة غرب تعز، وفي غضون تحقيق الحوثيين هذه المكاسب بعد اعتمادهم في وقت سابق على الصواريخ والطائرات المسيرة، أكدوا أن الملاحة البحرية آمنة للجميع باستثناء السفن السعودية في إطار الحصار الذي فرضوه على المملكة.
0: شكرا لك فايزة مصطفى. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران تعتزم عقد اجتماع مع وزراء خارجية العراق ودول عربية أخرى في الخليج الاثنين المقبل في سلطنة عمان لمناقشة مسارات الشحن التجاري الآمنة عبر مضيق هرمز. وفي ظل الصراع الدائر في الشرق الأوسط والارتفاع الحاد في أسعار المحروقات ولا سيما الديزل، خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب العالمي على النفط مجددا لعام 2026. التفاصيل معك مونيا بالعافية.
3: توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يتراجع المعروض العالمي من النفط بالتوازي مع انخفاض الطلب على الخام في ظل استمرار الصراع في الشرق الأوسط وتأخر عودة تدفقات النفط من منطقة الخليج إلى مستوياتها الطبيعية. الوكالة خفضت توقعاتها للاستهلاك العالمي للعام الجاري إلى ما يزيد بقليل عن 100 مليون برميل يوميا، أي أقل من العام المنصرم، فيما بقيت أسعار الخام أعلى بكثير من مستوياتها ما قبل الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، هجمات أشعلت حربا ألحقت أضرارا بالبنية التحتية النفطية في دول خليجية عدة. الوكالة حذرت بالموازاة في تقريرها الشهري من ارتفاع حاد في تكاليف الديزل بسبب قيود التكرير وتضرر منشآت خليجية إلى جانب تأثير الضربات الأوكرانية على المصافي الروسية. وذكرت الوكالة أن تجدد الهجمات في الخليج وباب المندب يعرقل استعادة التدفقات، مؤكدة أن تسوية نزاعي الشرق الأوسط وأوكرانيا باتت ضرورية لتجنب مزيد من تقلص السوق وتراجع الطلب خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري.
0: قال الجيش الإسرائيلي اليوم إنه قتل قياديا بارزا في حركة حماس في ضربة على قطاع غزة نفذها قبل يوم. في سياق متصل قال الادعاء الاتحاد الألماني إنه وجه اتهامات لسبعة أشخاص يشتبه في انتمائهم لحركة حماس في برلين بالانضمام إلى منظمة إرهابية أجنبية وإنشاء شبكة لوجستية سرية في ألمانيا لشراء أسلحة والتخطيط لشن هجمات. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم في خطابه أمام منتدى أعمال قمة بريكس المنعقد في الهند، قال إن المنافسين الغربيين للمجموعة يحاولون استعادة زعامتهم السابقة بطريقة غير لائقة، مضيفا أن الغرب يلجأ إلى تدمير المنشآت وخطوط الأنابيب والاستيلاء على السفن للحفاظ على الريادة الاقتصادية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية هذه النشرة، شكرا لوفائكم وإلى اللقاء.

الوقت بيمر دايما ولازم نستفيد من وقتنا, نستفيد من حياتنا ومن أيامنا. حلو نعيش كل لحظة بلحظتها ودايما نطلع إلى الأمام, وكل شي بضايقنا مثل ما بيقولوا على اللبناني نخليه ورانا.

0: لك الخبر بس على بكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر ب 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME Australia.

0: اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج. شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
1: دايما متابعين معكن عبر أثير راديو تي أم إي. فاصل صغير وعودة لألكن.
2: It really gets me going.
1: TME. موبايلك أكيد على 96530. تواصل معنا مباشرة على الهواء لهيك ناخد رأيك بآخر أخبارنا، وكمان يكون في مشاركة عظيمة منك. تعرف أنت شو دواك؟ دواك أنك تحط الراديو TME 1638 AM بها العجقة. وأكيد أكيد أكيد دايما دليل اسكندر معك.
3: Are you ready? All the hits. Who the hell, what the hell is going down, down, down. Hit music.
4: Can I hear it? استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME Australia.

0: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
1: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
2: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
3: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
5: This is Sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Margaret Mary Alacoque. ب 16 تشرين الأول كل سنة نحتفل بعيد القديسة مارغريت ماري ألاكوك البتول، وبالكنيسة الكاثوليكية عندهم a special devotion to the sacred heart of Jesus مثل سانت مارغريت ماري يلي ضلت كل حياتها لابسة الثوب الأسود وحاملة صورة قلب يسوع. أصيبت بنوع من الحمى روماتيك فيفر يلي خلتها مريضة ودايما بالتخت لمدة 4 سنوات، طلبت من العذراء تشفيها ولكن بالمقابل بتكرس حياتها للحياة الدينية فقط. ودغري لما طلبت هيدا الشيء شفيت، واعترافا منها بالجميل للعذراء مريم زادت اسم ماري على اسم المعمودية، ومشان هيك صارت معروفة بالعالم سانت مارغريت ماري. شافت كتير ظهورات ليسوع دايما عم بيدلها على قلبه المقدس. توفت ب 17 تشرين الأول سنة 1690. يا عاشقة قلب يسوع الأقدس، يا سانت ماري مارغريت، علمينا نصلي ليسوع. Thank you. This is Sea Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: نصيحتي لكم أكيد فرحتكم بتزيد أكتر وأكتر لما بتتواصلوا معنا وتسمعونا دايما على راديو تي ام اي 1638 اللي بتواكب جميع الأحداث اللي عم بتصير حول العالم. هي بيتكم وبنعرف قديش عن جد انتو صرتوا فرد من هالعيلة هالعيلة الكبيرة اللي بتجمعنا دايما بمحبة وفرح. دليدا اسكندر معيكي.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على mysatgo أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the mysatgo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to mysatgo or kingdomsat.com.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاوسة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على راديو أمي أستراليا.
3: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
4: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: Roger that.
6: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
4: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: هي الخامسة مساء بتوقيت باريس.
9: إيمان الحمود.
8: فترة مساء مونتي كارلو الدولية نستهلها بنشرة إخبارية وفي أبرز عناوينها: الحوثيون يتقدمون للسيطرة على كافة الجزر المحيطة بمضيق باب المندب. سلطنة عمان تحتضن اجتماعا بين إيران ودول الخليج بشأن مضيق هرمز. بعد تدمير أنفاق علي الطاهر، إسرائيل مستعدة لمواصلة الضربات ضد حزب الله. وفي غياب ترامب، نيويورك تحيي ذكرى ربع قرن على هجمات سبتمبر.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم. انتصار مدون بهذه الكلمات وصف مستشار المرشد الأعلى مجتبى خامنئي هذا التقدم المفاجئ للحوثيين وسيطرتهم على منطقة باب المندب وجزورها الاستراتيجية، هذا فيما شنت السعودية غارتين جويتين على ميناء المخا في محاولة لتقويض هذا التقدم. المزيد عن التطورات الميدانية في اليمن معك فايزة مصطفى. بالفعل إيمان، هو تقدم ميداني كبير حققه الحوثيون في الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر ليستكملوا بسط نفوذهم على مضيق باب المندب والتحكم في حركة الملاحة بعد إحكام قبضتهم على مدينة المخا وجزيرتي حنيش الكبرى والصغرى ومدينة حيس في الريف الجنوبي لمحافظة الحديدة، كما وصلوا إلى مدينة ذبابة في محافظة تعز وفرضوا السيطرة على جزيرة ميون. في المقابل سحبت القوات الحكومية اليمنية المدعومة من السعودية سحبت تشكيلاتها العسكرية من أكثر من محور وحذرت المدنيين من استخدام طريق تعز المخا حتى إشعار آخر، وأكدت عزمها على استهداف أي تحرك للحوثيين في نطاق حددته باعتباره منطقة اشتباك. القوات الحكومية أعلنت أيضا عن بدء عملية في منطقة الكتحة غرب تعز واتهمت الحرس الثوري الإيراني بالإشراف. ومن داخل اليمن على العمليات العسكرية الموجهة ضد المملكة وبالدفع بالحوثيين نحو شن حملة جديدة على ساحل البحر الأحمر. وفي غضون تحقيق الحوثيين المكاسب على الأرض بعد اعتمادهم في وقت سابق على الصواريخ والطائرات المسيرة لاستهداف السفن في المضيق الاستراتيجي، أكدوا أن الملاحة البحرية آمنة للجميع باستثناء السفن السعودية في إطار الحصار الذي فرضوه على المملكة بحرا.
5: موقع أكسيوس الأمريكي قال إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد تواصل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطلب التدخل بشكل مباشر وضرب الحوثيين، لكن يبدو بأن واشنطن لم تستجب لهذا الطلب. لا داعي إذن لأي قلق دولي حيال حرية الملاحة في مضيق باب المندب. هذه التطمينات جاءت على لسان عدد من المتحدثين باسم جماعة أنصار الله. الإعلامي المقرب من الجماعة حسين البخيتي حمل الرياض مسؤولية التصعيد بسبب انتهاكها كما يقول لأكثر من اتفاق يخص الهدنة في اليمن، فلنستمع إليه.
10: لكن دعيني أوضح أن هذه التقدمات الأخيرة والعمليات الأخيرة هي جاءت بسبب أن السعودية هي من كسر الهدنة واخترق الهدنة باستهداف مطار صنعاء قبل شهرين، برغم أن نحن وقعنا هدنة مع السعودية في 2022 وكان هناك اتفاق السلم والشراكة تم توقيعه في 2023 ولم يتم تنفيذ ذلك الاتفاق إلى اليوم. وأهمية هذه العمليات الأخيرة وأنها دمرت أحد أهم معاقل القوات التابعة للسعودية في المخا، وكانت هناك عمليات استهداف لمواقع عسكرية في الوديعة وفي مأرب، وكانت ترتب السعودية بتزويد هذه المعسكرات بجميع أنواع الأسلحة والقوات وكل ما يحتاجونه، أي أنهم كانوا يعدون لمعركة قريبة. والهدف من التقدم في باب المندب هو لأن اليمن اتخذت قرار تحرير اليمن، ليس الهدف كما يقولون السيطرة على البحر الأحمر وباب المندب. البحر الأحمر وباب المندب كان تحت السيطرة بالصواريخ والمسيرات، والبحر العربي بالإضافة إلى خليج عدن، أي أن صنعاء لا تحتاج أن تكون على الساحل لكي تسيطر على البحر. لكن التقدم مفاده أن اليمن بدأت مرحلة التحرير وهذا ما يقومون به.
5: استمعتم إلى الإعلام المقرب من الحوثيين حسين البخيتي. وبالأمس تداولت وسائل الإعلام معلومات حول اتصال هاتفي جمع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي بنظيره السعودي فيصل بن فرحان، وبطبيعة الحال ركزت المباحثات على ملف التصعيد في اليمن. المحلل السياسي اليمني عادل الأحمدي رئيس مركز نشوى للدراسات والإعلام تحدث إذن عن الأسباب أيضا التي دفعت بتراجع القوات الحكومية اليمنية في هذه المعركة.
11: أعتقد أن مثل هذا التواصل بين وزير الخارجية الإيراني والسعودي هو محاولة من إيران لتثبيت الوضع الذي وصلت إليه الأمور في اليمن، بمعنى محاولة سحب البساط على أي ردة فعل سعودية لسقوط مديرية الساحل الغربي في يد الحوثيين أتباع إيران. إيران تحاول تماما تحاشي أي تحركات سعودية لدعم الحكومة اليمنية لاستعادة تلك المناطق التي تشرف على مضيق باب المندب، لأن إطلالة الحوثيين الآن واقترابهم من مضيق باب المندب معناته أن إيران أصبحت تسيطر على باب المندب وهرمز وتتحكم بأهم مضيقين في المنطقة.
5: استمعتم إلى المحلل السياسي اليمني عادل الأحمدي. إيران يبدو بأنها بالفعل بدأت ببسط السيطرة على مضيق باب المندب وهرمز، وفي هذا الصدد أيضا أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية عن اجتماع مرتقب الاثنين المقبل في سلطنة عمان بين طهران ودول الخليج مستقبل مضيق هرمز على الطاولة. حازم حماد.
12: نعم إيمان، في ظل تعثر مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وتجدد المواجهات منذ يوليو تموز الماضي، يتكثف الحراك الدبلوماسي لإعادة فتح مسار المفاوضات وخفض التصعيد. من جهتها أعلنت إيران رسميا أنها ستعقد اجتماعا الاثنين في عمان يجمع وزراء خارجية دول الخليج والعراق بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لبحث ملف مضيق هرمز. وفي الهند جاءت تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان على هامش قمة بريكس لتؤكد أن الضغوط على إيران بلغت مرحلة خطيرة وأن تداعيات الحرب والعقوبات تمتد إلى قطاعات التجارة والطاقة والبنية التحتية بما يتجاوز حدود البلاد. هذا وكان قد بحث عراقجي وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير هاتفيا استئناف الجهود الدبلوماسية على جميع الجبهات بما يشمل الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران وهجمات الحوثيين على السعودية في مؤشر إلى دور باكستاني محتمل كقناة أمنية وسياسية. بالتوازي دخل مضيق هرمز قلب الاتصالات بين طهران وسيول، إذ ناقش عراقجي مع وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون الوضع في هذا الممر الحيوي.
5: إذن الوضع في هرمز أو في باب المندب ينعكس بالفعل على الأسواق العالمية. وكالة الطاقة الدولية خفضت مجددا التوقعات للطلب العالمي على النفط هذا العام في ظل استمرار التصعيد في الشرق الأوسط والارتفاع الحاد في أسعار المحروقات لا سيما الديزل. منيا بالعافية.
13: توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يتراجع المعروض العالمي من النفط بالتوازي مع انخفاض الطلب على الخام في ظل استمرار الصراع في الشرق الأوسط وتأخر عودة تدفقات النفط من منطقة الخليج إلى مستوياتها الطبيعية. الوكالة خفضت توقعاتها للاستهلاك العالمي للعام الجاري إلى ما يزيد بقليل عن 100 مليون برميل يوميا، أي أقل من العام المنصرم، فيما بقيت أسعار الخام أعلى بكثير من مستويات ما قبل الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، هجمات أشعلت حربا ألحقت أضرارا بالبنية التحتية النفطية في دول خليجية عدة. الوكالة حذرت بالموازاة في تقريرها الشهري من ارتفاع حاد في تكاليف الديزل بسبب قيود التكرير وتضرر منشآت خليجية إلى جانب تأثير الضربات الأوكرانية على المصافي الروسية. وذكرت الوكالة أن تجدد الهجمات في الخليج وباب المندب يعرقل استعادة التدفقات، مؤكدة أن تسوية نزاعي الشرق الأوسط وأوكرانيا باتت ضرورية لتجنب مزيد من تقلص السوق وتراجع الطلب خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري.
5: شركة أنثروبيك الأمريكية أفادت بأن خلية في شمال اليمن حاولت استخدام نموذجها للذكاء الاصطناعي كلاود لتطوير أسلحة، هذا في وقت يشن فيه الحوثيون إذن هذا الهجوم الواسع في البلاد. لم تحدد الشركة هوية هذه المجموعة، لكن من المرجح أن تكون تابعة للحوثيين. أما المنظمة الدولية للهجرة فقد أفادت اليوم بأن ما لا يقل عن 46 ألف شخص نزحوا منذ تجدد المعارك الأسبوع الماضي بين الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية في جنوب غرب البلاد. تواصلون الاستماع إلى نشرة المساء من مونتي كارلو الدولية. أعلنت إسرائيل إنها مستعدة لتوجيه مزيد من الضربات لحزب الله في مواقع جديدة، وذلك غدا عملية التفجير الواسعة لبنى تحتية تابعة للحزب في تلة علي الطاهر بجنوب لبنان، والتي سجلت على إثرها هزة أرضية بقوة 4.1 وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. من جنوب لبنان فالنتينا سمعان.
14: 1100 طن من المتفجرات غيرت معالم تلال علي الطاهر بعد أحداث ما لا يقل عن 5 حفر كبيرة جراء التفجير الهائل الذي شبه بهزة أرضية بقوة 4.2 درجات. الصخور والحجارة التي تساقطت من عصف التفجير أدت إلى قطع طريق الخردلي بالكامل بعد أن كانت مفتوحة أمام حافلات الجيش اللبناني المتجهة إلى مرجعيون وحصبية، والتي باتت مضطرة بفعل ذلك إلى سلوك طريق البقاع كمسار بديل لها. أما الغبار والدخان الناتج عن التفجير فغطى منازل وطرق وسيارات سكان 8 بلدات في قرى مرجعيون لا يزال أهلها فيها، ما جعلهم يناشدون مؤسسة مياه لبنان الجنوبي لتأمين ضخ المياه بسبب عجزهم عن التنظيف لشحها. وبعد تفجير الأنفاق تحت أرضية لعلي الطاهر سيكتفي الجيش الإسرائيلي بحسب إذاعته بالسيطرة على المرتفع ناريا، إذ إنه انسحب منه وتموضع في خطوط خلفية بمنطقة قلعة الشيف. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
5: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن قواته استولت على كميات كبيرة من الأسلحة من مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان قبل تفجير الموقع. هذا فيما تحدث وزير الدفاع إسرائيل كاتس عن إقامة منطقة أمنية إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية. في ألمانيا وجهت النيابة العامة اليوم اتهامات إلى 7 أشخاص يشتبه بانتمائهم إلى حركة حماس، وذلك على خلفية التخطيط لهجمات تتزامن والذكرى الثانية لهجوم 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023 في إسرائيل. النيابة قالت إن حركة حماس كانت تخطط منذ تموز يوليو 2025 على الأقل لتنفيذ هجوم دام في ألمانيا أو النمسا يستهدف ممثلين لإسرائيل أو أشخاصا من الديانة اليهودية. بعد 25 عاما على صدمة 11 من أيلول سبتمبر تحيي نيويورك ذكرى ضحايا الهجمات في غياب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن بحضور أول رئيس بلدية مسلم في تاريخ هذه المدينة. منيا بالعافية.
13: بعد مرور ربع قرن على هجمات 11 من سبتمبر أيلول، تستعيد الولايات المتحدة اليوم ذكرى حدث غير مسار البلاد وترك أثرا ممتدا على أجيال من الأمريكيين بعدما أودى بحياة نحو 3000 شخص في أعنف هجوم شهدته الأراضي الأمريكية. ففي ذلك اليوم من عام 2001 اختطف عناصر من تنظيم القاعدة 4 طائرات اصطدمت 2 منها ببرجي مركز التجارة العالمي، واستهدفت 3 البنتاغون، فيما تحطمت 4 في بنسلفانيا. ولم تتوقف تداعيات الهجمات عند الخسائر البشرية، بل مهدت للغزوين الأمريكيين لأفغانستان والعراق، وأعادت تشكيل سياسات الأمن ومكافحة الإرهاب والسياسة الخارجية الأمريكية. وفي الداخل واجه المسلمون والمهاجرون من دول ذات أغلبية مسلمة موجة من التحيز وجرائم الكراهية. وبهذه المناسبة تقام اليوم مراسم لإحياء الذكرى في نيويورك والبنتاغون وغيرهما بمشاركة أسر الضحايا والمسؤولين ضمنهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
5: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذن شدد على أن الولايات المتحدة لن تنسى 11 من أيلول سبتمبر وستواصل القتال، وذلك خلال مراسم أقيمت في مقر وزارة الدفاع الأمريكية لإحياء الذكرى السنوية 25 للهجمات. وفي فقرة من قاعات التحرير سنناقش هذا الملف وسنبحث كيف يتم استغلال إذن ملف 11 من سبتمبر لأغراض سياسية في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في هذه المرحلة مرحلة الانتخابات النصفية. بهذا الخبر نأتي وإياكم إلى ختام نشرتنا وفي أبرز عناوينها. الحوثيون يتقدمون للسيطرة على كافة الجزر المحيطة بمضيق باب المندب. سلطنة عمان تحتضن اجتماعا بين إيران ودول الخليج بشأن مضيق هرمز. بعد تدمير أنفاق علي الطاهر إسرائيل مستعدة لمواصلة الضربات ضد حزب الله. وفي غياب ترامب نيويورك تحيي ذكرى ربع قرن على هجمات 11 من سبتمبر. شكرا جزيلا لكم.

السابعة مساء بتوقيت غرينتش، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من بي بي سي. الحوثيون يعززون سيطرتهم على جزيرة مايون ومضيق باب المندب، ونزوح أكثر من 46 ألف شخص من جراء المعارك في جنوب غرب اليمن. وإسرائيل تعلن تدمير شبكة أنفاق تابعة لحزب الله في تلة علي الطاهر، وتؤكد استعدادها لمواصلة استهداف مواقع أخرى في جنوب لبنان. انخفاض أسعار الأسهم في البورصات الآسيوية عقب الزيادة الكبيرة في أسعار النفط، وسعر الديزل يتخطى لأول مرة 6 دولارات للجالون في الولايات المتحدة. الولايات المتحدة تحيي الذكرى 25 لهجمات 11 سبتمبر بمراسم رسمية في نيويورك وواشنطن.

0: أهلا ومرحبا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه النشرة من بي بي سي لندن. ذكرت مصادر حكومية وشهود عيان اليوم أن حركة أنصار الله الحوثية سيطرت على مضيق باب المندب بعد وصولها إلى بلدة ذوباب وانتشارهم في جزيرة مايون الاستراتيجية الواقعة في وسط المضيق، في حين أفاد موقع أكسيوس برفض الرئيس الأمريكي طلبا من موالي العهد السعودي بشن ضربات ضد الحوثيين.
1: الحوثيون يطبقون قبضتهم على باب المندب، وسيطرتهم تتحكم بجزء ليس بالقليل من تجارة العالم، ولا سيما السعودية التي تعتبر الأكثر تضررا مما حدث ويحدث. وفوق ذلك هم يتمددون في مدن ومناطق استراتيجية أخرى على حساب القوات الحكومية وقوات ما يسمى المقاومة الوطنية التابعة للحكومة المعترف بها دوليا. والسؤال هنا إلى أي حال ستؤول إليه الحرب في البلد الممزق الذي كان في يوم ما يعرف باليمن السعيد. التحول الاستراتيجي الجديد جاء بعدما تمكنت قوارب الحوثيين من الوصول إلى جزيرة ميون الواقعة في وسط مضيق باب المندب بعد انسحاب القوات الحكومية منها. والحوثيون لم يتوقفوا عند ميون فحسب، بل فرضوا سيطرتهم على جزر أخرى مثل حنيش الكبرى وحنيش الصغرى وزقر، فضلا عن مدينتي المخا وذباب المطلتين على الممر الحيوي. وبذلك فإن الواقع الميداني الجديد يشير إلى أن مضيقي باب المندب وهرمز باتا تحت سيطرة إيران وحلفائها. ومع هذا التقدم الميداني، قالت وسائل إعلام تابعة لحركة أنصار الله الحوثية إن الطيران السعودي شن غارتين على مطار المخا من دون ذكر مزيد من التفاصيل. المتحدث باسم الحوثيين قال إن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب آمنة، وأكد أن العمليات التي تنفذها جماعته محددة الأهداف.
2: إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن الملاحة البحرية آمنة لكل الشركات باستثناء السفن السعودية التي سبق إعلان الحظر عليها، وأنها مستمرة في تثبيت معادلة الحصار بالحصار وضرب تحشيدات العدو السعودي والتصعيد بالتصعيد حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن شعبنا العزيز.
1: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض طلبا من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بتنفيذ ضربات ضد الحوثيين وفق موقع أكسيوس. في المقابل أفاد مسؤول أمريكي بأن واشنطن

0: وافقت على مشاركة الرياض معلومات استخبارية وبيانات متعلقة بالأهداف الحوثية. محمد القباني، بي بي سي.
1: جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي، وقال إن طهران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا، واصفا إيران بأنها الراعي الأول للإرهاب حول العالم.
2: Wake up, wake up.

0: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
0: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الكي اف سي.

0: العناوين.
1: عميد المقاومة اللبنانية الأباتي بولس نعمان وداعا. تداعيات زلزال علي طاهر مستمرة ومقاتلو الحزب قتلوا في الموقع. نتنياهو: أخرجنا من منشأة علي طاهر كميات كبيرة من الأسلحة التي مولتها إيران. رئيس الأركان الإسرائيلي: أي اعتداء على بلدات الشمال أو على قوات الجيش التي تحمي البلدات سيقابل برد فوري وقوي.
0: وتتابعون في ليبانوراما أيضا صفحة الأحوال الجوية نشرة أخبار الـLBCI. وأسعد الله مساءكم.
2: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة إكس.
3: Follow us on X.
2: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال إكس آت صوت لبنان.
4: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

التليفون ركز معي شوية هون تعبة وردة تعبة وردة تعبة لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هيدي عينة عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جيم 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 15 39 لتعرفوا أكثر.

0: قبل أيام قليلة من ذكرى استشهاد البشير رحل اليوم من كان للبشير بمثابة الأب الروحي ومرجع المقاومة اللبنانية والجبهة اللبنانية. الموت غيب الأباتي بولس نعمان الذي قال في مثل هذه الأيام: بعض الأحيان شعب بكامله أمة بكاملها بمواهبها وطموحاتها يختصرها فرد شخص، بعض الأحيان أمم وشعوب وجامعات أمم تعجز عن إنجاب شخص بمستوى بشير الجميل. كان وحده بنفسه الأبية الشامخة بمستوى جيش، وكان بعنفوانه بمستوى السلطان بالنسبة لأمته ووطنه لبنان. بشير الحلم هذا شيء زهيد عن بشير الواقع، أما بشير الحلم في قلب وضمير ووجدان كل واحد منا. يقولون البطل ما بيموت، غير صحيح. البطل الحقيقي يموت، ويموت بعمر الثلاثينيات بعد أن يتأكد أن الفداء تم والوعد سوف يكتمل. هذا ما قاله الراحل الكبير عن القائد البشير.
1: الجمهورية اللبنانية التي تجمع اليوم بين اللبنانيين على اختلاف مذاهبهم ونزعاتهم تستمر عن وعي في حمل الرسالة التي حملها الموارنة في الماضي تلقائيا.
0: بالعودة إلى السياسة، أصداء انفجارات علي الطاهر لم تصل على ما يبدو إلى أذان حزب الله الذي لازال يلتزم الصمت المطبق. في الميدان كل مقاتلي الحزب قتلوا. إسرائيل زلزلت الأرض بالأمس والحزب لازال متمسكا بالميدان يوما بعد يوم، وإسرائيل تطبق السيطرة على كل شيء في الجنوب، فرأفة بمن بقي سلموا الأرض والعتاد والعتيد للجيش اللبناني، لأنه بعد حين قد لا ينفع الندم. وقبل الدخول في التفاصيل نشير أيضا إلى أن مصدرا رسميا لبنانيا أكد للمركزية هذا المساء أن لبنان لم يتبلغ رسميا موعد جولة المفاوضات الجديدة بين لبنان وإسرائيل الأسبوع المقبل، كما تردد موضحا أنه أبلغ الجانب الأمريكي تفضيله عقد الجولة المقبلة بعد المؤتمر التحضيري لدعم الجيش الذي يعقد في باريس في 17 الجاري. وقال المصدر: لبنان ليس جاهزا، وتبعا لذلك لا جولة مفاوضات جديدة الأسبوع المقبل. ماذا الآن في الميدانيات الجنوبية؟
2: وسائل أعلام إسرائيلية أفادت هذا المساء بأنه تم إبلاغ سكان الشمال اعتزام الجيش الإسرائيلي تجديد الغارات على جنوب لبنان في خلال الساعات المقبلة. واليوم من معسكر في المطلب الجليل الأعلى قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: أخرجنا من منشأة علي الطاهر كميات كبيرة من الأسلحة التي مولتها إيران.
0: وزير الدفاع الإسرائيلي أشار بدوره إلى أنفاق علي الطاهر إلى أن أنفاق علي الطاهر بنيت بدعم وتمويل إيراني على مدى 15 سنة وكانت تشكل معقلا قويا لحزب الله، وأضاف: نفجر الأنفاق وندمر المنازل التي تستخدم كمعاقل ومواقع متقدمة لحزب الله، وسنواصل إلحاق الضرر به، ولدينا منطقة أمنية محصنة لم يسبق لها مثيل. أصبح لدينا منطقة أمنية ممتدة من الساحل غربا إلى الشقيف وجبل الشيخ شرقا.
2: ميدانيا، نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات جديدة في بلدة المنصوري، كما تحركت القوات الإسرائيلية في الأطراف الشمالية لبلدة ميس الجبل في منطقة وادي الجمل بالتزامن مع قصف مدفعي وتمشيط بالأسلحة الرشاشة، كما ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية فوق بلدة حداثة وطال القصف المدفعي بلدة كفر تبنيت.
0: وقال مصدر إسرائيلي أن حوالي 50 عنصرا من حزب الله كانوا داخل موقع تلة علي الطاهر، وأن الغالبية قتلت في خلال تفجيره.
2: وفيما قال قائد الفرقة 36 في الجيش الإسرائيلي أنه واجه عقبات وانهيارات، أضاف: لكننا واصلنا العمل حتى استكمال مهمة تدمير الأنفاق في علي الطاهر. وذكرت صحيفة معاريف أن حزب الله حاول بناء أسطورة بطولة في علي الطاهر على غرار كربلاء، وأن مقاتليه رفضوا الخروج براية بيضاء بعدما أتيحت لهم الفرصة.
0: اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من حاكم مصرف لبنان كريم السعيد على آخر المستجدات المتعلقة بالقطاع المصرفي والاستقرار النقدي والمالي، واطلع من المدير العام للدفاع المدني العميد عماد خريش على عمله في الجنوب لا سيما في القرى والبلدات المستهدفة بالاعتداءات الإسرائيلية وفي كل المناطق. والتقى رئيس الجمهورية وزير الأشغال فايز رسمني ورئيس مجلس الإدارة مجموعة سيما سي جي أم رودولف سعادي.
2: بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، في مستهل جلسة مجلس الوزراء أحيل موضوع آلية وشروط تركيب ألواح الطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تقل عن 1.5 ميجاوات إلى الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء لاتخاذ ما نراه مناسبا من قرارات وفقا لصلاحياتها، بس بعد استطلاع رأي وزارة البيئة والإدارات والمؤسسات المعنية.
0: نستمع الآن إلى مقررات إلى بعض ما جاء في مقررات جلسة مجلس الوزراء والتي تلاها الوزير بول مروس.
3: أحاط دولة نائب رئيس مجلس الوزراء دكتور طارق متري أحاط المجلس بآخر مستجدات المباحثات الجارية مع مفادي قدامى القوات المسلحة والقطاع العام، وتم الإفادة عن مقترحات قيد التداول معهم.
4: Andrew Kalukas with the latest. U.S. President Donald Trump has vowed that the war against terror will continue as Americans paused to commemorate the nearly 3,000 people killed in the September 11 attacks 25 years ago. The attacks in which hijackers crashed two planes into the World Trade Center in New York and another into the Pentagon in Washington has affected generations of Americans, influencing U.S. foreign and domestic policy. A fourth hijacked plane crashed into a field in Pennsylvania after passengers fought back. Former Presidents George W. Bush, who was in office on September 11, 2001, Bill Clinton, Barack Obama, and Joe Biden took part in the observance at the National September 11 Memorial in New York. At the commemoration outside the Pentagon, Mr. Trump said the attack 25 years ago launched a U.S. war against terror in Afghanistan that continues today in the fight against Iran. Philippine authorities have recovered 30 more bodies from a burnt-out ferry, raising the death toll from the blaze to 35. Firefighters found the remains after gaining access to the charred vessel for the first time, after extinguishing the fire that hampered search and rescue efforts since Wednesday. More than 130 people were on board at the time, although it's unclear how many remain missing. The reconstruction bill from the deadly floods that hit Nepal last month will amount to almost $7 billion, according to the Nepalese Foreign Ministry. The flood was triggered by the collapse of a glacier, killing at least 1,385 people, while more than 5,000 remain missing. ABC News.

0: في كل بيت نعتني بمن نحب، وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءاً من هذه الرعاية. تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا. لذا تولي يارا فاليووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب. تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم، وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية. لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر بالثقة في الشرب منها مباشرة، ثقة في كل قطرة. يارا فاليووتا.
1: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن فود ويست نيو ساوث ويلز، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: كل شيء جديد دايما على 2ME.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكن وحماية مصلحتكن وتطوير أعمالكن، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربي.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك. عامل الجسور أو سيب.
8: TME Australia News.
9: ABC News.
10: Andrew Kaloupis with the latest. US President Donald Trump has vowed that the war against terror will continue as Americans paused to commemorate the nearly 3,000 people killed in the September 11 attacks 25 years ago. The attacks, in which hijackers crashed two planes into the World Trade Center in New York and another into the Pentagon in Washington, has affected generations of Americans, influencing US foreign and domestic policy. A fourth hijacked plane crashed into a field in Pennsylvania after passengers fought back. Former Presidents George W. Bush, who was in office on September 11, 2001, Bill Clinton, Barack Obama, and Joe Biden took part in the observance at the National September 11 Memorial in New York. At the commemoration outside the Pentagon, Mr. Trump said the attack 25 years ago launched a U.S. war against terror in Afghanistan that continues today in the fight against Iran. Philippine authorities have recovered 30 more bodies from a burnt-out ferry, raising the death toll from the blaze to 35. Firefighters found the remains after gaining access to the charred vessel for the first time, after extinguishing the fire that hampered search and rescue efforts since Wednesday. More than 130 people were on board at the time, although it's unclear how many remain missing. The reconstruction bill from the deadly floods that hit Nepal last month will amount to almost $7 billion, according to the Nepalese Foreign Ministry. The flood was triggered by the collapse of a glacier, killing at least 1,385 people, while more than 5,000 remain missing. ABC News.

0: الخير في عناوين نشرة الليلة، 1100 طن من المتفجرات أسقطت أسطورة علي الطاهر، إسرائيل تنتظر رد إيران على سقوط علي الطاهر، وفي النشرة أيضا الحوثيون يسيطرون على باب المندب.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع بسام أبو زيد وبيترا أبو حيدر.
2: مساء الخير. تصح الاستعانة بما صدر عن مواقف وما نشر من أخبار على مدى الأسابيع الثلاثة الأخيرة عن علي الطاهر لاستنتاج أن المواقف في واد وقراءتها في واد آخر. دعونا نستعرض ما صدر وهذه عينة. إذا سقطت علي الطاهر فإن إيران سترد في قلب إسرائيل. قليباف اتصل بالمقاتلين في علي الطاهر وهو على تواصل دائم معهم. لن تسقط إسرائيل علي الطاهر إلا قبل أيام من الانتخابات ليتمكن نتنياهو من تسييلها في صناديق الاقتراع. ترامب سيمنع نتنياهو من إسقاط علي الطاهر لئلا يؤثر هذا التطور على مفاوضاته مع إيران. هذه عينة من السرديات التي سبقت سقوط علي الطاهر، اليوم سقطت، فماذا سيقال؟ وهل سيعتذر كل من أطلقوا سردياتهم عن الأخطاء التي ارتكبوها؟ بصرف النظر عن التحاليل التي عاقبت السقوط، فإن النتيجة واحدة وهي سقطت أنفاق علي الطاهر، ولم تكتفي إسرائيل بإسقاطها بل فخختها ودمرتها واستخدمت 1200 طن من المتفجرات، وحتى الساعة لم تسجل أي ردة فعل ميدانية لا من حزب الله ولا من إيران. في مقابل هذه المعطيات طرحت جملة من الأسئلة: لماذا لم يسلم حزب الله أنفاق علي الطاهر للجيش اللبناني؟ هل الرفض جاء من قيادته أم من الخارج وتحديدا من الحرس الثوري الإيراني؟ بالأمس قلعة الشئيف، اليوم علي الطاهر، ماذا غدا؟ ماذا عن الذين كانوا في أنفاق علي الطاهر؟ بالتأكيد لم تكن فارغة، فأين ذهب من كانوا فيها؟ هل انسحبوا قبل اقتحامها؟ وكيف؟ وهل بصفقة؟ ومع من؟ وخاتمة الأسئلة: هل من علاقة بين تقدم الحوثيين باتجاه باب المندب وسقوط علي الطاهر في جنوب لبنان؟ هل من علاقة بين تراجع إيران على رقعة الشطرنج في جنوب لبنان وتقدمها في باب المندب؟ ثلاثة يملكون الأجوبة: أمريكا وإسرائيل وإيران، أما الآخرون فيجلسون على قارعة الانتظار ينتظرون الأجوبة.
3: حسينا أنه شيء بيت راح وإجا، يعني هزي كانت كتير قوية،
4: كانت كتير ورا بعضهم، يعني كذا
3: كانوا اثنين.
5: من شرفة منزلها في الجرمق شهدت ناف بأم العين على ما كان خيالا بالنسبة لكثيرين. إنه تفجير مرتفع علي الطاهر على أكثر من مسار، والذي قالت إسرائيل إنها استخدمت فيه 1100 طن من المتفجرات.
6: أحد هذه المسارات هو ما ترونه خلفنا، والذي ينطلق تقريبا من عمود الكهرباء هذا عندما يعرف بمرتفع الدبشة باتجاه مرتفع علي الطاهر. اليوم نقف هنا مع الزميل سامي بيتموني لنرصد ما خلفته تلك التفجيرات في مشهد يعكس حجم التصعيد فوق الأرض، علما أن كاميرا LBCI كانت موجودة قبل يومين ورصدت ذلك المرتفع الذي كان مسرح مناورات إسرائيلية تمهيدا لتفجير ما سمته إسرائيل أكبر المواقع العسكرية.
5: وهذه مشاهد إضافية للتفجيرات في تلة علي الطاهر، لكن من جهة النبطية. ارتجاجات التفجير الضخم الذي يعادل هزة بقوة 4.1 وصلت إلى القليعة في قضاء مرجعيون على المقلب الشرقي من الجبل. من هناك تبدو آثار التفجير أوضح على امتداد مساحات الركام البيضاء هذا.
7: هزت البيوت بشكل يعني تفسخ البيوت عن الحيطان عن بعضها، وكان في كثير ريحة بارود وأضرار غير مرئية، لكن هي بالفعل البيوت ما عشتها ولا شيء.
8: امبارح حسينا بالهزة الأرضية، أنا كنت أسمع فيها بس مش عايشة، من البيوت السيارات والطرقات المزروعات انكست بهيدي طبقة تراب وغبرة.
5: باستهداف علي الطاهر خلقت إسرائيل لنفسها أسطورتنا، أما حزب الله فيرى أن نتنياهو أعطى المعركة أبعادا تتجاوز الحدود بعدما عجز عن إخراج المقاتلين مستسلمين. وبينما تقول إسرائيل أن المعركة التي استمرت 3 أشهر أوقعت أكثر من 50 قتيلا في صفوف الحزب، تؤكد مصادر مقربة منه أن الأنفاق ليلة الخميس لم تكن تضم أي مقاتل.
9: إسرائيل احتفت بتفجير منطقة مرتفعات علي الطاهر بوصفها صورة إنجاز يريدها رئيس حكومتها انتخابيا.
10: هذا المشهد الذي نتج عن 1100 طن من المتفجرات كان كافياً لبنيامين نتنياهو كي يحظى بصورة نصر أولي في أطول حرب تخوضها إسرائيل تطوي بعد نحو شهر من الآن سنتها الثالثة. مشهد تلة علي الطاهر التي شكلت على مدى أشهر أكبر تحد للجيش الإسرائيلي يستخدمه نتنياهو كحبل إنقاذ لحياته السياسية المهددة على مسافة أسابيع من الانتخابات، بضوء تراجعه ليصبح ترتيبه أقل ب6 مقاعد من منافسه الأقوى جادي أيزينكوت.
11: بوم.
10: وبهذا المشهد احتفت إسرائيل. نتنياهو قال إن إيران ومحور الشر التابع لها أضعف من أي وقت مضى، ووزير أمنه إسرائيل كاتس هدد بأن جيشه مستعد لمواصلة عملياته ضد حزب الله بعد تفجير التلة.
12: توجد الآن منطقة أمنية قوية أقوى من أي وقت مضى، تحمي التجمعات السكنية من الهجمات والنيران المباشرة، وتتيح لنا الحفاظ على السيطرة وتهديد حزب الله في عمق المنطقة.
10: أما رئيس الأركان إيال زمير فأعلن عن بقاء الخط الأصفر تحت السيطرة الإسرائيلية من دون أي تغيير، داعياً الجيش اللبناني إلى إظهار فعاليته على الأرض، وإلا فإن اتفاق الإطار لن يمضي قدماً.
13: المهمة التي أوكلتها إلى الكوخوت كانت واضحة.
14: المهمة التي أوكلتها إلى القوات كانت واضحة، تدمير البنى التحتية في مرتفعات علي الطاهر وإعادة الانتشار في المنطقة. الخط الأصفر سيبقى تحت سيطرتنا الكاملة ومن دون تغيير. بعد الضربة القاسية التي تلقاها حزب الله لن نسمح له بإعادة بناء قدراته وإعادة ترسيخ وجوده في المنطقة.
10: وماذا بعد؟ هل سترد إيران وحزب الله على التفجير؟ أم أن أزمة علي الطاهر أغلقت مع انتهاء العملية؟ هذا هو سؤال المليون في إسرائيل، التي يصعب عليها تقدير الرد بعد 24 ساعة من العملية، لكنها وضعت قواتها في حالة تأهب قصوى في لبنان وعلى طول الحدود معه، كما في بقية الجبهات خشية استغلال عيد رأس السنة العبرية لتنفيذ الرد. ماذا عن ساحة العملية؟ ما يمكن فهمه من تصريحات مسؤولين عسكريين أن منطقة علي الطاهر كانت خالية من عناصر حزب الله، وأن العملية نفذت تدريجيا لدفع هؤلاء العناصر إلى خارجها. ففي المرحلة الأولى سيطر مقاتلو الكوماندوز على المنطقة فوق الأرض عبر أعمال هجومية، بينها الكمائن واستخدام القنابل اليدوية والمسيرات وإطلاق النار باتجاه فتحات الأنفاق وضد مواقع وبنى تحتية رصد فيها نشاط لعناصر حزب الله. وفي المرحلة الثانية التي وصفها الجيش الإسرائيلي بالأكثر تعقيداً، وبعد ترسيخ السيطرة على المنطقة المفتوحة والنقاط الرئيسية في السلسلة، انتقل الجيش للعمل تحت الأرض في مهمة تولاها لواء الكوماندوز ووحدات إيغور وماجلان ويهلوم ولواء الجولاني واللواء السابع في الجيش الإسرائيلي. أمال شحادي من مدينة حيفا.
2: ومن المنظور العسكري، كيف نفذ التفجير وماذا طال تحديدا وماذا بعد التفجير؟ أسئلة ناقشناها مع العميد المتقاعد خليل الجميل.
9: شبكة أنفاق تابعة لحزب الله تضم 8 مسارات بطول إجمالي يتجاوز 5400 متر، هي ما قال الجيش الإسرائيلي إنه فجرها في تلال علي الطاهر قبل أن يعلن إنجاز المهمة وانسحاب قواته من التلة إلى منطقة لشئيف. فما الذي حصل على الأرض من منظور عسكري؟ كل التفاصيل سنناقشها مع قائد منطقة جنوب الليطاني سابقا العميد المتقاعد الدكتور خليل جميل. أهلا وسهلا فيك بداية دكتور. يعني السؤال الأول، ما هو إطار التفجيرات التي حصلت يوم أمس، وهل تشمل أيضا الأنفاق تحت الدبش والطهرة أم فقط علي الطاهر تحديدا؟
11: لا، من امتداد التفجير اللي شفناه بالليل ومن حجم الركام اللي طلع صباحا ومن حجم التفجير وقوة المتفجرات، أكيد هذا الموضوع صار تحت الدبش طبعا، تحت الطهرة كمان غير علي الطاهر، يعني امتداد كل المرتفعات والأنفاق اللي بدخلها.
9: آخر المعطيات كانت تتحدث عن وصول الجيش الإسرائيلي إلى تلة علي الطاهر وكسر خط الدفاع الأول. ما هي الأساليب القتالية التي استخدمها اليوم للوصول إلى مرتفعات الدبش والطهرة اختراق هذه المرتفعات للوصول إلى الأنفاق وتفجيرها؟
11: الجيش الإسرائيلي لما تمدد بريا وصل على منطقة كفر تبنيت وشوي من نبطية الفوق وحاصر تلة علي الطاهر مش المرتفعات، لما كسر خط الدفاع من عدة أيام ودخل على الأنفاق إلى الداخل، استعمل الطريقة التالية. أولا لأنه مثل ما تبين أنه هالأنفاق ما قدر وصل على آخرها، والفيلم الفيديو اللي توزع ما بين إلا بس مسارات وين غرف العمليات وين اللي كان عم يحكي عنها، هودي بعتقد هودي موجودين موجودين هون تحت الطهرة وطلع تحت منطقة الدبشي. لهالسبب شو عمل؟ فخخ الأنفاق اللي بالداخل وطلع على ظهر التلال من حد عدة أيام وصار يعمل ثقوب بقلب التلة لأنزل المتفجرات إلى الداخل. لما تم التفجير بهالكمية الكبيرة من الداخل علي الطاهر ومن هالأنفاق فوق الدبشة وفوق الطهرة، صار هالتفجير الكبير اللي قضي أنا بعتقد على كل الأنفاق الموجودة هون وكل المقاتلين الموجودين بالداخل.
9: من الصور يبدو أنه أثار التفجير أكبر من جهة مرج عيون أكثر من جهة النبطية.
11: نعم.
9: لماذا؟
11: اللي تبين انه الانفاق اكتريتها ممتده من كفر تبنيت وبهالاتجاه هيدا اللي هي بيجي بيوقع شرق المرتفعات، واللي اللي بيلاحظ قبل السكان كانوا يلاحظوا يطلعوا من هيدي الطريق بالخردله كانوا يشوفوا بوابات حديد مسكره وفي طرقات ترابيه تؤدي الى الداخل، بعتقد هيدي كانت مداخل الانفاق. لهالسبب التفجير كان من اتجاه الشرق اكثر من اتجاه النبطيه.
9: طب اليوم الجيش الاسرائيلي يقول انه انجز هذه المهمه، هل القضاء على هذه الأنفاق يعني القضاء على حزب الله في منطقة الجنوب كما يقول الجيش الإسرائيلي؟
11: أنا لا أعتقد هيك، لأنه بمنطقة الجنوب منطقة كبيرة وممتدة، هو بس قضي على قيادة منطقة الجنوب أنا مثل ما بعتقد، ولكن الجنوب كبير وهيدا هيدي المنطقة اللي ممتدة مرتفعات جزين ومرتفعات إقليم التفاح هيدي منطقة.
15: من جولتنا الإخبارية بنرجع لعنكم مستمعينا، صباح النور لكل الموجودين معنا. نسمع الفنان عزار حبيب، لولاك يا ملاكي، هالأغنية بدي اهديها لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا.

رائع الفنان عزار حبيب لولاكي يا ملاكي. هالأغنية استمعنا لها عبر أثير راديو تي ام اي. صباح النور لك المستمعين من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 1638 ام تي ام اي أستراليا. بدي ذكر بأحوال طقسنا لبداية صبحيتنا وبداية الويكند يوم 12 من شهر سبتمبر أيلول يوم السبت. طقسنا بسيدني اليوم بتوصل درجات الحرارة 23 على الصعيد ميلبن درجات الحرارة أقصاها بتوصل ل 22 درجة. أنتوا برفتي ذات التو ام اي كونوا معنا وتابعونا إذا بدكن تعرفوا آخر الأخبار وتسمعوا برامج وأغاني أغانيكن المفضل يكونوا مع 1638 ام تو ام اي أستراليا. كونوا كمان مع تو ام اي جولد واسمعونا أونلاين على تو ام اي دوت كوم دوت ايو. فيكن تتابعونا كمان عبر الفيسبوك أخبار وأغاني وكل يلي بتحبوه دايما من عنا من هون بتلاقوه عبر أثير راديو 2ME 1638 AM و 2ME Gold. استراحة فنية مع الفنان سعد رمضان.

0: من جولتنا الغنائية بنرجع لعنكم مستمعينا تحية صباحية عطرة لكل الموجودين معنا على 1638 AM 2ME أستراليا. متوجهي لفاصل استراحة ومنرجع تنتابع سوا.
1: Welcome to 2ME.
2: That is the original 2ME Australia.
3: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت.

0: We found your daughter. She's safe.
1: ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
2: Rolling out the killer classics all weekend.
3: What I want to know is what's going to happen next.
2: This is 2ME.

0: جولة إخبارية لتمام الستة ونص من تابعة سوا عبر أثير راديو 2ME. Let's go. Let's go to ME. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند Maryland Dental Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: Maryland Dental Clinic 515 Maryland Road, Maryland West, corner of Market Street 9897222 خلف الكي اف سي.
5: 1638 2ME Australia.

0: الموت يغيب الأباتي بولس نعمان.
1: مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان مع تحيات بيار البايع، رانيا عبيد وشربل شلش.

0: العناوين.
1: عميد المقاومة اللبنانية الأباتي بولس نعمان وداعاً. تداعيات زلزال علي طاهر مستمرة ومقاتلو الحزب قتلوا في الموقع. نتنياهو: أخرجنا من منشأة علي طاهر كميات كبيرة من الأسلحة التي مولتها إيران. رئيس الأركان الإسرائيلي: أي اعتداء على بلدات الشمال أو على قوات الجيش التي تحمي البلدات سيقابل برد فوري وقوي.
0: وتتابعون في ليبانوراما أيضا صفحة الأحوال الجوية نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم.
1: قبل أيام قليلة من ذكرى استشهاد البشير رحل اليوم من كان للبشير بمثابة الأب الروحي ومرجع المقاومة اللبنانية والجبهة اللبنانية. الموت غيب الأباتي بولس نعمان الذي قال في مثل هذه الأيام: بعض الأحيان شعب بكامله أمة بكاملها بمواهبها وطموحاتها يختصرها فرد شخص، بعض الأحيان أمم وشعوب وجامعات أمم تعجز عن إنجاب شخص بمستوى بشير الجميل. كان وحده بنفسه الأبية الشامخة بمستوى جيش، وكان بعنفوانه بمستوى السلطان بالنسبة لأمته ووطنه لبنان. بشير الحلم هذا شيء زهيد عن بشير الواقع، أما بشير الحلم في قلب وضمير ووجدان كل واحد منا. يقولون البطل ما بيموت، غير صحيح. البطل الحقيقي يموت، ويموت بعمر الثلاثينيات بعد أن يتأكد أن الفداء تم والوعد سوف يكتمل. هذا ما قاله الراحل الكبير عن القائد البشير.
2: الجمهورية اللبنانية التي تجمع اليوم بين اللبنانيين على اختلاف مذاهبهم ونزعاتهم تستمر عن وعي في حمل الرسالة التي حملها الموارنة في الماضي تلقائيا.
1: بالعودة إلى السياسة، أصداء انفجارات علي طاهر لم تصل على ما يبدو إلى أذان حزب الله الذي لازال يلتزم الصمت المطبق. في الميدان كل مقاتلي الحزب قتلوا. إسرائيل زلزلت الأرض بالأمس والحزب لازال متمسكا بالميدان يوما بعد يوم، وإسرائيل تطبق السيطرة على كل شيء في الجنوب، فرأفة بمن بقي سلموا الأرض والعتاد والعتيد للجيش اللبناني لأنه بعد حين قد لا ينفع الندم. وقبل الدخول في التفاصيل نشير أيضا إلى أن مصدرا رسميا لبنانيا أكد للمركزية هذا المساء أن لبنان لم يتبلغ رسميا موعد جولة المفاوضات الجديدة بين لبنان وإسرائيل الأسبوع المقبل، كما تردد موضحا أنه أبلغ الجانب الأمريكي تفضيله عقد الجولة المقبلة بعد المؤتمر التحضيري لدعم الجيش الذي يعقد في باريس في 17 الجاري. وقال المصدر: لبنان ليس جاهزا واتبعا لذلك لا جولة مفاوضات جديدة الأسبوع المقبل. ماذا الآن في الميدانيات الجنوبية؟
0: وسائل أعلام إسرائيلية أفادت هذا المساء بأنه تم إبلاغ سكان الشمال اعتزام الجيش الإسرائيلي تجديد الغارات على جنوب لبنان في خلال الساعات المقبلة. واليوم من معسكر في المطلب الجليل الأعلى قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: أخرجنا من منشأة علي الطاهر كميات كبيرة من الأسلحة التي مولتها إيران.
1: وزير الدفاع الإسرائيلي أشار بدوره إلى أنفاق علي طاهر إلى أن أنفاق علي طاهر بنيت بدعم وتمويل إيراني على مدى 15 سنة وكانت تشكل معقلا قويا لحزب الله، وأضاف: نفجر الأنفاق وندمر المنازل التي تستخدم كمعاقل ومواقع متقدمة لحزب الله، وسنواصل إلحاق الضرر به، ولدينا منطقة أمنية محصنة لم يسبق لها مثيل. أصبح لدينا منطقة أمنية ممتدة من الساحل غربا إلى الشقيف وجبل الشيخ شرقا.
0: ميدانيا، نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات جديدة في بلدة المنصوري، كما تحركت القوات الإسرائيلية في الأطراف الشمالية لبلدة ميس الجبل في منطقة وادي الجمل بالتزامن مع قصف مدفعي وتمشيط بالأسلحة الرشاشة، كما ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية فوق بلدة حداثة، وطال القصف المدفعي بلدة كفر تبنيت.
1: وقال مصدر إسرائيلي أن حوالي 50 عنصرا من حزب الله كانوا داخل موقع تلة علي الطاهر، وأن الغالبية قتلت في خلال تفجيره.
0: وفيما قال قائد الفرقة 36 في الجيش الإسرائيلي أنه واجه عقبات وانهيارات، أضاف: لكننا واصلنا العمل حتى استكمال مهمة تدمير الأنفاق في علي الطاهر. وذكرت صحيفة معاريف أن حزب الله حاول بناء أسطورة بطولة في علي الطاهر على غرار كربلاء، وأن مقاتليه رفضوا الخروج براية بيضاء بعدما أتيحت لهم الفرصة.
1: اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من حاكم مصرف لبنان كريم السعيد على آخر المستجدات المتعلقة بالقطاع المصرفي والاستقرار النقدي والمالي، واطلع من المدير العام للدفاع المدني العميد عماد خريش على عمله في الجنوب، لا سيما في القرى والبلدات المستهدفة بالاعتداءات الإسرائيلية وفي كل المناطق. والتقى رئيس الجمهورية وزير الأشغال فايز رسمني ورئيس مجلس الإدارة مجموعة سيما سي جي أم رودولف سعادي.
0: بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، في مستهل جلسة مجلس الوزراء أحيل موضوع آلية وشروط تركيب الواحد طاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تقل عن 1.5 ميجا وات إلى الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء لاتخاذ ما نراه مناسبا من قرارات وفقا لصلاحياتها، بس بعد استطلاع رأي وزارة البيئة والإدارات والمؤسسات المعنية.
1: نستمع الآن إلى مقررات إلى بعض ما جاء في مقررات جلسة مجلس الوزراء والتي تلاها الوزير بول مروس.
3: أحاط دولة نائب رئيس مجلس الوزراء دكتور طارق متري أحاط المجلس بآخر مستجدات المباحثات الجارية مع مفادي قدامى القوات المسلحة والقطاع العام، وتم الإفادة عن مقترحات قيد التداول معهم في ضوء الرؤية المشتركة.
0: نفذت الأجهزة الأمنية مداهمة لأحد مستودعات المخدرات في منطقة البقاع، وأسفرت العملية عن توقيف عدد من الأشخاص بينهم سليمان هلال الأسد وهو ابن عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، حسب مصادر العربية الحدث، التي أضافت أيضا أن الجانب السوري طلب من لبنان تسليم سليمان هلال الأسد على خلفية اتهامات بتورطه في جرائم قتل داخل سوريا وتهريب المخدرات من الأراضي السورية.
1: قضائيا، تم تأجيل جلسة محاكمة الفنان فاضل شاكر أمام المحكمة العسكرية إلى 23 من الحالي، في وقت أعلن موظفو الإدارة العامة أن أيام التعطيل القصري هي إلى ارتفاع وصولا إلى التعطيل الكامل في حال استمر تجاهل مطالب الموظفين. تربويا، المكتب الإعلامي لوزيرة التربية ريما كرامي أكد أن التعليم الحضوري خيار مرتبط بواقع كل مدرسة وبشروط السلامة العامة. وارتفاع الأقساط المدرسية يثير قلق الأهالي. التفاصيل مع تيريز الخوري.
4: مع بداية العام الدراسي يعود ملف الأقساط المدرسية إلى الواجهة في ظل زيادات تضع الأهالي أمام أعباء مالية إضافية وتثير تساؤلات حول قدرة العائلات على تحمل تكاليف التعليم. ماذا تقول رئيسة لجان الأهل في المدارس الخاصة لما الطويل عبر صوت لبنان؟
5: فعليا بعد الزيادات العشوائية الغير مبررة على الأقساط، في توجه لدى لجان الأهل مثل ما شفنا هلأ بزحلة، طلعوا بيان مجموعة لجان الأهل برفض هذه الزيادات. سنتوجه إلى القضاء التحكيمي التربوي، القضاء المختص بالبت بالنزاعات، لتتحول موازنات كل هيدي المدارس على التدقيق، لأنه ما معقول تكون الزيادات بنهاية العام قبل إقرار الموازنات المدرسية، هيدا شيء منه قانوني.
4: في المقابل تشير إدارات بعض المدارس إلى أن رفع الأقساط مرتبط بارتفاع تكاليف التشغيل ورواتب المعلمين والموظفين، إضافة إلى كلفة الخدمات والمستلزمات التعليمية.
5: أهل فعليا ونحن كاتحاد فعليا ما رح نسكت عن أي تجاوزات قانونية. صار عنا قضاء تربوي بنقدر نلجأ له، بيقدر يلجأ له أي ولي أمر عم يتعرض لأي مخالفة قانونية من قبل إدارة المدرسة، وحتى بتقدر إدارة المدرسة كمان تتوجه إذا ولي أمر عم بغلط. ولكن بالفوضى اللي حاصلة حاليا وعدم وجود أي رقابة من وزارة التربية على تجاوزات إدارات المدارس، سنلجأ للقضاء طالما نحن دايما مع القانون ومع القضاء، ولن نسكت وسنصرخ ونعلي الصوت ولن نقبل بأي زيادة غير مبررة وعشوائية.
4: بينما طالب المدارس بتغطية التكاليف وقلق الأهالي من ارتفاع الأقساط، يبقى الطالب في قلب هذه المعادلة فيما تتزايد الدعوات إلى إيجاد حلول تضمن استمرارية التعليم من دون أن تتحول الكلفة إلى عبء يفوق قدرة الأسر. تراز الخوري، صوت لبنان.
0: شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن الولايات المتحدة لن تنسى 11 أيلول، وقال سنواصل حربنا ضد الإرهاب ولا خيار أمامنا سوى مواجهته، وأضاف أن إيران الراعي الأول للإرهاب في العالم ولن تحصل أبدا على سلاح نووي. أعلنت الخارجية الإيرانية أن طهران تعتزم عقد اجتماع مع وزراء خارجية العراق ومع دول عربية أخرى في الخليج، وذلك في سلطنة عمان يوم الاثنين، ولمناقشة مسارات الشحن التجاري.
6: نتابع برفقتكم مشوارنا الصباحي، انتو برفقة ذات 2 AM 1638 AM، بداية الويكند يوم السبت اليوم 12 من شهر سبتمبر ايلول. تقصنا بسدني اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 23 درجة، 22 على صعيد ملبن. نسمع الفناني نجوى كرم، نرجع منكمل مع سلطان الطرب جوج والصوف ضمن جولتنا الغنائية عبر اثير راديو 2 AM. رح نتابع جولتنا الموسيقية مع الفنان راغب عليمي.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن سمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME.

0: جولتنا الغنائية بنرجع لكم مستمعينا. بدي حييكم من جديد انتو برفقة الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. سيارة تسرق أو تتعرض للاقتحام كل 43 دقيقة في فيكتوريا. أرقام جديدة تسلط الضوء على مشكلة سرقة السيارات واقتحامها في ولاية فيكتوريا مع تسجيل معدلات مرتفعة بشكل خاص في ميلبن. وتثير هذه الأرقام تساؤلات حول مدى فعالية الإجراءات المتخذة للحد من هذه الجرائم وحماية ممتلكات السكان. وأكيد كل 43 دقيقة في سرقة سيارة أو سيارة عم تتعرض للاقتحام. بونجور لك المستمعينا، أنتوا برفقة إذاعة 2ME. استراحة ونتابع صبحيتنا برفقتكم
1: 2ME Music and More.

0: أستراليا. هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
1: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعيا، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.

0: Öze yani.
1: ظهرك كل الزعل

0: جولة أخبار الساعة 7 من تابعة سوا عبر أثير راديو 2ME صباح النور.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
5: في كل بيت نعتني بمن نحب، وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءاً من هذه الرعاية. تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا. لذا تولي يارا فالي ووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب. تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم، وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية. لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر بالثقة في الشرب منها مباشرة، ثقة في كل قطرة. يارا فالي ووتا.
6: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
2: UME Australia News.
7: أهلا بكم إلى موجز الخامسة والنصف من قناة الجديد. استأنف مجلس الوزراء دراسة مشروع موازنة 2027، ويترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الجلسة. وحول الجدل الدائر حول آلية وشروط تركيب ألواح الطاقة الشمسية، أعلنت رئاسة مجلس الوزراء أن بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في مستهل جلسة مجلس الوزراء، فقد أحيل الموضوع إلى الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء لاتخاذ ما تراه مناسبا من قرارات وفقا لصلاحياتها، بعد استطلاع رأي وزارة البيئة والإدارات والمؤسسات المعنية عملا بالمادة 26 من القانون وتعديلاته. استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، وخلال اللقاء تناول البحث آخر التطورات في لبنان والمنطقة وتحضيرات عقد مؤتمر دعم الجيش في فرنسا. كما استقبل النائب فراس حمدان وجرى التداول في شؤون البلاد الداخلية، وثمن النائب حمدان دور المؤسسة العسكرية معربا عن تقديره لتضحيات العسكريين. أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت كفر رمان وأدت إلى سقوط شهداء وجرحى من المدنيين بينهم أطفال يجري جمعها وتوثيقها من قبل اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري. كما شدد سلام على أن العمل مستمر لتعزيز حضور الجيش والقوى الأمنية بما يسهم في طمأنة الأهالي وتثبيت الاستقرار. وخلال استقباله وفدا من بلدية كفر رمان ضم رئيس البلدية الحاج عبد الله فرحات وعددا من أعضاء المجلس البلدي طلب سلام من البلدية إعداد لائحة بالأولويات والاحتجاجات الأكثر إلحاحا في البلدة وأجرى مسح للأهالي والعائلات التي تحتاج إلى مساعدات في تأمين الإيواء أو البيوت الجاهزة على أن تعطى الأولوية للعائلات الأكثر حاجة والتي لا تتوافر أمامها بدائل للسكن في ضوء محدودية الموارد والإمكانات المتاحة. وأشار إلى أن مجلس الإنماء والإعمار سيباشر قريبا تنفيذ مشاريعه في المنطقة بعدما اكتملت الإجراءات التحضيرية اللازمة مشيرا إلى أنه يتابع أيضا المشاريع المتعلقة بالبلدة مع مجلس الجنوب. وطالب الوفد بتعزيز انتشار الجيش ولا سيما على الطرقات المؤدية إلى الخردل ودوحة كفر رمان وكذلك بتعزيز حضور القوى الأمنية داخل البلدة ولا سيما قوى الأمن الداخلي. واصل جيش الاحتلال اعتداءاته على القرى الجنوبية وأقدم على تفجير عدد من المنازل في بلدة المنصوري. في المقابل عززت قوى الأمن الداخلي انتشارها في النبطية عبر تسيير دوريات وإقامة حواجز ثابتة وظرفية للدرك والقوى السيارة. أعرب رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس عن استنكاره الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات والأعباء والرسوم الجديدة التي تثقل كاهل المواطن والسائق وسائر القطاعات الإنتاجية، معتبرا أن الدولة التي تقاعست عن تأمين أبسط الخدمات الأساسية باتت تلاحق المواطن حتى في البدائل التي اضطر إلى تأمينها من ماله الخاص. وأكد طليس أن المواطن ليس صندوقا مفتوحا لسد عجز الدولة والسائق ليس الحلقة الأضعف. المطلوب أن تتحمل الدولة مسؤولياتها وأن تتوقف عن تحميل الناس كلفة تقاعسها. كفى جباية وكفى أعباء وكفى ازدواجية في التعامل مع ارتفاع أسعار المحروقات وانخفاضها. كشفت وزارة الخارجية الإيرانية عن اجتماع سيعقد في عمان الاثنين المقبل بشأن مضيق هرمز وبمشاركة العراق والدول المطلة على الخليج. وأعلنت الخارجية الإيرانية أنه تم التوصل مع سلطنة عمان لتفهم بشأن مسارات مؤقتة بمضيق هرمز وستبذل جهودها لضمان أمن الملاحة. وصلنا إلى ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

الفنان محمد فؤاد بهالأغنية الحلوة. رح نروح لفيروزتنا، ومثل ما سبق وذكرت ما بتحلى صبحيتنا إلا بسماع الصوت الفيروزي أمي الحبيبة. بنسمعها سوا لسيدي العظيم فيروز. أنتو برفقة إذاعة 2ME 1638 AM.

0: أنا عايش فيه.
1: جولتنا الإخبارية لتمام 7:30 من تبعها سوا عبر أثير راديو 2ME.
2: Tell us what you want to hear.
3: Baby, tell me what you want to hear.
4: Only the best music.
3: Turn my music high.
2: 2ME music. Only the best music.
5: I know. If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وليوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجالية بكل أضعية القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
2: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: ABC News.
8: Andrew Kaloupis with the latest. US President Donald Trump has vowed that the war against terror will continue as Americans paused to commemorate the nearly 3,000 people killed in the September 11 attacks 25 years ago. The attacks in which hijackers crashed two planes into the World Trade Center in New York and another into the Pentagon in Washington has affected generations of Americans, influencing US foreign and domestic policy. A fourth hijacked plane crashed into a field in Pennsylvania after passengers fought back. Former Presidents George W. Bush, who was in office on September 11, 2001, Bill Clinton, Barack Obama, and Joe Biden

0: took part in the observance at the National September 11 Memorial in New York. At the commemoration outside the Pentagon, Mr. Trump said the attack 25 years ago launched a U.S. war against terror in Afghanistan that continues today in the fight against Iran. Philippine authorities have recovered 30 more bodies from a burnt-out ferry, raising the death toll from the blaze to 35. Firefighters found the remains after gaining access to the charred vessel for the first time, after extinguishing the fire that hampered search and rescue efforts since Wednesday. More than 130 people were on board at the time, although it's unclear how many remain missing. The reconstruction bill from the deadly floods that hit Nepal last month will amount to almost $7 billion, according to the Nepalese Foreign Ministry. The flood was triggered by the collapse of a glacier, killing at least 1,385 people, while more than 5,000 remain missing. ABC News.
1: السعودية تقول إن طائرات مسيرة أطلقت من العراق هاجمت خط أنابيبها شرق غرب، لكنها لن ترد في الوقت الحالي بناء على طلب رئيس الوزراء العراقي. والأخير يأمر بالتحقيق في الهجوم على خط الأنابيب السعودي، ويثمن قرار السعودية تريث في اتخاذ إجراءات انتقامية. خلال مراسم أقيمت في مقر وزارة الدفاع لإحياء الذكرى السنوية 25 للهجمات، الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة لن تنسى أبداً هجمات 11 من سبتمبر، ولهذا السبب تقاتل اليوم. فرنسا تواجه ضغوطاً اقتصادية ومالية متزايدة. الحكومة الفرنسية تخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد خلال عام 2026 إلى 0.5% مقابل 0.7% في التقديرات السابقة. ومحافظ البنك المركزي الفرنسي يقول إن وضع الاقتصاد مثير للقلق، ويحث الحكومة على اتخاذ إجراء لمواجهة عجز الموازنة.

0: قالت سعودية إن طائرات مسيرة أطلقت من العراق هاجمت خط أنابيبها شرق غرب، لكنها لن ترد في الوقت الحالي بناء على طلب رئيس الوزراء العراقي بإتاحة الفرصة لحكومة العراق لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الاعتداءات في المنطقة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الجوار. من جهته أمر رئيس الوزراء العراقي بفتح تحقيق في ملابسات الهجمات والجهات التي تقف وراءها. العراق ثمن قرار السعودية التريث في اتخاذ إجراءات انتقامية. إلى اليمن، حيث قالت مصادر حكومية يمنية إن الحوثيين وصلوا إلى جزيرة مايون الاستراتيجية في مضيق باب المندب والتي انسحبت منها القوات الحكومية في وقت سابق. كما سيطر الحوثيون أيضا على مدينة ذوباب الساحلية على البحر الأحمر الواقعة في البر الرئيسي مقابل الجزيرة. الحوثيون أعلنوا أن الملاحة البحرية آمنة عبر باب المندب للجميع باستثناء السفن السعودية. مصدران مطلعان قالا إن ولي العهد السعودي طلب أمس مساعدة الرئيس الأمريكي في مواجهة الحوثيين بعد تصعيد تهديدهم لمنطقة البحر الأحمر، ولم يرد البيت الأبيض على سؤال من رويترز بشأن أي اتصالات هاتفية بين الزعيمين، لكن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية طلب عدم الكشف عن اسمه. قال إن واشنطن على تواصل مستمر مع السعودية والحكومة اليمنية. خلال مراسم أقيمت في مقر وزارة الدفاع لإحياء الذكرى السنوية 25 للهجمات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لن تنسى أبدا هجمات 11 من سبتمبر، ولهذا السبب تقاتل اليوم.
1: لن ننسى أبدا، ولهذا السبب نقاتل اليوم. ليس لدينا خيار آخر، لا يمكن أن يكون هناك سوى النصر. نحن نقاتل بشدة، نحن نقاتل من أجل الفوز، وسنتذكر دائما ضحايا وعائلات أحداث 11 من سبتمبر.
0: ومعنا مراسلنا من واشنطن علي بردة. أهلا بك علي. لماذا ما تزال محاكمة العقل المدبر المفترض للهجمات متعثرة إلى الآن؟ وماذا عن أسر الضحايا؟ كيف يتفاعلون مع هذا التأخير في واحدة من أبرز قضايا الإرهاب في الولايات المتحدة؟
2: نعم، في الحقيقة واحدة من أبرز قضايا الإرهاب في العالم، وليس فقط في الولايات المتحدة، لكن الطريقة التي جرت فيها عمليات اعتقال خالد شيخ محمد العقل المدبر لهذه الهجمات عام 2003 ووضعه في بعض السجون السرية التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية CIA في أماكن مختلفة في العالم قبل نقله عام 2006 إلى معتقل غوانتانامو لينضم إلى عشرات بل مئات آخرين من المعتقلين بقضايا إرهابية. كان مقررا أن تجري هذه المحاكمة خلال السنوات السابقة، لكن في كل مرة كانت تحصل محاولة تواجه بعراقيل قضائية وحتى بمطالب ذوي الضحايا، وطبعا هناك ربما فجوات قانونية سمحت بتأجيل هذه المحاكمة مرة تلو الأخرى. الآن كان حدد موعد في حزيران يونيو عام 2028 لمحاكمة خالد شيخ محمد في محكمة عسكرية في لأخيرا يعني يجري إحقاق العدالة بالنسبة إلى ذوي الضحايا، لكن فوجئ كثيرون خلال الشهر الماضي بقرار مهم لقاض أمريكي قال أن الاعترافات التي انتزعت من خالد شيخ محمد تحت التعذيب من قبل وكالة الاستخبارات المركزية بما في ذلك استخدام تقنيات الإغراق وغير ذلك من وسائل التعذيب قد تلغي كل هذه الاعترافات بصورة تامة، وبالتالي لن يكون هناك الكثير للاعتماد عليه من أجل حصول هذه المحاكمة العادلة التي يسعى إليها الجميع. الآن يقولون ربما هذه المحاكمة وإحقاق العدالة لن يتحقق على الإطلاق في هجمات 11 من سبتمبر بسبب هذه السياسات التي اعتمدت خلال العهود الأمريكية السابقة. وهناك تساؤلات طبعا من ذوي الضحايا الذين كانوا حاضرين اليوم في هذه المناسبات العديدة التي أقيمت في الولايات المتحدة، للمطالبة أيضا ومجددا بحصول محاكمات تكشف كل التفاصيل المتعلقة بهذه الهجمات الإرهابية التي روعت الأمريكيين والتي لا تزال حاضرة في وجدانهم وفي حياتهم اليومية، من المواطنين الأمريكيين في الشوارع إلى وصولا إلى المطارات وغير ذلك في علاقات الولايات المتحدة مع العالم الخارجي. هناك طبعا استهدافات ضد الأقليات المختلفة، ولكن هناك تركيز في قضايا معاداة المسلمين أو ما يسمى بالإسلاموفوبيا هنا في الولايات المتحدة. لكن ذوي الضحايا يريدون فعلا الوصول إلى كل الحقائق فيما يتعلق بالتخطيط وتنفيذ هذه الهجمات التي أدت إلى مقتل نحو 3000 شخص، ولكنها على رغم هذه المحاولات لتحديد موعد للمحاكمة تبدو الأمور صعبة وبعيدة المنال وقد لا تحصل على الإطلاق.
0: شكرا لك مراسلنا من واشنطن علي بردة على هذه التفاصيل. وبالعودة إلى الهجوم على خط أنابيب سعودي، معنا من السليمانية في كردستان العراق الصحفي شيروان الشمري. أهلا بك معنا. برأيك من الأطراف التي يمكن أن تكون مسؤولة عن هذه الضربة على خط أنابيب سعودي؟
3: شكرا. هي هذه الفصائل الآن هي لم تعلن بأنها هي التي استهدفت هذه أنابيب السعودية، ولكن بما أن الحكومة العراقية قد قررت بأنها تفتح التحقيق حول ملابسات هذه الهجمات التي استهدفت السعودية وإنها تحقق وشكلت لجنة على وجه السرعة، يدل بأن هذه الفصائل ثلاث فصائل محددة موجودة في العراق هي التي الآن تنافس وتعصي أوامر الدولة وتصر على أن لا تسلم سلاحها. هي بالدرجة الأولى فصائل كتائب النجباء. أنا أظن بأن كتائب النجباء وكذلك أصحاب الكهف وسيد الشهداء، هذه هي الكتائب الثلاثة أو الفصائل الثلاثة التي إلى الآن تصر على أن لا تسلم سلاحها للعراق وأنها جزء من هذه المعادلة الأقليمية والحرب الأقليمية التي تجري الآن، لأنها تتعامل في إطار عقائدي أكثر من أن تتعامل في إطار الوطني أو في إطار الدولة العراقية. وإلى اليوم يعني اليوم مسؤول كبير في كتائب النجباء صرح

بدي وصل تحياتي الصباحية لك المستمعين. أنتوا برفتي ذات 2ME 1630 ITM. ذكر بأحوال طقسنا لليوم يوم السبت اليوم 12 من شهر سبتمبر أيلول بسدني. درجات الحرارة بتوصل ل 23 درجة 22 على صعيد ميلبن. بنسمع جولتنا الغنائية, منبلش مع الفنان محمد مجذوب, عندي كمان الفنان جاد الشويري, ورح نسمع جولة غنائية كتير حلوة. خلوكم معنا وتابعونا, هيدي هي الإذاعة الأقوى 2ME. Bonjour.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 8 من تبع سوا عبر أثير راديو تيو إم إي صباح النور.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على ماي سات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the My Sat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to My Sat Go or kingdomsat.com.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
4: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
5: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كاميرا.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: First 2ME Australia.

0: أحييكم من الـ LBCI. بعد أسابيع من التصعيد والحديث عن مرتفعات علي الطاهر، انتقل المشهد إلى مرحلة جديدة مع تفجير الموقع وتدمير أنفاقه. العملية الإسرائيلية أعادت طرح أسئلة كثيرة حول ما جرى في الموقع وما سيتركه هذا التطور من تداعيات.
1: حسينا انه شيء بيت راح واجا، يعني هذه كانت كتير قوية،
2: كانت كتير ورا بعضهم، يعني كذا
1: كانوا اثنين.
3: من شرفة منزلها في الجرمق شهدت نوف بأم العين على ما كان خيالا بالنسبة لكثيرين. إنه تفجير مرتفع علي الطاهر على أكثر من مسار، والذي قالت إسرائيل إنها استخدمت فيه 1100 طن من المتفجرات. أحد هذه المسارات هو ما ترونه خلفنا، والذي ينطلق تقريبا من عمود الكهرباء هذا عندما يعرف بمرتفع الدبشة باتجاه مرتفع علي الطاهر. اليوم نقف هنا مع الزميل سامي بيتموني لنرصد ما خلفته تلك التفجيرات في مشهد يعكس حجم التصعيد فوق الأرض، علما أن كاميرا الـ LBCI كانت موجودة قبل يومين ورصدت ذلك المرتفع الذي كان مسرح مناورات إسرائيلية تمهيدا لتفجير ما سمته إسرائيل أكبر المواقع العسكرية. وهذه مشاهد إضافية للتفجيرات في تلة علي الطاهر، لكن من جهة النبطية. ارتجاجات التفجير الضخم الذي يعادل هزة بقوة 4.1 وصلت إلى القليعة في قضاء مرجعيون على المقلب الشرقي من الجبل. من هناك تبدو آثار التفجير أوضح على امتداد مساحات الركام البيضاء هذه.
4: هزت البيوت بشكل يعني تفسخ البيوت عن الحيطان عن بعضها، وكان في كتير ريحة بارود وأضرار غير مرئية، لكن هي بالفعل البيوت ما عشتها ولا شيء.
5: امبارح حسينا بالهزة الأرضية، أنا كنت أسمع فيها بس مش عايشة، من البيوت والسيارات والطرقات المزروعات انكست بهذه الطبقة تراب وغبرة.
3: باستهداف علي الطاهر خلقت إسرائيل لنفسها أسطورتنا، أما حزب الله فيرى أن نتنياهو أعطى المعركة أبعادا تتجاوز الحدود بعدما عجز عن إخراج المقاتلين مستسلمين. وبينما تقول إسرائيل إن المعركة التي استمرت 3 أشهر أوقعت أكثر من 50 قتيلا في صفوف الحزب، تؤكد مصادر مقربة منه أن الأنفاق ليلة الخميس لم تكن تضم أي مقاتل.
0: إسرائيل احتفت بتفجير منطقة مرتفعات علي الطاهر بوصفها صورة إنجاز يريده رئيس حكومتها انتخابيا.
6: هذا المشهد الذي نتج عن 1100 طن من المتفجرات كان كافياً لبنيامين نتنياهو كي يحظى بصورة نصر أولي في أطول حرب تخوضها إسرائيل تطوي بعد نحو شهر من الآن سنتها الثالثة. مشهد تلة علي الطاهر التي شكلت على مدى أشهر أكبر تحد للجيش الإسرائيلي يستخدمه نتنياهو كحبل إنقاذ لحياته السياسية المهددة على مسافة أسابيع من الانتخابات، بضوء تراجعه ليصبح ترتيبه أقل ب6 مقاعد من منافسه الأقوى جادي أيزينكوت.
7: بوم.
6: وبهذا المشهد احتفت إسرائيل. نتنياهو قال إن إيران ومحور الشر التابع لها أضعف من أي وقت مضى، ووزير أمنه إسرائيل كاتس هدد بأن جيشه مستعد لمواصلة عملياته ضد حزب الله بعد تفجير التلة.
8: توجد الآن منطقة أمنية قوية أقوى من أي وقت مضى، تحمي التجمعات السكنية من الهجمات والنيران المباشرة، وتتيح لنا الحفاظ على السيطرة وتهديد حزب الله في عمق المنطقة.
6: أما رئيس الأركان إيال زمير فأعلن عن بقاء الخط الأصفر تحت السيطرة الإسرائيلية من دون أي تغيير، داعياً الجيش اللبناني إلى إظهار فعاليته على الأرض وإلا فإن اتفاق الإطار لن يمضي قدما.
7: المهمة التي تلتها لكوخوت هي تبرورة.
9: المهمة التي أوكلتها إلى القوات كانت واضحة: تدمير البنى التحتية في مرتفعات علي الطاهر وإعادة الانتشار في المنطقة. الخط الأصفر سيبقى تحت سيطرتنا الكاملة ومن دون تغيير. بعد الضربة القاسية التي تلقاها حزب الله، لن نسمح له بإعادة بناء قدراته وإعادة ترسيخ وجوده في المنطقة.
6: وماذا بعد؟ هل سترد إيران وحزب الله على التفجير؟ أما أن أزمة علي الطاهر أغلقت مع انتهاء العملية؟ هذا هو سؤال المليون في إسرائيل، التي يصعب عليها تقدير الرد بعد 24 ساعة من العملية، لكنها وضعت قواتها في حالة تأهب قصوى في لبنان وعلى طول الحدود معه، كما في بقية الجبهات، خشية استغلال عيد رأس السنة العبرية لتنفيذ الرد. ماذا عن ساحة العملية؟ ما يمكن فهمه من تصريحات مسؤولين عسكريين أن منطقة علي الطاهر كانت خالية من عناصر حزب الله، وأن العملية نفذت تدريجيا لدفع هؤلاء العناصر إلى خارجها. ففي المرحلة الأولى سيطر مقاتلو الكوماندوز على المنطقة فوق الأرض عبر أعمال هجومية، بينها الكمائن واستخدام القنابل اليدوية والمسيرات وإطلاق النار باتجاه فتحات الأنفاق وضد مواقع وبنى تحتية رصد فيها نشاط لعناصر حزب الله. وفي المرحلة الثانية التي وصفها الجيش الإسرائيلي بالأكثر تعقيدا، وبعد ترسيخ السيطرة على المنطقة المفتوحة والنقاط الرئيسية في السلسلة، انتقل الجيش للعمل تحت الأرض في مهمة تولاها لواء الكوماندوز ووحدات إيغور ومجلان ويهلوم ولواء الجولاني واللواء السابع في الجيش الإسرائيلي. أمال شحادي من مدينة حيفا.
0: التطورات الجنوبية والتحضيرات لعقد مؤتمر الجيش في فرنسا بحثها قائد الجيش العماد رودولف هيكل مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو. ونتابع النشرة بعد الفاصل.

0: تربويا، ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية لم يحسم بعد، ومجلس الوزراء جدد التمسك بالشروط الأكاديمية والمهنية، ولكن العائق الحقيقي يكمن في التوزيع الطائفي للأساتذة. بحسب القرار الذي صدر عن مجلس الوزراء يوم الخميس، تم ترحيل البت بملف التفرغ بالجامعة اللبنانية إلى تشرين الأول المقبل، والسبب المزيد من التدقيق من قبل وزيرة التربية بأسماء المرشحين للتفرغ، علما أن مجلس الوزراء شدد بقراره على 3 شروط للتفرغ، وهي الأقدمية بحسب تاريخ التعاقد الأول، حاجات الكليات وفقا لعدد طلابها، الاختصاص والكفاءة ومتطلبات الإنصاف. ما صدر عن مجلس الوزراء هو ظاهر الأمور، ولكن الحقيقة هي خلاف طائفي يتعلق بعدد الأساتذة المسيحيين من جهة والمسلمين من جهة تانية. فملف التفرغ يلي أعدته وزارة التربية بضم 1690 مرشح، ومجلس الوزراء قرر أنه تتم العملية على 4 دفعات، وكل دفعة بتضم 400 أستاذ متعاقد، ولكن تبين أن نسبة المسيحيين من المرشحين تشكل نحو 35%، وهالأمر أثار حفيظة قيادات دينية وسياسية مسيحية، فطالبوا أن توصل نسبة المسيحيين لل40%. فهل ممكن هالشي يحصل؟ وزيرة التربية وبحسب المعلومات المتوفرة متمسكة بالملف كما هو وبتفرغ كل من تسمح له الأقدمية بذلك، وهي بترفض تفريغ أساتذة مسيحيين تعاقدوا مع الجامعة بالعام 2025-2026 باعتبار هالأمر مخالف للأصول. صيغ أخرى طرحت لرفع نسبة المسيحيين المرشحين للتفرغ، ومنها مثلا أنه بكلية الآداب هناك 350 أستاذ متعاقد مطروحة أسماء للتفرغ.
1: In Sydney, Tempe, we've got a crash reported southbound on Airport Drive. Look out for some delays as you head to the International Airport Terminal. Homebush, we've got a 3-vehicle crash eastbound at Parramatta Road at Potts Road. Got 1 lane closed there, seeing some heavy delays. Taking a look at Melbourne traffic, no incidents to report. We do have weekend roadworks. The Eastern Freeway is closed between the Chandler Highway and Tram Road. We've also got roadworks in Altona Meadows. Point Cook Road is closed southbound at Central Avenue. Locked drains can damage your home and pollute Sydney's waterways. Remember, only flush the 3 P's and only put water, detergent and soap down the sink. A message from Sydney Water. I'm Jack Oliver with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to WEMI Australia.
2: المسج جهيت الأخبار منرجع لعنكم مستمعين، تحية صباحية عاطرة لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 أيام يوم السبت اليوم 12 من شهر سبتمبر أيلول. بذكر بأحوال طقسنا بسيدني، درجة الحرارة بتوصل اليوم ل 23-22 على صعيد ميلبن. بنسمع جولتنا الغنائية عبر أثير راديو 2ME 1638 أيام. منبلش جولتنا مع الفنانة نجوى كرم، منرجع منكمل مع الفنان حسين الجسمي.

0: الفنان حسين الجسمي. نرجع لمتابعة صبحيتنا. بونجور لك المستمعين. انتو برفة إذاعة 2 AM 1638 AM. منروح لمستر أنثوني ألبانيزي يدافع عن ضرائب التبوغ. صحة الناس أهم. هيك قال. ليس ذنب حزب العمال. هذا ليس ذنب حزب العمال. حزب الأحرار خلال سنوات حكمه رفع ضريبة التبوغ 225%، بينما نحن رفعنا بين 30 و40%. بس التبوغ تم رفعه، كل شيء تم رفعه إلى الأعلى، إلى الأعلى. نعم، إلى وقفت بس على التبوغ والبنزين والكهرباء والغاز والإيجارات والفايدة واللحوم والدجاج، اللحوم البيضة والحمراء أكيد، والخضروات والفواكه. تل شيء وما طلع طلوع، إنه شو بده الواحد يلحق تا يلحق مثلا، شو بده الواحد يلحق تا يلحق. تحياتي لكم، صباح النور لك المستمعين من وين ما كنتوا عم تتابعونا. إذا كنتوا عم تسمعونا على 1638 AM خلوكن معنا، أكيد رح نتابع سوا. وبدي ذكرك المستمعين من آخر الأخبار المحلية والعالمية تتستمعوا على آخر الموسيقى الجديدة وأكيد المنوعات الموسيقية الغير شكل، كل البرامج والأغاني المفضلة عندكم. خلوكن مع 1638 AM 2ME أستراليا. فيك تسمعونا كمان على 2ME Gold، فيك تسمعونا أونلاين على 2ME.com.au، فيك كمان تسمعونا عبر المايسات. وخلوكن عم تسمعوا كمان كل الأغاني الحلوة، كل اللي بتحبوه من أخبار وأغاني وبرامج متنوعة. وفيكن كمان تتابعونا على الفيسبوك، افتحوا الصفحة وطلعوا على 2ME.com.au فيسبوك. انتو برفة الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. ما بحبك هالأغنية استمعنا لها للفنان حسين الجسمي. رح نروح على لفاصل استراحة. صباح النور. Wake up early. Wake up. When the morning comes, rise and shine. Let's go. صباحك يبدأ عنا. Early in the morning. Waking up early. Wake up feeling refreshed. Wake up. Come on, it's time to get up. على راديو تاني. It's my show. أخبار بتهمك. Okay, let's go. مع تاني كل صباح. Wake up. هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
1: في كل بيت نعتني بمن نحب، وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءا من هذه الرعاية. تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا. لذا تولي يارا فالي ووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب. تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم. وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية. لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر بالثقة في الشرب منها مباشرة، ثقة في كل قطرة. يارا فالي ووتا.
2: Rolling out the killer classics all weekend.
3: What I want to know is what's going to happen next.
2: This is 2ME.

0: بنتوقف مع فاصل استراحة قصير ومنتابع سوا جولة إخبارية لتمام 8:30 عبر أثير راديو 2 ME صباح النور.
1: Let's go.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة إخبارية من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر ونستهلها بأبرز العناوين. السعودية تدين استهداف خط أنابيب شرق غرب بمسيرات قادمة من العراق. القوات الجوية اليمنية تبدأ القصف في صندوق القتل المعلن سابقا ذباب في الساحل الغربي لليمن. إكزيت يؤكد أن ضربات واشنطن حطمت القدرات العسكرية لطهران ويتوعد بمواصلة ملاحقة الناقلات الإيرانية. مجلس الأمن يمدد العقوبات على السودان لمدة شهر وواشنطن تجدد الدعوة لتوسيع نطاق حظر الأسلحة. زيلينسكي يدعو ترامب لفرض عقوبات صارمة على موسكو وبوتين يقول أن أكثر من 30,000 عقوبة فرضت على بلاده منذ بداية الحرب. أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بأشد العبارات للاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب بعدة مسيرات قادمة من العراق. وذكرت الوزارة أنه بناء على طلب من رئيس الوزراء العراقي آثرت السعودية عدم الرد في هذه المرحلة على الهجمات من العراق ودعم جهود الحكومة العراقية وإتاحة الفرصة لها لمنع الاعتداءات المنطلقة من الأراضي العراقية. كما أكدت المملكة احتفاظها بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها. وفي العراق أقال رئيس الوزراء علي الزيدي قائد عملية ميسان التابعة للجيش العراقي وذلك بعد ثبوت انطلاق اعتداءات من أحد المواقع في المحافظة تجاه السعودية. ووجه رئيس وزراء العراق بتشكيل مجلس تحقيقي مع قيادة عمليات ميسان. وكان رئيس وزراء العراق علي الزيدي وجه إذن بتحقيق فتح تحقيق عاجل في ملابسات الاعتداءات على السعودية والجهات التي تقف وراءها. وقد أدانت الحكومة العراقية في بيان لها الهجمات التي استهدفت المملكة ورفضها لأي اعتداء يمس أمنها واستقرارها أو يسيء إلى العلاقات بين البلدين. وثمنت الحكومة العراقية موقف المملكة واستجابتها لاحتواء الموقف بما يعكس حرص المملكة على أمن العراق واستقراره، وشددت على أن الدولة لن تتهاون مع أي نشاط يعرض العراق أو علاقاته مع الدول الشقيقة والصديقة للخطر. ينضم إلينا إذن بعد قليل ضيفنا من العراق الحديث عن هذه التطورات، لكن قبل ذلك إلى الخبر الذي أدان فيه جاسم البداوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية بعدد من الطائرات المسيرة القادمة من الأراضي العراقية. وأكد البداوي بأن هذا الاعتداء يمثل تصعيدا خطيرا وتهديدا مرفوضا لأمن السعودية وسلامة أراضيها ومنشآتها الحيوية، ويشكل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي. وشدد الأمين العام لمجلس التعاون على أهمية أن تقوم الحكومة العراقية بالمزيد من الجهود واتخاذ الإجراءات اللازمة والحازمة لمنع استخدام أراضيها منطلقا لمثل هذه الاعتداءات والعمل على وقفها ومنع تكرارها. كما أدانت قطر بأشد العبارات استهداف خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بالسعودية بعدة مسيرات قادمة من العراق. وأكدت الوزارة أن استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية يمثل عملا مدانا وتصعيدا خطيرا من شأنه تقويض أمن واستقرار المنطقة. وثمن بيان الخارجية القطرية النهج المسؤول الذي تنتهج السعودية في دعم جهود الحكومة العراقية في منع استخدام أراضيها للاعتداء على المملكة ودول الجوار. كما أعربت الوزارة عن تضامن قطر الكامل مع السعودية ودعمها في كافة الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها. ينضم إلينا من بغداد الباحث في الشؤون السياسية نجم القصاب. أهلا بك أستاذ نجم. دعنا نبدأ بالسؤال الأهم، أنه من له مصلحة في استهداف المملكة العربية السعودية خصوصا خط أنابيب شرق غرب في هذا التوقيت؟
1: شكرا على الاستضافة. يعني بالتأكيد يعني هناك من يحاول خلط الأوراق وإبعاد العراق على المحيط العربي والخليجي مثلما أبعد في سنوات سابقة بعد 2003 وحتى قبل 2003، مما يتضرر المواطن العراقي أكثر مما يتضرر من يحاول إبعاد العراق. الأمر الآخر، بيان الحكومة العراقية كان بيانا واضحا وفاضحا لما أقامت هذه الجماعات أو هذه المجاميع أو من قام بهذا الاستهداف لدولة مجاورة كالمملكة العربية السعودية، رغم أن حكومة الزيدي وحتى الحكومات السابقة أرادت أن تعيد العلاقات وتفتح الأفاق الاقتصادية والسياسية وتبادل المعلومات الاستخباراتية مما يستفيد منها الشعبين السعودي والعراقي. لكن على ما يبدو استهداف أنابيب النفط السعودية من أجل ارتفاع أسعار النفط العالمية مما يكون إحراج أولا للولايات المتحدة التي الآن ما زالت لديها حربا مع إيران، وثانيا بعد غلق مضيق هرمز بالتأكيد سترتفع هذه الأسعار مما يكون هناك أزمة اقتصادية عالمية ليس أزمة عربية. أنا أعتقد الردود من قبل الحكومتين السعودية والعراقية كانت ردود دبلوماسية سياسية تحترم كل دولة أخرى من أجل عدم التصعيد وعدم جر الدولتين إلى المقاطعة مثل ما حصل منذ سنوات.
0: رئيس الوزراء العراقي أقال قائد عمليات ميسان بسبب انطلاق اعتداءات على السعودية من المحافظة، واضح بأنه هذا اعتراف ضمني بأنه كما أكدت المملكة بأنه هذه الهجمات بالمسيرات انطلقت من العراق، لكن السعودية هذه المرة آثرت أن لا تتخذ زمام المبادرة ومارست ضبط النفس لإعطاء الحكومة العراقية الفرصة لاتخاذ الإجراءات التي تكفل عدم تكرار هذا الأمر. ما الذي يجب على الحكومة العراقية فعله الآن بعد أن تكررت هذه الهجمات للحيلولة دون حدوثها من جديد؟
1: يعني أولا حكومة بغداد قد أعطت حقيقة تطمينات واستنكارات، تطمينات للحكومة السعودية بأنها لا تؤيد ولا تسمح ولا تمنح أي جهة مهما يكون انتمائها وولائها أن تقوم باستهداف دول الجوار سواء المملكة العربية السعودية أو الدول الأخرى. الأمر الآخر، إقالة قائد عمليات ميسان هذه رسالة ثانية بأن التحقيق قد جرى وسرى وسوف لابد الوصول إلى خيوط وإلى من هي الأطراف التي قامت بهذا الاستهداف المملكة العربية السعودية. الأمر الثالث، أعتقد السيد الزيدي بهذا البيان الاستنكار هو فعلا قد أثبت بأن أطلقت هذه الطائرات المسيرة من الأراضي العراقية. هل هذا يصب في مصلحة الدولة العراقية كدولة مؤسسات وسياسات وتحتاج إلى دول أخرى على الأقل يتم إدخال الشركات السعودية وغير السعودية إلى المدن العراقية، رغم العراق الآن يواجه أزمة، مرة أزمة سيولة وأزمة اقتصادية بسبب غلق مضيق هرمز من قبل إيران.
0: طيب الآن يعني هذه الهجمات تثبت أهمية مضي الحكومة العراقية في ملف حصر السلاح بيد الدولة، رغم أنه التصريحات الأخيرة أشارت إلى أنه هناك تلكؤ أو حتى ربما محاولات لضبط النفس من الحكومة وعدم الدخول مع هذه الميليشيات المسلحة بمواجهة. لكن ألا تعتقد بأنه الآن أصبح الواقع الذي تعيشه بغداد يلزمها بأن تحسم أمرها فيما يتعلق بهذا الملف، لأنه هذا الملف بدأ يهدد علاقاتها مع دول الجوار؟ قد يفهم البعض ضبط النفس السعودي بأنه ربما قد يطول، لكن ألا تعتقد بأن السعودية إذا ما استشعرت بأنه هذا الأمر لم يحل فإنها ربما تقوم بالمبادرة والدفاع عن نفسها كما فعلت في أول مرة؟
1: يعني أعتقد العلاقات بين بغداد والرياض هي علاقات فعلا لديها نوايا صادقة ونابعة من حسن الجوار، وهذا ما تحدث به السيد الزيدي من أجل الذهاب إلى الرياض والاجتماع واللقاء مع الأمير محمد بن سلمان، وكذلك مع الحكومة السعودية، وكذلك المملكة العربية السعودية ترغب بجعل العلاقات بينها وبين العراق فعلا علاقات لم يسودها مثل ما كان في السابق من صراعات وخلافات وتصريحات إعلامية وتصريحات سياسية. الأمر الآخر، الحكومة الآن هي قبل ساعات قد سنت هذه الهجمات. الآن ننتظر 48 ساعة على الأقل، يومين، لربما تستطيع الأجهزة الأمنية والمخابراتية للوصول إلى الأطراف، وهذا سيعزز حكومة السيد الزيدي بأن ينفذ ما كتبه وما أعلنه وما أعطى وعودا للشعب العراقي بأن لابد يكون السلاح بيد القوات المسلحة حتى لا يتعرض.
0: اسمح لي على المقاطعة فقط، دعنا نعرض هذه الصورة لقائد عمليات ميسان واسمه جليل عبد الرضا الشريفي. إذن هو يتوسط الضباط الموجودين في هذه الصورة، وواضح اسمه مكتوب يعني على الشارة. إذن هذا هو قائد عمليات ميسان الذي قام رئيس الوزراء العراقي بإقالته على خلفية انطلاق هجمات بمسيرات ضد السعودية من المحافظة التي يقوم بقيادة العمليات فيها. هل تعتقد بأنه هذا القرار ربما يكون مقدمة لقرارات أخرى؟

SSCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. كارلو أكوتيس The Millennium Saint كان بعده طوباوي اللي منزعنا عنه ضمن برنامج بصمة من التاريخ، وهلأ صار بكل فخر قديس الشبيبة، هالشاب يلي كرس كل يوم من حياته لساعة سجود وما تخلى عن حبه للتكنولوجيا والكمبيوتر ولا عن الصلاة، وما مرق بلحظة شك وهو عم بيتعذب من اللوكيميا. We present a tribute today to Saint Carlo Acutis, God's technology apostle. May his life inspire youth of Lebanon and Australia to live with faith, love and simplicity. ما في أم بالعالم ما بكيت لمن شافت أمه لكارلو والفرح على وجهها نهار إعلان قداسته بسبعة أيلول 2025. آخر كلمة قالها لأمه هي وماسكت له إيده على سريره بالمستشفى: ماما don't be afraid, since Jesus became a man, death has become the passage towards life and we don't need to flee it. من أقواله كمان: I die happy because I have lived my life with God and I have not wasted even a single minute that was not for him. Saint Carlo Acutis, pray for us. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: أميرة رائعة جدا للفنانة أميمة، وكمان استمعنا للفنان رامي عياش. بنرجع لعنكم من جولتنا الغنائية تنتابع سوا صبحيتنا ليوم السبت اليوم 12 من شهر سبتمبر أيلول. بدي ذكر بأحوال طقسنا بسدني اليوم، درجات الحرارة بتوصل ل 23 على الصعيد ميلبن 22. بدي وصل تحياتي الصباحية لكل مستمعينا الكرام، أنتوا برفة إذاعة 2ME 1638 AM، واحدة من أكبر عمليات الاحتيال وغسيل الأموال في أستراليا، نعم بقيمة نصف مليار دولار أسترالي. حتى هذه اللحظة تم القبض على 45 شخص رجال ونساء، محاسبين، محاميين، موظفين في البنوك، قاموا بعمل رائع في تحضير أوراق ومستندات مزورة بطريقة متقنة رسميا لأخذ قروض من البنك الأربعة في أستراليا، from the very first big four banks. ويستباك، عندنا كمان ما بس الويستباك، عندنا الويستباك الكومنولث، عندنا الاي ان زد، وعندنا كمان السان جورج. قاموا بعمل رائع في تحضير اوراق ومستندات مزوره بطريقه رهيبه وبطريقه متقنه ورسميه لاخذ قروض من البنك الاربعه، يعني احتالوا على البنوك الكبار الاربعه لشراء عقارات اصلا لا يتم شراءها، كله تزوير بتزوير. وأكثر من 45 شخص رجال ونساء، أكيد كمشون محاسبين، accountant، محاميين، lawyers، موظفين في البنك. شوفوا أكثر، هذه بتكون أكبر عملية احتيال وغسيل أموال بأستراليا. نعم، أكبر عملية بقيمة نص مليار دولار، يعني hit hard or go home. Bonjour.
1: 2ME.
2: ME. عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: There's only one network with all the coverage. And

0: جولة أخبار الساعة 9 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME. صباح النور.
1: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
2: Get the news first from 2ME.
3: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل سئاتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أبيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
4: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامل.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوه بكل محلات السمين العربي.
6: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
7: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
8: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
9: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت 9897 222 خلف الكي اف سي.
10: First 2ME Australia.

0: مساء الخير من ام تي في وام اف ام. هزة أرضية في الجنوب تردداتها ظاهرة، وشبه هزة دبلوماسية تردداتها لم تتبلور بعد. الهزة الأولى افتعلتها إسرائيل في ظل عجز واضح من حزب الله، فالحزب الذي ادعى طويلا أنه قادر على مواجهة إسرائيل لم يواجهها كما يجب في موقع يعتبر من أبرز المواقع الاستراتيجية له، والحزب الذي انتظر طويلا أن تسانده إيران في معركة مصيرية وحاسمة له وللبنان لم تلتفت إليه مشغلته، بل تركته يواجه مصيره الأسود لوحده. فطهران لها مصالحها وحساباتها وصفقاتها، وطهران مولت حزب الله ودعمته وسلحته ليكون هو في خدمتها لا لتكون هي في خدمته، وليساندها هو عندما تطلب منه ذلك من دون أن تقدم له أي سند عندما يكون في أمس الحاجة إلى ذلك. هكذا تمكنت إسرائيل ليلة أمس من تحقيق نصر يعتبر من أكبر انتصاراتها في حروبها، حتى وصل الأمر ببنيامين نتنياهو إلى القول أنه بتدمير علي الطاهر دمرت إسرائيل أكبر موقع إيراني خارج إيران. دبلوماسيا، ما تردد عن إمكان عقد جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل الأسبوع المقبل سقط مبدئيا، فلبنان لم يتبلغ حتى الآن موعدا جديدا للمفاوضات، ما يعني ترجيح تأجيلها إلى ما بعد المؤتمر التحضيري لدعم الجيش اللبناني الذي ينعقد في باريس في 17 من الجاري. والأهم في السياق ما قاله رئيس الأركان الإسرائيلي يال زمير اليوم من أنه لن يكون بالإمكان التقدم في الاتفاق المبرم بين إسرائيل ولبنان إذا لم يكن الجيش اللبناني فاعلا على الأرض، ما يعني أن إسرائيل قد لا تعود إلى طاولة المفاوضات إلا إذا اتخذ الجيش اللبناني تدابير واضحة وحاسمة بشأن سلاح حزب الله. فهل الجيش أضحى مستعدا لذلك؟ وهل هناك قرار فعلي وجدي بذلك؟ البداية من الجنوب الذي اهتز ليلا بفعل أضخم عمليات التفجير الإسرائيلية، فماذا فجرت إسرائيل في علي الطاهر؟ وماذا بقي بعد الانفجار؟ وكيف تبدو المنطقة في اليوم التالي؟ الجواب مع ستريدا بعينه.
1: بلحظة اهتزت مرتفعات علي الطاهر ليلا، كتلة نار هائلة ارتفعت فوق المنطقة بعدما فجر الجيش الإسرائيلي شبكة من المنشآت والأنفاق تحت الأرض مستخدما نحو 1100 طن من المتفجرات. ووفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي قتل عشرات العناصر من حزب الله داخل الأنفاق، فيما عثر على جثث بعضهم في حال تحلل. ومع انتهاء العملية أعلن الجيش الإسرائيلي انسحابه من مرتفعات علي الطاهر باتجاه خطوط خلفية في منطقة الشئيف، بالتزامن مع زيارة رئيس الأركان الجنرال إيال زمير منطقة عمليات الفرقة 36، حيث شدد على أن أي اعتداء يستهدف بلدات الشمال أو الجيش الإسرائيلي سيقابل برد فوري وقوي.
2: لن يكون بالإمكان التقدم في الاتفاق المبرم بين إسرائيل ولبنان إذا لم يكن الجيش اللبناني فاعلا على الأرض. الخط الأصفر في لبنان سيبقى تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة من دون أي تغيير.
1: التفجير تسبب بهزة أرضية بلغت قوتها 4 درجة على مقياس ريختر، وتسبب بارتجاج كبير في المنازل المحيطة. هذا من فوق علي الطاهر، أما من تحت الأرض فممرات ومنشآت تظهر وسائل قتالية ومعدات عسكرية، من بينها مسيرات هجومية، صواريخ مضادة للدروع، ألغام، قذائف وذخائر. يقول الجيش الإسرائيلي إن حزب الله جهزها واستخدمها لأغراض عسكرية، فيما نقلت تدعوات أحرونوت أن طول المسارات التي تم التعامل معها بلغ نحو 5 كيلومترات و400 متر.
3: بعد السيطرة على المرتفعات تم تطهير المسارات التحت الأرضية في إطار مجهود مكثف ومتواصل للواء الكوماندوز وقوات هندسية من وحدة يهلوم.
1: صباح الجمعة ظهرت نتيجة التفجير فوق الأرض، 5 فجوات كبيرة واضحة في التلة، وسط دمار واسع وتغير واضح في تضاريس مرتفعات علي الطاهر ومعالمها. هكذا لم ينتهي المشهد بانطفاء كتلة النار، إذ فجر الجيش الإسرائيلي القسم الأكبر من المدرسة الرسمية في بلدة المنصوري. يأتي ذلك بالتزامن مع عملية تفجير ضخمة في البلدة، كما سجل تفجير في برعشيت فجرا وقصف مدفعي على وادي الحجير، وأغار الجيش الإسرائيلي في محيط بلدة القنطرة من جهة، كما على كفر تبنيت والنبطي الفوأة.
4: حزب الله فضل الجيش الإسرائيلي على الجيش اللبناني، حقيقة مرة، تفاصيلها مع جويس عي.
5: هذا المشهد فضله حزب الله على هذا المشهد. نعم، فضل حزب الله تفجير علي الطاهر وأنفاقها من نحو 1100 طن من المتفجرات على انتشار الجيش اللبناني فيها. فما الذي يعنيه ذلك؟
6: حينما منع الجيش اللبناني أنه فعلا ينظف جنوب الليطاني، احتلت إسرائيل جنوب الليطاني بمعظمه. هذه هي النتيجة. اليوم حينما رفض حزب الله أن يسلم علي الطاهر للجيش اللبناني، فجرت علي الطاهر. فإذن حزب الله يثبت أنه يفضل احتلال جنوب الليطاني، يفضل بعلي الطاهر الجيش الإسرائيلي على الجيش اللبناني. هذه مفارقة لم نشهد لها مثيلا في تاريخ الحياة السياسية.
5: ليش عم بفضل الجيش الإسرائيلي وتفجير ناسه وتفجير علي الطاهر على أنه يسلم للجيش اللبناني؟
6: لأنه هذه المقولة الدائمة أنه يقاتل احتلال وأنه يواجه ضد احتلال، بالنسبة له ربيحة أكثر أنه يضل يقول أنا عم واجه هذا الاحتلال، ولو أنه في دولة لبنانية عم بتقول له سلم سلاحك بزول الاحتلال.
5: حتى الساعة لم يتبلغ لبنان رسميا موعد مفاوضات روما، ولكن هل تفجير علي الطاهر سيعرقل هذه المفاوضات؟
6: تفجير علي الطاهر سيجعل الحاجة إلى المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل بالنسبة للجانب اللبناني أكثر أهمية وأكثر ضرورة. ليش؟ لأنه تفجير علي الطاهر يعكس إفلاس حزب الله وكل السرديات والمعادلات الوهمية اللي طرحها، واللي بيّنت مش بس وهمية، بيّنت أنها هلوسة. وبالتالي الخيار الوحيد أمام لبنان هو الاستمرار بالمفاوضات، وهذه المفاوضات ستجري على الأرجح في أيلول.
5: إذن حزب الله فضل الجيش الإسرائيلي على الجيش اللبناني تماما كما يفضل الدويلة على الدولة، لكن الدولة ماضية في قراراتها السياسية وخياراتها الدبلوماسية لوقف الحرب وبسط سلطتها الشرعية على كافة أراضيها، وهي لن تتراجع بحسب ما تؤكد مصادر معنية بالاتصالات للأم تي في.
0: وفي السياق، موقف أمريكي حازم عبر الأم تي في يضع سلاح حزب الله ومسؤولية الدولة في الواجهة. التفاصيل مباشرة من واشنطن مع الزميل أنتوني مرشأ. أنتوني، إذن ما أبرز ردود الخارجية الأمريكية وشو دلالتها بهذا التوقيت؟ كل التفاصيل دائما معك من واشنطن.
7: نوال، يعني من واشنطن دعوة أمريكية صريحة إلى الحكومة اللبنانية، المطلوب خطة نزع سلاح على كامل الأراضي اللبنانية بالتوازي مع استمرار المفاوضات والتحضيرات لجولة جديدة في روما. ففي رد للأم تي في يؤكد متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن الجانبين اللبناني والإسرائيلي يواصلان حوار بناء، وأن الجولة المقبلة ستعقد في روما قريبا وفق ترتيبات موضوعة منذ أسابيع. الرد لا يحدد تاريخا، لكنه يؤكد استمرار المحادثات في بيروت والقدس وواشنطن في الأثناء. واللافت في هذا الموقف هو تركيز الخارجية الأمريكية على أصوات السكان في جنوب لبنان. فبحسب المتحدث، تتابع واشنطن عن كثب مطالب الأهالي بأن تبسط الحكومة سيادتها وتمنع حزب الله من إطلاق الأسلحة وتخزينها داخل مناطقهم، وهي تشيد بهذه المجتمعات المحلية وتدعم تجاوب الحكومة مع مطالبها. سياسيا يمكن قراءة هذا التركيز باعتباره دعم أمريكا للمطالب المحلية بنزع السلاح مع وضع آمن للسكان ومعاناتهم في صلب الموقف الأمريكي، وهذا يمنح أيضا المطالبة ببسط سيادة الدولة يعني مباشرة بحماية البلدات وأهلها، وهذا هو الربط الأساسي. وبحسب متحدث أيضا باسم الخارجية الأمريكية للأم تي في، فأن أسلحة حزب الله لم تجلب للبنان سوى المعاناة والدمار، وأن الحزب لا يزال العقبة أمام السلام. ومن هنا تحث واشنطن الحكومة اللبنانية على وضع خطة لنزع السلاح تشمل جميع الأراضي اللبنانية وفق الإطار الثلاثي الذي تصفه بأنه خارطة الطريق الوحيدة إلى السلام. الموقف الأمريكي نوال يجمع إذن بين مطلب واضح من الدولة اللبنانية بنزع السلاح على امتداد أراضيها وتأكيد استمرار التواصل الدبلوماسي يوميا وصولا إلى الجولة المقبلة في روما. هذه الرسالة من واشنطن.
0: من واشنطن شكرا لك الزميل أنتوني مرشاء على كل هذه المعلومات.
4: الجيش اللبناني أمام اختبار يتجاوز الحدود، فهل ما يجري على الأرض مفتاح لقرارات أكبر في واشنطن ولخطوات إسرائيلية لاحقة؟ تقرير جوزيان الحاج موسى.
8: هل تنتقل واشنطن من دعم الجيش إلى محاسبته على الأداء؟ يكشف المساعد السابق لوزير الخارجية الأمريكية ديفيد شينكر في مقابلة مع الام تي في.
9: Sydney traffic in Kurrila. We've got a crash reported on the Princes Highway northbound at Bates Drive. Northbound on the Harbour Bridge is very heavy as you come off the Western Distributor heading all the way to Milsons Point. Take a look at Melbourne traffic. We've got a crash in Craigieburn on Sydney Road. Southbound just after Craigieburn Road. Also got roadworks in Altona Meadows. Point Cook Road is closed southbound at Central Avenue. Use Palmer's Road instead. Paddy's Markets Haymarket is your ultimate city market. Open today with fresh produce, fashion, gifts and souvenirs from 10 a.m. Visit paddysmarkets.com.au. I'm Jack Oliver with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.
10: من جولة أخبار الساعة 9 نرجع لعنكم مستمعينا تحية صباحية عطرة لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. متعرف على حركة طقسنا من بعد ما تعرفنا على حركة السير والطرقات. منروح لميلبن. اليوم درجات الحرارة بميلبن بتوصل ل 22 درجات الحرارة بسيدني 23 درجة مئوية. يوم السبت اليوم 12 من شهر سبتمبر أيلول. منروح لعند الفنان تامر حسني وعبر أثير راديو 2ME منتابع جولتنا الغنائية مع سلطان الطرب جورج.

0: 2ME, your station.
1: طمني على الحبايب لسلطان الطرب جورج وصوف، أغنية رائعة جدا استمعنا لها عبر أثير راديو 2ME مع الأغاني والمنوعات الموسيقية الغير شكل. إذا بدكن دلوا تسمعوا أغاني حلوة منوعات موسيقية كتير رائعة، أخبار برامج أخبار محلية عالمية برامج متنوعة ومختلفة، خلوكن مع إذاعة 2ME 1638 AM. فيكن تسمعونا كمان أونلاين على 2ME.com.au، فيكن تسمعونا من خلال الماي سات، فيكن كمان تسمعونا عبر 2ME جولد، وتابعونا على الفيسبوك أخبار وأغاني وكل شيء بتحبوا تسمعوا كونوا معنا وتابعونا، خلوكن مع إذاعة 2ME دايما 2ME أستراليا 1638 AM و 2ME جولد. من عند سلطان الطرب جورج وصوف لعند الفنان راغب عالمي بأغنية كده كده.

0: نتوجه إلى فاصل الاستراحة ومنرجع نتابع سوا عبر أثير راديو 2ME صباح النور.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتال الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
2: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: This is Sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia.
5: Saint Pedro Torot. قديس الساعة كتير رح يهم مستمعينا من أستراليا ومن بابا نيوغيني. من بعد سانت ماري مكلب صار عنا قديس جديد من بابا نيوغيني. ولد سنة 1912 وتوفى عن عمر 33 سنة سنة 1945. اليابانيين منعوه وهو على الجزيرة يضل يعطي التعاليم الدينية المسيحية، فقتلوه بسبعة تموز هو بالحبس قبل ما تخلص الحرب بشهرين. الحبر الأعظم جون بول تو أو القديس جون بول تو أعلن تطويبه سنة 1995 لأنه شهيد التعليم المسيحي والكنيسة. In odium fidei منقول باللاتيني أو in hatred of the faith. وسنة 2025 تم إعلان قداسته من قبل البابا ليون 14 ب 19 تشرين الأول 2025. شهيد الكنيسة، شفيع المشاكل الزوجية، وأول قديس من بابا نيوغيني. He is significant as the first saint from Papua New Guinea and is recognized as a martyr for his faith and a role model for married couples and families. منطلب منك بهيد الساعة وببرنامجنا تحافظ على عيالنا وعلى زواجنا وعلى هالسر المقدس، وتحفظ مستمعينا من أستراليا ومن Papua New Guinea.
4: This is Sea Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.
6: Listen to the killer classics
7: introducing
6: all weekend on 2ME.

0: And the US military is continuing that fight in a battle against Iran. Anthropic has broken up attempts to use its Claude models to develop biological weapons. The AI company has also accused Chinese competitors of hacking attempts aimed at extracting Claude's capabilities. The incidents are detailed in the company's latest threat intelligence report. Earlier this week, two former Anthropic researchers warned that rapidly progressing AI could lead to the extinction of the human race. And Queensland's weakening credit position has sparked fresh criticism of the state government's economic management. S&P Global Ratings has lowered Queensland's credit rating from AA+ to AA, the first downgrade in 17 years. Independent economists warn the lower rating will increase borrowing costs ahead of the 2032 Brisbane Olympics. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
1: جولة إخبارية منتابعة سوا عبر أثير راديو 2ME.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
3: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا بالمحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم، قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
4: في كل بيت نعتني بمن نحب، وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءاً من هذه الرعاية. تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا. لذا تولي يارا فالي ووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب. تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم، وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية. لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر بالثقة في الشرب منها مباشرة، ثقة في كل قطرة. يارا فالي ووتر.

0: الفنان مايكل بوبلي بهالأغنية الحلوة مي and Mrs. Jones. منروح لفاصل استراحة هون راديو 2ME. بونجور.
1: Good times and the greatest hits on 2ME.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكتر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: نتابع برفقتكم صباحيتنا، انتو برفقة ذات 2ME 1630 8 AM.

0: جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 10 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME. صباح النور.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. MME music. No boundaries. No rules.
2: What the f-
1: 2ME. No limits.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
6: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
7: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
8: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
9: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 989-7222 خلف الKFC.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
10: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
11: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
12: الموت يغيب الأباتي بولس نعمان.
13: مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان، مع تحيات بيار البايع، رانيا عبيد وشرب الشلش.

0: العناوين.
1: عميد المقاومة اللبنانية الأباتي بولس نعمان وداعا. تداعيات زلزال علي طاهر مستمرة ومقاتلو الحزب قتلوا في الموقع. نتنياهو أخرجنا من منشأة علي طاهر كميات كبيرة من الأسلحة التي مولتها إيران. رئيس الأركان الإسرائيلي أي اعتداء على بلدات الشمال أو على